0: Non-stop music.
1: Non-stop. Oh, what we're living in. Let me tell you.

0: Dio alla fin.
1: Tappa al musica. Dio alla fin. Sudcom.

And in a loving home, when the lights go out, she wants.

كفر. والله لا يهدي القوم الضالين.

وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس

بدر جبينك بدر تحت رموش وعيون فيهم سحر

0: Les hits sans limite, only on Nightclub.
1: D1FM.
0: Allez, D1FM, ma base me si fiala.
1: D1FM.
0: Soutcom. ديوان اف ام عسلامه
2: عسلامه ديوان اف ام انا شوفير تاكسي ونحبكم برشا وديما نسمعكم
1: وديما احلى جوكم نحبكم برشا ديوان اف ام
0: كلمنا وقت اللي تحب وقول اللي تحب
3: ديوان اف ام نحب نوصل النداء
4: ونعملوا عليكم باش توصلوا صوتنا للمسؤولين
0: مالا كابتن موجه صفاقس
5: على 91.2
0: تونس
5: 93.5
0: نابل والوطن القبلي
5: على 106
0: وبيان سور تنجم تسمعنا من كافة أنحاء العالم على diwanafm.net ولا فيسبوك انستغرام يوتيوب diwanafm diwanafm فلاش نيوز
6: مجزوة السابعة diwanafm أصبح الخير. نسبة طباعة الكتب المدرسية للسنة الدراسية 2026-2027 بلغت حوالي 93% وفق معطيات نشرتها وزارة التربية حول تقدم عملية طباعة الكتاب المدرسي وتوزيعه، مضيفة أن نسبة توزيع الكتب المدرسية بلغت 70% في حين وصلت نسبة المبيعات إلى 65%. وبلغت نسبة توزيع الكتب على المراكز الجهوية حوالي 65%، بينما قدرت نسبة المبيعات وفق المعطيات المنشورة ب 60%. النائب البرلمان أسمى درويش تدعو إلى مواصلة العمل لفترة إضافية بنظام نصف الوقت خلال الشهر القادم وتأخير العودة المدرسية إلى بداية أكتوبر القادم كضرورة لابد منها يفرضها توصل وارتفاع درجات الحرارة والانقطاعات المتكررة للكهرباء. وأكدت النائب في تصريحها لوكالة تونس إفريقي للأنباء أن اتخاذ مثل هذه الإجراءات المقترحة من شأن أن يخفف الضغط على شبكة الكهرباء خاصة خلال ساعات الذروة ويحد من الاستهلاك المتزامن للطاقة في الإدارات والمنازل والمؤسسات التربوية، كما سيجنب المواطنين والتلاميذ والإطار التربوي مزيدا من الإرهاق الناجم عن ارتفاع درجات الحرارة. الحكومة الإيرانية تؤكد الصمود في مواجهة مؤامرات العقوبات الظالمة، مضيفة أن مسار الدبلوماسية والدفاع متكاملان لا ينفصلان لصون المصالح الوطنية والأمن وكيان البلاد. وقالت الحكومة الإيرانية أنها تركز على حل القضايا الاقتصادية إدراكا منها للتحديات المعيشية وضغوط العقوبات الظالمة والحروب الأخيرة. سماع دوي تلقي نار متواصل وانفجارات في وقت مبكر اليوم السبت بعدة مناطق من العاصمة النيجيرية نيامي التي تشهد هجمات لجماعات مسلحة من وقت إلى آخر. ووفق وكالة رويترز للأنباء فقد ذكر شهود عيان أن أصوات تلقي النار سمعت حول مطار ديوري هماني الدولي بالمدينة وبالقرب من القصر الرئاسي، بينما قال شهيد ثاني أن تبادلات لتلقي نار كثيف حدثت ولا تزال مستمرة حول القصر الرئاسي دون مزيد من التفاصيل. نهاية الموجز الإخباري، شكرا على المتابعة، نلتقي تمام الثامنة، إلى اللقاء.
0: تسمعونا في صفاقس على الفريكونس
7: 9.2.

0: واحدة في النار والأخرى شمع ضوايا فيها كالنار.
1: على ديوان فهم يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة. وبعد صفاقس قابس تونس الكبرى وتروت حمامات سوسة وتروت سوسة الجم. اليوم ديوانا فهم صوتكم في زغوان القروان باجا وسليانة على لا نوفيل فريكونس 103.2. عيش معنا أقوى أمبيانس وكل عادة زيد في الصوت وخليك توجوغ ليكوت على ديوانا فهم. احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدو نكبرو أكثر وأكثر. ديوانا فهم صوتكم.
2: ديوانا فهم في نادى الأول وطن القبلي على 106 في المهدية والمستير على 94.7 وفي جابس على 99.1. ديوانا فهم
1: صوتكم. باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.diwanafm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك أي شان يوتيوب ديوانا فهم.
2: ديوانا فهم صوتكم.
1: ويكند على الكيف كل سبت وحد من السبعة لنص النهار.
3: ويكند على الكيف هذه ديوان فام من السبعة حتى النص النهار سبت وحد على امتداد البرمجة الصيفية في ديوان فام. رافقكم أنا جيهان السليني في الميكرو برانسيبال, فاروق السويسي في قمرة القيادة في الإخراج, ووجدان العوني في الإخراج الرقمي, كيف زميلتنا شيماء الهمامي في الإعداد والتنسيق. رحبوا بكم وقولوا لكم صباح الخير فريق كامل. جينا نحب نونسوكم حتى النص النهار بمختلف في الفقرات متاعنا بالموزيكا وبالحكايات والمتابعات. خلي نقولكم اللي بعد شوية نعملوا طلع على حالة الطقس, ولكن توا خلينا مكملين مع الموزيكا التونسية.

0: سبت وحد من السبعة لنص النهار
1: ويكند على الكيف من سبعة لنص نهار سبت وحد على امتداد البرمجة الصيفية لديوان FM. مرحبا بكم مكملين معكم حتى لنص النهار. هذه هي الموزيكا متاعنا وهذه هي الفقرات متاعنا وقاية توا باش نمشيو نعملو طلع على حالة الطقس في لو بوان ميتيو.
0: ميتيو
1: حسب نشرية المعهد الوطني للرصد الجوي فإنه طقس اليوم السبت 29 أوت يتميز بسحب قليلة على كامل البلاد اللي تتكاثف تدريجيا بعد الظهر في المناطق الغربية للشمال والوسط مع ظهور خلايا رعدية محلية مصحوبة بأمطار ثم تشمل الجهة الشرقية ومحليا الجنوب مع تساقط محلي للبرد. بالنسبة للريح من القطاع الشرقي قوية نسبيا قرب السواحل الشمالية والمرتفعات وضعيفة فمعتدلة في بقية الجهات كما تتقوى زادة آخر النهار في الجنوب الشرقي وأثناء ظهور السحب الرعدية وتتجاوز مؤقتا سرعتها 70 كيلومتر في الساعة في شكل هبات. البحر مضطرب في الشمال قليل الاضطراب في بقية السواحل والحرارة في انخفاض طفيف وتتراوح القصوى ما بين 36 و 40 درجة في المناطق الساحلية وفي المرتفعات ما بين 41 و 46 درجة في بقية الجهات مع ظهور الشهيلي محليا. هذه فكرة على الطقس اليوم السبت. إن شاء الله تعديوا الويكاند في أفضل الظروف، إن شاء الله تستمتعوا بوقتكم في عطلة نهاية الأسبوع. بيانتو نهاية العطلة للصغيرات ولكل الإطار التربوي لغونتخيز كوليغ على الأبواب. احنا باش نتابعوا معاكم الأخبار، باش نتابعوا معاكم مختلف الفقرات متاعنا، شو يخرى نعملوا طلع على المواعيد الثقافية ونكملوا معاكم بالموزيكا.
0: ميتيو

0: Publicité.
1: العرض الحدث السبت 29 أوت بالمسرح الأثري بقرطاج، سهرة الربوخ والجو التونسي، 24 عطر 24 بغفة للموسيقار محمد الكمون وأكبر نجوم الأغنية التونسية فوزي بن كاميرا.
2: يكمر الليل أنا بوقت الويل
1: إكليل القفصي وأنت بن سعيد
3: ركب على حمراء.
1: العرض الحدث الربوخ والجو التونسي السبت 29 أوت بالمسرح الأثري بقرطاج، تباع التذاكر على موقع تذكرتي بونتيان، شبابيك المسرح الأثري بقرطاج، المسرح البلدي بالعاصمة ومدينة الثقافة الشادي القليبي.

0: الليلي على 106 في المهدية والمستير على 94.7 وفي جيبس على 99.1.
1: فودكم ديوان اف ام فلاش نيوز
2: موجز الثمينة. ديوان اف ام عسلامة. الرئيس المدير العام للشركة الوطنية لتوزيع البترول عجيل خالد بتين يقول أن التزود بالوقود سيعود إلى نسقه الطبيعي بداية من اليوم السبت، مشيرا إلى أن كمية كبيرة من المحروقات سيتم ضخها بمحطات التزود بالوقود بداية من ليلة البارحة، وهو ما من شأنه أن يساهم في تحقيق انفراج تدريجي وتلبية حاجيات المواطنين. وقال بتين في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء أن المحروقات متوفرة ولا توجد إشكالية على مستوى المخزونات، مبينا أن شحنة من المحروقات وصلت إلى بنزرت وهي بصدد تفريغ حمولتها، فيما تتوفر كمية أخرى بمخازن الشركة في رادس والصخيرة إلى جانب شحنة أخرى قيد التوريد. وأضاف أن عملية التزويد ستتواصل بصفة مكثفة، حيث ستتولى الشاحنات نقل كمية من البنزين والغازوال من مستودعات الشركة في رادس والصخيرة إلى مختلف محطات الوقود. وزير التعليم العالي والبحث العلمي منذر بالعيد أشرف على جلسة عمل خصصت لمتابعة الاستعدادات المتعلقة بالعودة الجامعية الحالية، وأكد ضرورة استكمال كافة الاستعدادات وضمان الجاهزية التامة لمؤسسات التعليم العالي ودواوين الخدمات الجامعية بما يمكن من حسن استقبال الطلبة وخاصة الطلبة الجدد ومرافقتهم خلال مختلف مراحل العودة الجامعية، بما يساهم في توفير بيئة جامعية ملائمة ومحفزة على النجاح والتميز وتدفع نحو تطوير منظومتي التعليم العالي والبحث العلمي وفق بلاغ صادر عن الوزارة. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعلن عن إبرام صفقة ضخمة مع كاراكاس تتيح الحصول على أكثر من 65 مليار برميل من احتياطي النفط في فنزويلا. ونقلت صحيفة فاينانشال تايمز عن مسؤول في البيت الأبيض أن المشروع المشترك بين الحكومة الأمريكية ومشغل خاص يتمتع بالخبرة في فنزويلا سيحصل على امتيازات مدتها 100 عام لحقول نفطية تبلغ إجمالي احتياطاتها المؤكدة 63 مليار برميل. القيادة المركزية الأمريكية تقول أن ممرات الملاحة الدولية من مضيق هرمز باتت مفتوحة أمام حركة الملاحة عقب قيام القوات الأمريكية بإزالة الألغام البحرية الإيرانية منها. وقال قائد المركزية في بيان أن القوات الأمريكية ساعدت خلال الأشهر القليلة الماضية نحو 1500 سفينة تجارية على عبور المضيق، كما تحمل على متنها ما يقارب 750 مليون برميل من النفط الخام. ختاما، طقس اليوم يتميز بظهور سحب قليلة على كامل البلاد تتكثف تدريجيا بعد الظهر بالمناطق الغربية للشمال والوسط، مع ظهور خلايا رعدية محلية تكون مصحوبة بأمطار قبل أن تشمل بعض الجهات الشرقية ومحليا الجنوب مع إمكانية تساقط البرد. وتهب الرياح من القطاع الشرقي قوية نسبيا قرب السواحل الشمالية والمرتفعات وضعيفة فمعتدلة ببقية الجهات، وتتقوى أخير النهار بالجنوب الشرقي وأثناء ظهور السحب الرعدية لتتجاوز مؤقتا 70 كيلومترا في الساعة في شكل هبات. البحر يكون مضطربا بالشمال وقليل الاضطراب ببقية السواحل، وتسجل درجات الحرارة انخفاضا طفيفا لتتراوح القصوى بين 36 و40 درجة بالمناطق الساحلية الشرقية وبالمرتفعات، وبين 41 و46 ببقية الجهات مع ظهور الشلي محليا. نهاية الموجز الإخباري قدمته لكم أميرة مقري. أخير أخبار الرياضة تأتيكم مباشرة مع حاتم جزبر. إلى اللقاء.
1: تسمعونا في صفاقس على الفريكانس
3: ناف أب واندر.
1: ديوان أف أم فلاش سبور.
4: صباح النور، شنهاركم زين. اليوم تلعب مقابلات والدفعة الأولى لمقابلات الجولة الثانية لبطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم. كل المباريات بداية من 4:30 متاع العشية منقولة على ديوان سبور. النادي الإفريقي يستضيف الأمل الرياضي بحمام سوسة بإدارة الحكم حسام أبو العريس وتقنية الفار لمنتصر بالعربي. في ملعب الشتيوي مستقبل الرياضي بالمرسى يواجه تقدم الرياضي بسقيط الدير بإدارة الحكم عبد السلام ماني وتقنية الفار لدرصاف الجنواتي. استاد بن جنات قمة لقاءات الجولة بين الاتحاد الرياضي المنستيري والملعب التونسي بإدارة الحكم حسني النيلي وتقنيه الفار لماليرو هيلدر. مش بعيد برشا على المستير في صفاقس ملعب الطيب المهيري سي اس اس يواجه الترجي الرياضي الجرجيسي مقابل زفرة محمد علي قروية وتقنيه الفار لبرونو استيفيس. مصدر من الجامعة التونسية لكرة القدم أكد للديوان أنه المنتخب التونسي باش يواجه المنتخب المالي وديا في ملعب الطيب المهيري بصفاقس. من المقرر أنه المقابلة هذه تلعب نهار 3 أكتوبر مع إمكانية إجراء مقابلة ودية ثانية نهار 6 أكتوبر إما أمام البنين في إحدى ملاعب في جهة الساحل. نذكر أن المنتخب التونسي باش يواجه في تصفيات الكان منتخبي أوغندا في تونس وبوتسوانا في غابون. نمشيوا لألعاب البحر الأبيض المتوسط تارانتو 2026. منتخبنا الوطني التونسي اللي كان أزاح البارح المنتخب الإيطالي وفاز 3-1 ويتأهل إلى الدورة النهائي والعاقبة إن شاء الله للذهاب بعد ضمان ميدالية فضية. ونعودوا سيناريو سنة 2021 سنة ونرجع مرة أخرى نتوجوا بالذهاب على مستوى ألعاب البحر الأبيض المتوسط. دونك منتخبنا يبش يواجه نظيره الجزائري في الدورة النهائي غدوة دائم الستة متاع العشية الفينال غدوة الستة متاع العشية. البارح منتخب الجزائر كان أزاح نظيره المغربي بضربات الجزاء الترجيحية 4-3 بعد نهاية المقابلة بالتعادل 1-1. الميركاتو في تونس النادي الرياضي صفاقسي أعلن رسميا البارح عن التعاقد مع متوسط الميدان الكاميروني جاك مبي لمدة 3 مواسم. جاك مبي 24 عام سبق له لعب مع النجم الرياضي الساحلي وفي كونتراتو نتاعو الموسم يتعدى مع ليتوال. دونك جاك مبي أيضا مؤهل رسميا لخوض المقابلات بداية من مباراة اليوم قدام الترجي الجرجيسي. والأولمبي البيجي يتمكن رسميا من رفع عقوبة المنع من الانتداب. الأولمبيك يقول في بيان رسمي عبر صفحته الرسمية على فيسبوك أن الفريق أغلق رسميا ملف مستحقات اللاعب المالي عبدولاي باتيلي بعد إتمام الإجراءات القانونية لدى الفيفا. نحكيو باسكيت. المنتخب التونسي انهزم البارح قدام نظيره الكاميروني بنتيجة 83-61 في الجولة الثانية من المنافسات المجموعة الخامسة في النافذة الرابعة لتصفيات الإفريقية المقامة في تونس المؤهلة إلى مونديال قطر 2027. ذكر منتخبنا فاز في الجولة الأولى على الكاب فيرس

أوسير أنجيه بريست تولوز لوريون توجه تروا ولاستوقي 8 غير 4 أولمبيك ليوني توجه لوهافر. بالنسبة للكالشيو الجولة الثانية بديم 5:30 فيورنتينا توجه فرازينوني، مونزا 5:30 تستضيف أودينيزي، ساسولو توجه تورينو و8 غير 4 أيضا يوفي توجه بارما. كانت هذه أولى مواعيدنا الرياضية لليوم، نتلقاو كالعادة على السيت متاعنا www.dwnfm.net. لحظة ترجع لكم جيان السليني في ويكاند على الكيف، أحلى ويكاند للناس الكل.

0: ويكند على الكيف، كل سبت واحد من السبعة لنص النهار.
1: ويكند على الكيف من السبعة لنص النهار، إن شاء الله تكونوا عجبتكم الموزيكا. احنا مازلنا مكملين مع بقية الفقرات متاعنا، ما خلي توا نمشي نعملوا طلع على بعض الأخبار خاصة اللي تتعلق بالعودة المدرسية. نحكيوا على تسجيل أكثر من 1,115,000 تلميذ ضمن منظومة الحياة المدرسية للسنة الدراسية 2026-2027 إلى غاية 20 أوت الجاري. هذا هو الرقم اللي تم تسجيله إلى حد الآن من مجموع التلاميذ، وهذا وفق معطيات نشرتها وزارة التربية حول متابعة عملية التسجيل المدرسي. وأفادت المعطيات أنه عدد التلاميذ اللي قاموا بدفع معاليم الترسيم بلغ إلى غاية التاريخ نفسه حوالي 1,020,000 تلميذ، أي ما يمثل 49% من مجموع التلاميذ. وكانت وزارة التربية أطلقت في شهر جويليا بوابة الحياة المدرسية في خطوة تندرج ضمن مسار التحول الرقمي للقطاع التربوي بهدف إرساء منظومة رقمية موحدة تيسر التواصل ما بين المؤسسة التربوية والولي والتلميذ، وتوفر خدمات مدرسية عن بعد عبر فضاء إلكتروني موحد. وما يغيبش علينا زادة أنه عديدين الأولياء والتلاميذ اللي لقاوا صعوبات زادة في التعامل مع المنظومة هذية، مع المنصة متاع تقييد التلامذة، وصعوبنا ونحاول الناس الكل في الأخر اتقيد. وزارة التربية زادة تقول أنه تقدم إنجاز طباعة الكتاب المدرسي وتوزيعه استعداداً للسنة الدراسية الجديدة بلغ نسبة 93% وفق معطيات نشرتها وزارة التربية حول تقدم عملية طباعة الكتاب المدرسي وتوزيعه. وأفادت الوزارة بأنه نسبة توزيع متاع الكتب المدرسية وصلت ل 70%، وقت اللي وصلت زادة نسبة المبيعات إلى 65%، فما برشة أولياء يشري ودبش والفورنيتور والكتب على بكري قبل ما يدخل شهر سبتمبر. فما ديزيكول زادة الغونتخي فيهم تكون لو 1 سبتمبر، وكان بلغ زادة نسبة توزيع الكتب على المراكز الجهوية حوالي 65%، في حين قدرت نسبة المبيعات وفق المعطيات المنشورة ب 60%. المؤشرات هذه تجي في إطار متابعة استعدادات المؤسسة التربوية لاستقبال السنة الدراسية 2026-2027. كيف في علاقة بالعودة المدرسية؟ الأكيد أنه فما حديث على الاشتراكات المدرسية والجامعية للتنقل في القطارات متاع أحواز تونس والساحل. هذا اللي أعلنت عليه الشركة الوطنية للسكك الحديدية عن الشروع بداية من 1 سبتمبر 2026 في بيع الاشتراكات المدرسية والجامعية لزابونمون متاع 2026 و2027، والمخصصة للتلامذة والطلبة والمتربصين في التكوين المهني للتنقل على قطارات المسافرين خطوط أحواز تونس وأحواز الساحل. وتشمل الاشتراكات هذه خطوط أحواز تونس اللي هي تونس الرياض وتونس بوقطفة وتونس القبعة، إلى جانب خط أحواز الساحل سوسة ببجديد المستير المهدية، وهذا كله في مختلف نقاط البيع في محطات الخطوط التهذية. بالنسبة لأحواز الساحل تتوفر الاشتراكات في محطات سوسة ببجديد المستير والمكنين وبقالطة وطبلبة والمهدية. وكانت أفادت الشركة أنه الاشتراكات تسلم فورا وتدخل حيز الصلوحية بداية من تاريخ تسلمها، يعني بداية من أول نهار نجم تطلعوا فيه لزابون ممتعكم هو لو 1 سبتمبر. يقول الشركة تقول زادة أنه التسعيرة تخضع لميزة تفاضلية مع المحافظة على الأسعار نفسها المعتمدة خلال السنة الدراسية الفارطة، كما زادة تتيح الشركة للمشتركين إمكانية دفع معلوم الاشتراك دفعة واحدة أو على أقساط. هذه فيما يتعلق بالأخبار المتوفرة في علاقة بالعودة المدرسية. نحكي على عدد التلامذة والتسجيل، على طباعة الكتب المدرسية وتوزيعها، وأيضا على الاشتراكات المدرسية والجامعية فيما يتعلق بالتنقل على القطارات متاع أحواز تونس والساحل. احنا مكملين معكم بعد شوية بالأخبار في تونس وفي العالم مع مختلف فقراتنا، ونحب نقترح عليكم أكثر موسيقى باش نخليكم دارجين من زمان مع موسيقى عربية بديلة. نقترح عليكم سوب كيلز قلبي، نقترح عليكم زادة بدوين برجر في غنية نوماد، وبو كلثوم يغني ممنون. راجعين

0: بوبليسيتي.
1: لحد 30 أوت بالمسح الأثري بقرطاج سهرة عملاق الأغنية العربية الفنان القدير لطفي بوشناق.
2: يا للا وينك توحشت زينك الشوق فناني والكاس تعب.
1: والفنانة التونسية رنا زروق.
3: يا ريتك فهمني كنت زي ما بفهمك.
1: لحد 30 أوت بالمسح الأثري بقرطاج ابتداء من 10 ليلا.
4: ناسايا نحبك وانت ناسايا.
1: تباع التذاكر بشبابيك المسرح الأثري بقرطاج، المسرح البلدي بالعاصمة، مدينة الثقافة الشهيد الإقليبي، وعلى موقع تذكرتي.تن.

0: ويكند على الكيف معاكم حتى النص نهار على الديوان فام. هذه البرمجة الصيفية وهذه برمجة الويكند. نتابعوا معاكم الأخبار الوطنية والعالمية، نتابعوا معاكم اش قاعد يصير في الساحة الثقافية، نتابعوا معاكم زادة أهم مستجدات العودة المدرسية. بعد شوية نزيدوا نعملوا طلع على الأخبار. حب نقولكم زادة اللي نحبكم تطلبونا على رقم التليفون 31 328 328، خاطر نحبوا نربحوكم ذكر الحفلة الفنانة اللبنانية يارا اللي باش تكون نهار 10 سبتمبر على ركح مسرح قرطاج الأثري. كلمونا باش ربحوكم تذكر للحفلة هذية، وخلي نكملوا زادة في حديثنا على الحفلات ومختلف التظاهرات الثقافية على خاطر جاي توا الوقاية نتاع لاجندا كولتوريل.
1: اجندا كولتوريل
0: والأجندة كولتوريل يعني اللي التحقت بينا شيماء الهمامي باش تعطينا فكرة على البرمجات نتاع المهرجانات لليوم السبت 29 أوت. مرحبا يا شيماء.
2: صباح النور جهان.
0: شحوالك؟
2: الحمد لله. لاباس؟
0: شيخة؟ سخانة؟ مرحبا بك يا شيماء. قولي شعنا اليوم وين نمشي وين يسهر توينسا وش فما في المهرجانات؟
2: اليوم فما مجموعة باهية من البرامج اللي نجموا توينسا يلتحقوا بها. البداية باش تكون مع مسرح قرطاج الأثري اللي يحتضن الليلة سهرة بعنوان 24 بارفان للموسيقار محمد علي كمون. كذلك مسرح الهواء الطلق بنابل يحتضن
0: أما محمد علي كمون. البارح كان ضيفنا في ديوان فام مع زميلتنا ريم نوردين، حكي برشا على عرض 24 بارفان والباساج نتاعو. الحقيقة ميم سي حتى شفناه العرض معناه ماهوش جديد، ولكن الحديث معاه كان فيه برشا فايدة الحقيقة، واستمتعت أن نسمع في الحوار معاه.
2: مسرح الحمامات يقدم الليلة الثانية على التوالي عرض الزيارة لسامي اللجمي. دار الثقافة الطيب المهيري حي الزهور تحتضن اليوم لقاء أدبي تحت عنوان النقد في مساءلة النقد، ويدير الشاعر والكاتب بوبكر عموري. المهرجان الصيفي بتوزر الدورة 41 يقدم الليلة عرض موسيقي فرجوي بعنوان يحوات بالفضاء الخلفي للملعب البلدي القديم. وآخر عروضنا لليوم يهزنا لقليبيا، وين نلقاو اليوم اختتام المهرجان الدولي لفيلم الهواة بقليبيا اللي باش يتم فيه توزيع الجوائز.
0: مانيشيك، هذه هي عروض اليوم في المهرجانات الصيفية. مازال فما مهرجانات، مازال فما عروض، مازال عندكم وين تخرجوا تسهروا وتستمتعوا بالموسيقى من تونس ومن خارج تونس. نشكرك برشا أميمة. نشكرك برشا شيماء. ما نعرفش شكون أميمة معناها في الموضوع، اخترعت شخص اسمه أميمة. ميرسي يا شيماء، يعطيك صحة على المواعيد هذه. غدوة كيف كيف تعاود ترجع بحذنا نحكيو على العروض والمهرجانات للبرمجة متاع نهار الأحد غدوة. احنا مكملين معاكم بالموسيقى، إن شاء الله يكون عجبكم المومون اللي اقترحته عليكم في علاقة بالموسيقى العربية البديلة. سمعتوا قلبي من عند سوب كيلز، بدوين برجر في نوماد، بوكلثوم اللي غنى ممنون، وعملنا زادة بونوس فرج سليمان في أسئلة براسي. خلي نكملوا مع الموسيقى. مرحبا بيه والكفور اللي غني سألوني، وتحياتي لكل الناس اللي تسمع فينا على لي فريكونس نتاعنا وعلى مختلف وسائل التواصل الاجتماعي. تحية زادة للناس في التعليقات على الشانل يوتيوب. نرجع لكم بعد شوية. السلام عليكم، مرحبا، احنا معاكم حتى نص النهار.

0: Radio NFL.
1: تسمعوا ديوان فيلم في نادل والوطن القبلي على 106 في المهدية والمستير على 94.7 وفي جيبس على 99.1. ديوان فيلم.
2: سودكم

0: ديوان افهم فلاش نيوز
1: مجزء التاسعة ديوان افهم عسلمة. المدير الجهوي لصحة بصفاقس حاتم الشريف يعلن عن الانطلاق قريبا في شغل توسعة لقسم الاستعجلي بالمستشفى الجامعي الحبيب بورقيبة نظرا للضغط الكبير على الاستعجلي خاصة في الأيام الأخيرة على أن ينطلق في حيز الاستغلال في أقرب الأوقات. وقال الشريف خلال تدخلي في برنامج منك نسمع أنه تم اتخاذ إجراءات استثنائية من بينها تعزيز الإطارين الطبي وشبه الطبي وإحداث حصص استمرار إضافية للتكفل السريع بالمرضى.
2: توسعة في القسم الاستعجالي لحبيب بورقيبة توسعة تتمثل إن شاء الله عملنا إجراءات إدارية خطوات كبيرة جدا إن شاء الله في قبل أوقات باش ننطلقوا فيه هو أحداث وحدة في الحالات الغير استعجالية. عندنا 40% متوافدين على القسم الاستعجالي في لحبيب بورقيبة ما اعتبروا دي جورجونس ديفيري ماهوش دي فري أورجونس ولكن إذا في حل وحل آني أطبيعة إذا مش يخاف إن شاء الله ما يفوتش معناتها الإشغال نتاعو معناتها في أقبل أوقات باش ناخذوا إجراءات استثنائية في الفترة هذه خاصة بداية من أمس بدينا فيها تعزيز خاصة الإطار الشبه الطبي والطبي لهذا القسم. عملنا أحداث حصص استمرار إضافية للأطباء أطباء سينيور باش يكون ما يفيش يتلقى الإسعافات. ثاني شيء فتحنا وحدة جديدة كانت قبل مخطر اللي هو بقى استغناء عليه إن شاء الله تو مشي اليوم إن شاء الله العشية يبدأ يقع الاستغلال وهذا ينجم يتقبل إلى جانب الطاقة الاستيعاب القديمة باش يجي يتقبل 6-7.
1: تعرض مقر الجمعية المائية بمنطقة ولاد أحمد بن سعد من معتمدي قفص الشمالية إلى عملية تخريب من قبل مجهول وقد طال تخريب المضخة التي تنقل الماء من البئر إلى جانب قطع الأسلاك الكهربائية الواصلة مع المضخة ما تسبب في قطع الماء على متسكني المنطقة وفق ما أكد عضو المجلس المحلي لمعتمدي قفص الشمالية خير الدين خذيري لمراسل ديوان فم وندد بهذه العملية الإجرامية التي تزامنت مع الارتفاع القياسي لدرجة درجات الحرارة في عموم البلاد مضيفا أنه تم رفع شكاية ضد مجهول لتتبعه قضائيا في علاقة بما اقترفه. المنظمة البحرية الدولية التابعة للأمم المتحدة تقول اليوم أن نحو 6000 بحر على متن ما يصل إلى 400 سفينة لا يزالون عالقين في الخليج العربي وغير قادرين على عبور مضيق هرمز على خلفية التوتر بين إيران والولايات المتحدة. وقال الأمين العام للمنظمة في بيان أن الوضع في مضيق هرمز لم يحل بعد وأن لف البحار لا يزالون يعيشون ويعملون وسط مخاطر مرتفعة وحالة من عدم اليقين. فنزويلا تؤكد أنها أبرمت اتفاقا نفطيا مع الولايات المتحدة يمنح واشنطن سيطرة الأغلبية على 65 مليار برميل من احتياطات النفط الفنزويلية المؤكدة. وكتبت الرئيسة الفنزويلية بالوكالة ديلسي رودريغيز على وسائل التواصل الاجتماعي وصفة الاتفاق بالتاريخي وقائلة إنه سيكون له أثر كبير في نهضة فنزويلا. نهاية الموجز الإخباري، شكرا على المتابعة. لمزيد من الأخبار زوروا موقعنا diwanafm.net. إلى اللقاء.
0: تسمعونا في صفاقس على الفريكونس 9.2.

0: على ديوان اف ام يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة. وبعد صفاقس قابس تونس الكبرى وتروت حمامات سوسة وتروت سوسة الجم. اليوم ديوان اف ام صوتكم في زغوان القروان باجا وسليانة على لا نوفيل فريكونس 103.2. عيش معنا أقوى أمبيانس وكل عادة زيد في الصوت وخليك توجوغ ليكوت على ديوان اف ام. احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدو نكبرو أكثر وأكثر. ديوان اف ام صوتكم.
1: 9:12 دقيقة على ديوان اف ام. هذه ويكند على الكيف معاكم حتى النص النهار في البرمجة الصيفية سبت وحد على ديوان اف ام. تحية ليكم، تحية للناس اللي تسمع فينا على مختلف لي فريكونس نتاعنا، على وسائل التواصل الاجتماعي، على اللايف يوتيوب. مرحبا بالجميع، نصبح عليكم ان شاء الله نكونوا مونسينكم. باش نكملوا نحكيوا شوية على الأخبار اللي تهم الشأن العام ومشاغل التوانسة في علاقة بتوزيع المياه المعلبة. انطلقت وزارة التجارة وتنمية الصادرات في تنفيذ برامج خصوصية لتزويد مختلف ولايات الجمهورية بالمياه المعلبة، وهذا بالتنسيق مع مختلف الأطراف المتدخلة من سلطات مركزية وجهوية ومهنيين ومتدخلين في القطاع، وهذا في إطار دعم العرض وتلبية الحاجيات المتزايدة للمواطنين. إن شاء الله الوضعية تتحسن شوية شوية في علاقة بالمياه المعدنية وتوفرها في الأسواق. ترتكز البرامج هذه وفق بلاغ أصدر البارح على وزارة التجارة على توجيه كمية هامة من المياه المعلبة وضخها بشكل مكثف في السوق عبر مختلف المسالك التجارية التقليدية والعصرية، واللي تضمن وصولها للمواطن بالشفافية المطلوبة. نرى وزادة في مشاهد الزحمة في علاقة بتحصل المواطنين على دبابز الماء المعدنين، دونك احنا في متابعة للأوضاع هذه الكل سورتو في الحاجات اللي تهم مشاغل التوانسة. نحكي وزيد على الكلام اللي قاله رئيس المدير العام لشركة عجيل حول التزود بالوقود، اللي يقول انه باش يعود للنسق الطبيعي متاعه بداية من اليوم السبت، واللي قال انه اشار الى انه كميات كبيرة من المحروقات باش يتم ضخها في محطات التزود بالوقود بداية من الليلة، وهذا من شأنه انه يساهم في تحقيق انفراج تدريجي وتلبية حاجية المواطنين. وقال زيد في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء المحروقات متوفرة ولا توجد إشكالية على مستوى المخزونات، وبين اللي شحنة من المحروقات وصلت لبنزرت وهي بصدد تفريغ حمولتها، في حين تتوفر كميات أخرى في مخازن الشركة في رادس وصخيرة إلى جانب شحنة أخرى قيد التوريد. ويطمن المواطنين إنه الأمور باش تكون كلها على ما يرام في علاقة بالتزود بالمحروقات في الكيوسك. باش نحكي وزادة على البلاغ اللي أصدرته وزارة الداخلية في علاقة بالبلاغ المروري في إطار مقابلة الجولة الثانية ذهاب لبطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم اللي باش تدور نهار السبت 29 أوت الجاري مع 4:30 مساء في ملعب حمادي العقربي برادس. الإجراءات تتمثل في أنه أولا يحجر وقوف وجولان جميع أصناف العربات بالطريقة الوطنية رقم 1 في الجزء الممتد ما بين مفترق شوشة رادس ومفترق برج الوزير الزهرة بداية من 11:30 متاع الصباح حتى 8 متاع الليل، ما عدا القاصدين الملعب والحاملين للاشتراكات وتذاكر الدخول. النقطة الثانية في البلاغ تقول أنه ستفتح أبواب الملعب على الساعة 1:30 مع ماضي 1:30، ويستحسن القدوم في أوقات مبكرة. ثالثا يتعين على حاملي التذاكر والاشتراكات الاستظهار بها وجوبا بجميع البوابات المتقدمة مدخل الملعب من ناحية سريعة مفترق

مليان ومفترق الباس بي مفترق نوبو. رابعا تجنبا للاكتظاظ المروري عند دخول الجماهير الرياضية باش يتم تخصيص المأوى الشمالي لحاملي الاشتراكات والتذاكر الفيراج وحاملي الاشتراكات البلوز، ويمكن الوصول إليه عبر محول الملعب ثم المدخل الرئيسي ثم الدور اتجاها على اليسار في المأوى الشمالي. هذه أبرز النقاط اللي جات في البلاغ المروري الخاص بوزارة الداخلية في علاقة بماتش اليوم في استاد رادس. هذه بعض الأخبار اللي تهم الشأن العام ومشاغل التوينسا، ولكن خليني زادة نذكركم اللي فما حفلة الفنانة اللبنانية يارا نهار 10 سبتمبر على المسرح الأثري بقرطاج. دونك كلمونا خلينا نربحوكم تذاكر الحفلة هذه، اطلبونا على 31 328 328. شوية أخرى نبدأ نستقبلوا تليفوناتكم باش نربحوكم ونفرحوا معاكم ونتمنى لكم نهاركم زين. خلي جيت وفضل شاكر يا حياة الروح، مرحبا به. التسعة وستاشن دقيقة هذه ديوان أفلام.

0: عد نموذجك على ديوان FM.
1: على ديوان FM يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة. وبعد صفاقس، جابس، تونس الكبرى وتروت حمامات سوسة وتروت سوسة الجم. اليوم ديوان FM صوتكم في زغوان، القروان، باجا وسليانة على لا نوفيل فريكونس 103.2. عيش معنا أقوى أمبيانس وكل عادة زيد في الصوت وخليك توجور ليكوت على ديوان FM. احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدو نكبرو أكثر وأكثر. ديوان FM صوتكم.
2: Publicité.
3: مع أورانج بوستي الرنتري بالفروات.
4: ما تحيرش بالإنترنت والمكالمات وخذ لوفر جيجا كلام وتمتع بالمكالمات أونليميتي من غير حسابات نحو كل المشغلين وب 29 جيجا إنترنت. هذا الكل ب 29 دينار و 900 في الشهر.
3: ما لفاش تستنى، امشي لأقرب بوتيك أورانج وبوستي الرنتري بالفروات. عندك أورانج.
1: ديوان FM ما يفوتك شيء. تبع الأخبار المحلية، الاقتصادية، السياسية، الرياضية، العالمية وحتى أحوال الطقس. مراسلين يواكوا الأكتواليتي لحظة بلحظة. الأخبار على ديوان FM من مصدر بكل دقة ومصداقية على رأس كل ساعة. لأكثر تفاصيل تابعونا على www.diwanfm.net. ديوان FM صوتكم. ويكند على الكيف، كل سبت واحد من السبعة لنص النهار.
5: نعم، سبعة لنص النهار، ويكند على الكيف، سبت واحد على ديوان FM. توال 9:31 دقيقة، إن شاء الله نكونوا موانسينكم، رفقوكم في الثنية وإلا في الدار، كن ما زلتوا كي قمتوا تشربوا في قهوتكم. إن شاء الله نهاركم مبروك سعيد. طريق السلامة للناس اللي تسمع فينا في كراهبها وشدة ثنية والديبلاسي، مرحبا بكم مرة أخرى. وكما قلت لكم أطلبونا على 31-328-328 على خاطر نحبوا ربحوكم تسكر الحفلة الفنانة اللبنانية يارا اللي باش تكون موجودة نهار 10 سبتمبر على الركح الأثري بمسرح قرطاج. نحب نربحوا مع خلينا نستقبلوا مع بعضنا نجيبة العياري من بنعروس، نقولوا لها صباح الخير، مرحبا.
6: صباح الفل والورد
5: نجيبة، صباح الخير
6: إلى أحلى قناة وأحلى جهونة.
5: يعيشك يا نجيبة، مرحبا بيك، نورتنا، إن شاء الله نكونوا موانسينك. قولي نجيبة، اش تعمل، منين تكلم فينا؟
6: والله الوقت الحاضر أنا طاو من ولاية بنعروس، بالتحديد من مرنك، وأنا معناتها متقاعدة.
5: أي
6: فهمتني؟ أي عمري 68 سنة.
5: يا لله، كلك بركة. مدام نجيبة، قل مع شكون باش تمشي لحفلة الفنانة يارا؟
6: لا يا عزيزتي، أنا عندي نسيب يعز علي على الآخر.
5: صح لي،
6: هو بنتي.
5: صح لي، وعلاش ما قلتليش عندي بنتي؟ علاش ما قلتليش عندي بنتي وراجلها؟ قلت لي عندي نسيبي هو وبنتي.
6: ما وتعرف عليه طقت هو الاول، على خاطر هو مهني لي بنتي الهناء التام.
5: وربي يفضلها لبعضها،
6: عارفين عايشك ويقدرنا، يقدرنا ما نحكي لكش.
5: ما حلاه الكادو نتاعك يا نجيبه، ان شاء الله يداوم عشرتهم ويهنيهم ببعضهم ويفرحك بيهم. نجيبه، نقول لك اللي انت ربحت معنا زوزة سكر الحفل الفنانه يارا نهار 10 سبتمبر في مسرح كارتاج. ان شاء الله مبروك، تهديهم للي تحب، واحنا نتمنوا لك ويكند سعيد. قولي على شكون تحب تسلم مدام نجيبه؟
6: والله نحب نسلم على بنتي في الغربه إسلام ورجلها وبنوتتها زيدة الغالية بيوتة، ونحب نسلم زيدة على كيف تونس كاملة كاملة، وكلهم رايدوا رواحكم وخلي تونس تعيش بخير كلها بدون استثناء.
5: يعطيك صحة مدام نجيبة،
6: والله العظيم والله
5: يعيشك يا نجيبة، محلى دعوتك زيدة، وربي يخليك. نقول لك نهارك زين، مبروك عليك الزوت سيكر، يتصلوا بك من بعد باش ينسقوا معاك كيفاش نجم تتسلم التسيكر متاعك. مرحبا بيك، الحفلة باش تكون نهار 10 سبتمبر، وشوية آخر باش تكون عندنا زوزة سيكر أخرين لحفلة يارا نهار 10 سبتمبر. دونك كيف كيف كلمونا على 31-328-328. يارا شتقول؟ صدفة أما موش بالصدفة الغنية هذه؟ مرحبا.

0: UN FM. على ديوان اف ام يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة. وبعد صفاقس، قابس، تونس الكبرى وتروت حمامات سوسة وتروت سوسة الجم، اليوم ديوان اف ام صوتكم في زغوان، القروان، باجا وسليانة على لا نوفيل فريكونس 103.2. عيش معنا أقوى أمبيانس وكالعادة زيد في الصوت وخليك توجور ليكوت على ديوان اف ام. احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدو نكبرو اكثر واكثر. ديوان اف ام صوتكم. ويكند على الكيف كل سبت واحد من السبعة لنص النهار.
1: والويكند كيفاش يولي على الكيف؟ كي تسمعونا من سبعة حتى النص نهار سبت وحد على الديوان فام، ويزيد يولي على كيف كيفكم شورتو كي ربحوكم تساكر لحفلة الفنانة اللبنانية يارا اللي باش تكون نهار 10 سبتمبر على ركح المسرح الأثري بقرطاج. وعذك عليش سعادة باستقبال كوثر الغريمي اللي باش تكون فايزة معنا ثانية. مرحبا كوثر.
2: مرحبا عسلامة.
1: مرحبا بيك يا كوثر، عرفنا بروحك شوية قبل ما نقول لك مبروك.
2: عايشك علينا والدي. عايشك.
1: قل قداش عمرك؟ شعون في الدنيا؟ منين تكلم فينا؟
2: اي انا اسمي كوثر.
1: مرحبا.
2: عندي سالون دو كوافور. انا من منوبة. وبالتحديد جديدة ولاية منوبة.
1: مغرومة بيارة؟
2: اي نحبها من اللي من اللي طلعت من اول مره، يعني فهمت
1: حاجه. هي ياسر نفرحوا برشا كي تعمل جو في الحفله نتاعها اللي باش تكون نهار 10 سبتمبر هذيك. علاش نحب نهدي لك يا كوثر زوزة تساكر باش نجم تمشي انت واللي تحب عليه تحضروا للحفله هذه. معكم ايش يا كوثر؟
2: والله عندي بنت اختي انا نحبها برشا، يعني ديما نخرج مع بعضنا.
1: انت الخاله القريبه معناها؟
2: انا الخاله.
1: يا ربي يفضلكم لبعضكم. على شكون تحب تسلم كوثر؟
2: نسلم على عائلتي الكل، على أولاد أختي مهيب في سويد، زيد في إيطاليا، ومهدوش في فرنسا، ونسلم على حبيبي وأصحابي وكليوناتي
1: زيدة. ربي فضلهم، نسلموا عليهم من الناس الكل. إن شاء الله تعمل جو الحفلة نهار 10 سبتمبر على ركح المسرح الأثري بقرطاج. يكلموك ينسقوا معاك كيفاش نجم تتسلم التسكر متاعك وتكون حاضرة في الحفلة هذه. مبروك مرة أخرى كوثر الغريمي. احنا مكملين معاكم حتى النص نهار. تو قديش العشرة غير درجين 49 دقيقة وقايد زيدة. نرجع للموزيكا. روضة عبد الله من أجمل الأصوات التونسية، من أحلى لفيلينج متاع لزارتيست التوينسة. خلينا نسمعها في وعليش، نرجع بعد أخبار العشرة. مرحبا بكم.

0: Publicité.
1: Famabox 5G ou Famabox 5G élu produit de l'année. Maxbox 5G Orange, تبرنشيها منا كونكتي منا. فيها ويفي 6 يوصل للدار الكل وفيها زيدا توربو جيمينغ للمغرومين باللعب اون لين. كان جو جيمينغ ستريمينغ ولا سكرولينغ مع الماكس بوكس 5G عندك انترنت تري او ديبي من غير حتى لودينغ باش ما تفلت حتى لحظة. مش فخرة اما الماكس بوكس 5G اورانج حاجة اخرى عندك اورانج.
2: الغانتري سكولير لازمها تكون فرحة لكل الصغار. اليوم مع سينيال وبالشراكة مع المساحات الكبرى نجم تساهم في الفرحة هذه. على كل برودوي سينيال تشريه 500 مليم يمشي وأدوات مدرسية للصغار، وهكا نحافظ على صحة سنية ونفرح الصغيرات. مع سينيال كل ابتسامة تهمنا.
3: العرض الحدث السبت 29 أوت بالمسرح الأثري بقرطاج، سهرة الربوخ والجو التونسي، 24 عطر 24 بغفان للموسيقار محمد ريكمون وأكبر نجوم الأغنية التونسية فوزي بن كاميرا.
4: يكمر الليل أنا بوقت الويل
3: إتليل القفصي وأنت بن سعيد
5: ركب على حمراء سارجها مجنون.
3: العرض الحدث الربوخ والجو التونسي السبت 29 أوت بالمسرح الأثري بقرطاج. تباع تذاكر على موقع تذكرتي بونتين، شبابيك المسرح الأثري بقرطاج، المسرح البلدي بالعاصمة ومدينة الثقافة الشادي الإقليبي.
6: ديوان فام فلاش نيوز
7: مجزء العشرة. ديوان فام عسلمة. تضرر عدد من المحاصيل الفلاحية وخاصة الطماطم والفلفل بمعتمدية الناظور من ولاية زغوان نتيجة انقطاع تيار الكهرباء واضطراب التزود بالمياه الري، ما تسبب في خسائر مادية فادحة للفلاحين وسط مخاوف من اتلاف مزيد من المحاصيل. وأكد مهران محمد وهو فلاح شاب أصيل الجهة في تصريحه لمراسل ديوان فم أن عددا من الفلاحين تكبدوا خسائر كبيرة جراء عدم انتظام الري وانقطاع الكهرباء، مشيرا إلى أن المحاصيل أصبحت مهددة بالإتلاف خاصة في ظل ارتفاع درجات الحرارة وحاجتها إلى كميات منتظمة من المياه. ووضح أن حجم الخسائر بلغ في إحدى الضيعات من حوالي 30 إلى 40 طنا من محاصيل الطماطم والفلفل على مساحة هكتارين، مقدرا الخسائر المالية التي تكبدها الفلاح بنحو من 20 إلى 25 ألف دينار.
8: احنا اليوم نعيش وضعية صعبة برشا بسبب قصان المتكرر للماء والتيار الكهربائي، أكبر ما هوش كان في الإنتاج اللي انقسم في محصول كامل تعبنا عليه وصرفنا عليه من جيوبنا. الطماطم والفلفل محاصيل حساسة على الماء وتحتاج الماء بانتظام خاصة في الفترة هذه وفي الفترة اللي تعدت. كين قطع الماء ومعها الكهرباء اللي تخدم عليها منظومة الري، النبات يتضرر في وقت قصير والثمر تأثر من حيث الحجم وجودية وبرشا من المحصول يضيع. معناها لا يزيد تبتق سخون، لا يزيد الماء معناها يتقص والضوء يتقص، طبيعي انك باش تضرر المحاصيل كله. وطماطم حساسة على الاخر، فلفل يلك على الكل، صراحة برشا اضرار لحقتنا سناء برشا اضرار. الفلاح ما ينجمش يتحمل وحده الخسائر هذه كل، صرفنا على البذور على الاسمدة عدويات اليد العاملة والماء، وفي الاخر نلقاو روحنا معناها محصول مهدد بالضياع بسبب المشاكل اللي هي خاطية الفلاح.
7: انعقد لجنة الجهوية لإسناد الامتيازات المحدثة لدى وكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية بولاية قبلي والمكلفة بالنظر في مطالب المشاريع التي تقل كلفة استثماراتها في عن مليون دينار. وفق ما فاد بمصدر مسؤول باللجنة لمراسل ديوان فم، فقد صادقت اللجنة خلال الجلسة على 12 عملية استثمارية بقيمة جملية تناهز 680 ألف دينار. حصيلة ضحايا الفيضانات والانهيارات الجليدية المدمرة التي اجتاحت مناطق واسعة على الحدود بين نيبال والصين ارتفعت إلى 626 قتيلا في نيبال، في حين لا يزال أكثر من 2400 شخص في عداد المفقودين في نيبال وتبت وسط استمرار عمليات البحث والإنقاذ لليوم الرابع ومخاوف من فيضانات جديدة قد تعرقل جهود الوصول إلى الناجين. وأفادت الصين من جهتها بمقتل 7 أشخاص وفق فقدان أكثر من 500 آخرين في منطقة تيبت مع استمرار اللبس حول تدخل محتمل بين قائمة المفقودين على جانبي الحدود. إيران تؤكد التمسك بخيار الدبلوماسية مع الولايات المتحدة، لكنها شددت على أن أي تقدم يتطلب تخلي واشنطن عن سياسة الضغوط والالتزام بتعهداتها الواردة في مذكرة التفاهم بين البلدين. نهاية الموجز الإخباري، شكرا على المتابعة. لمزيد من الأخبار زوروا موقعنا diwanafm.net. إلى اللقاء.
3: تسمعونا في صفاقس على الفريكونس
0: 9 أم فلندر.

0: باش تعرفوا اكثر تفاصيل على اخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باج فيسبوك اي شين يوتيوب ديوان اف ام.
1: ديوان اف ام صوتكم. هنا تونس مكمل معاكم في البرمجة الصيفية على ديوان اف ام. هنا تونس، هنا آخر أخبار البلاد والتحاليل السياسية بحضور أهم الضيوف. هنا تونس البرنامج السياسي اللي تعودتوا به كل نهار سبت وحد من نص النهار للماضي ساعتين. ديوان اف ام صوتكم.
0: ويكند على الكيف كل سبت وحد من السبعة لنص النهار.
2: ديوان اف ام صوتكم هذي ويكند على الكيف من سبعة لنص النهار ومرافقينكم فريق كامل معاكم جيان سليني في الميكرو برانسيبال، فاروق السويسي في الإخراج، ووجدان العوني في الإخراج الرقمي، شيماء الهمامي في الإعداد والتنسيق. فرحانين برشا لمونسينكم، إن شاء الله الموسيقى عجبتكم، وإن شاء الله زادة تابعوا فينا في فقراتنا وفي الأخبار الوطنية والعالمية. نحكي وتوا على العودة المدرسية، مع اقتراب العودة المدرسية مش نحكيوا على معرض اسمه Back to School اللي تنظمه مدام عايشة النيجرو حول الاستعداد للعودة المدرسية واللي بيش يصير من 2 إلى 5 سبتمبر. مرحبا مدام عايشة النيجرو، سعادة باستقبالك. مرحبا.
3: ودي يا سلامة
2: مدام عايشة، تسمع فينا؟ مرحبا.
3: مدام
2: عايشة النيجرو، لو كان تحكي لنا على المعرض Back to School، نحكي وعلى معرض العودة المدرسية والاستعدادات للعودة المدرسية، شنو نجمو نعرفو أكثر تفاصيل على المعرض هذا في علاقة بالانطلاق متاعو اللي بش يكون نهار الأربعاء الجاي دونك في مقر لوتيكا؟ شنو نجمو نعرفو تفاصيل، شنو بش يكون فيه المعرض هذا، وعليش التوينسا ينجمو يمشيو له ويستفادوا منه؟
3: أول حاجة شكرا على الاستضافة جيهان.
2: مرحبا.
3: دونك المعرض هذا Back to School هي أول فواخ نحبه من خلالها نقرب عالم التعليم والتكنولوجيا من العائلات التونسية. كما قلت سيادتك دونك باش يبدأ من 2-5 سبتمبر في لوتيكا، فيها دي اكسبوزون من مجالات مختلفة مرتبطة بيان سور بالغونتخي سكولير والعودة المدرسية. أما زيدا فما توت ان بروغرام، يعني دي تابلو روند غني بكل باللي سوجي اللي تخص العودة المدرسية اي تخص ليكوسيستيم دو ليدوكاسيون اي لونسينيمون. دونك هذه كيما العنف الإطار المدرسي، كيما ليكول دو دوما، كيفاش تواجهوا التكنولوجيات والتقدم نتاع التكنولوجيات السريعة.

0: face à l'écosystème de l'éducation et l'enseignement. Donc الفكره جات من ملاحظه بسيطه انه الرونتري اليوم ماتش معناها كان كحساب الفورنيتور سكولير طريقه التعلم تبدلت والتكنولوجيا دخلت بقوه واللي بارون والتلامذه ولاو يواجهوا تحديات جديده. دونك حبينا نعملوا ان ايفينمون يعكس التطورات هذه ويجمع مختلف لي زاكتور من نفس المكان.
1: وبالنسبه لي زيكسبوزون قلت لي من مختلف الاختصاصات دونك باش يكون فما مكتبات ولا دور نشر ولا شنو الحاجات اللي باش تكون معروضه في المعرض هذا؟
0: بطبيعه الحال فما لي بلاتفورم دي ليرنينغ اللي هما منصات التعليم عن بعد, فما كذلك لي سونتر دو سوتيان سكولير, لي سونتر دو فورماسيون, لي سونتر دو لانغ, فما دور النشر كما قلت, فما كيف كيف لي زيتابليسمون دونسينمون. ومعناها حابين نكونوا كما قلت لك نلموا الفاعلين في مجال التعليم في مكان واحد, يعني لو بارون اي ليليف ولا لي زيتيديون ما يقعدوش يفركسوا من بلاصه لبلاصه. دونك باش تكون التظاهره هذه على اربع ايام فرد اسباس. دونك في الاربع ايام هذوما دونك باش يكون الاسباس يوفر كل ما يخص العوده المدرسيه.
1: دونك ينجموا يشريوا الفورنيتور سكولير من المعرض.
0: Oui,
1: ينجموا زيد يقابلوا المشرفين على كل ما هو ديز ابليكاسيون نتاع قرايه ويختاروا اذا كان باش يكونوا من بينها والا لا. شنو ينجموا يعملوا اخر؟
0: باش ينجموا يحضروا كيما قلت لك على لي بروغرام دو كونفيرونس الموائد المستديره
1: والنقاشات اللي تصير فيها واللي على اثرها ينجموا الاولياء يتخذوا قرارات معينه على قرارات اخرى اذا كان يحب يحط في الابليكاسيون ولا ما يحطش هكا ولا
0: هذا هو
1: شكونوا حاضرين مختصين في التربيه شكون اخر؟
0: باش يكونوا حاضرين مختصين في التربية, فاعلين في مجال التربية كيما les associations des parents et élèves, كيما le groupement des établissements privés de la Connect. معناها فما برشا فاعلين في مجال التعليم والتربية باش يكونوا موجودين في الدوائر المستديرة هذيا ويحاولوا يجاوبوا زادة على لي كيستيون نتاع لي بارون les étudiants et les élèves باش يوجهوهم اكثر ويعطيوهم اكثر معلومات.
1: والمعرض هذا باك تو سكول باش يكون بطبيعه مفتوح للعموم من 2 ل 5 سبتمبر في مقر لوتيكا في تونس.
0: هذا هو بالضبط.
1: شكرا لك مدام عايشه النيغرو المنظمه نتاع معرض باك تو سكول اللي نحكيو عليه واللي فيه كل ما يخص الاستعدادات للعوده المدرسيه كما كانت تحكي كل المشرفين على هالعوده من دور نشر من مكتبات من فورنيتور سكولير من حتى لي زابليكاسيون نتاع القرايه والدروس التدارك. نشكرك برشا على كل التوضيحات هذه مدام عايشه النيغرو وسعاده برشا اللي كنت معانا. وقايد خلينا نمشي ونرجعوا للموزيك موزيكا. إليسا اللي تقول كرمالك بعدها كارول سماحة وحشاني بلدي. هذه الموزيكا اللي توصلنا شوية أخرى لبقية الفقرات متاعنا ما تبعدوش على الراديو. هذه ديوان FM معاكم في الثنية وفي الدار وفي كل بلاصه.

0: l'été. Mazzar Milano, الصيف ديما اكسبسيونيل ولي سود ولي ريدكسيون ما تخطرش على البال. Moins 50% sur une large sélection d'articles. Dans tous les points de vente Mazzaro et sur mazzaromilano.com. Mazzar Milano, العلامة الأولى في تونس.
1: لحد 30 أوت بالمسح الأثري بقرطاج سهرة عملاق الأغنية العربية الفنان القدير لطفي بوشناق.
2: يا للا وينك توحشت زينك الشوق فناني والكاس تعب.
1: والفنانة التونسية رنا زروق.
3: يا ريتك فهمني كنت زي ما بفهمك.
1: لحد 30 أوت بالمسح الأثري بقرطاج ابتداء من 10 ليلا.
4: ناسايا نحبك وانتي ناسايا.
1: تباع التذاكر بشبابيك المسرح الأثري بقرطاج، المسرح البلدي بالعاصمة، مدينة الثقافة الشادي الإقليبي، وعلى موقع تذكرتي.تي.

0: كيف كل سبت وحد من السبعة لنص النهار
1: وفي ويكند على الكيف العشرة ونص هذي الوقت اللي نهزوكم فيه كل مرة الديستيناسيون مع زيت صافي. وجهتنا لليوم هي سجنان كف عبيد. اليوم باش نمشي لثنية سجنان ووجهتنا هي كف عبيد بعيد على الطرق العادية. تلقى روحك تسوق في غابة خضراء مع هواء نظيف ونقي ومشاهد تخليك تحس روحك بعيد على كل شيء. كل مرة نكتشف نقطة جديدة في تونس وهوني ما تنجمش تجي تعدي نهار على البحر كهو، وإنما تجي باش تعيش المغامرة، تمشي بين الطبيعة، تستكشف الكهوف والمنحدرات وتلقى روحك قدام مشاهد ما تشبه حتى بلاصة أخرى. تعدي ليلة ما بين البحر والجبل، تحضر عشاك على الحطب، وكان لزم زادة تصطاد من البحر إذا كانك مغروم. كف عبيد سجنان هي وجهتنا لليوم مع زيت صافي، وفي كل مرة نحاول نقترح عليكم ديستيناسيون من البلايس اللي مزيانين في بلادنا، شط مشطوط، غابة من الغابات، وإلا بلاصة من البلايس. هذه هي ديستيناسيون اليوم كف عبيد في سجنان. كانت هذه البوان مع زيت صافي، واحنا باش نرجعوا نكملوا معكم الموسيقى. عمرو دياب من احلى اغانيه ضحكت يعني قلبها مال.

0: ويكند على الكيف كل سبت واحد من السبعة لنص النهار
1: ويكند على الكيف العشرة وخمسة وثلاثين دقيقة احنا مكملين معكم حتى النص النهار في موعدنا الأسبوعي سبت وحد على ديوان أفام هذي ويكند على الكيف وجاء الموعد اللي سعادة فيه انه نستقبلوا سي محمد بن عمر رئيس المنظمة العربية لتكنولوجيات الاتصال والمعلومات باش نحكيه على قمة الذكاء الاصطناعي نحو المستقبل. مرحبا سي محمد.
2: مرحبا بك جيهان ويعطيك الصحة على الدعوة. أنا سعيد جدا اليوم بالتواجد في هذه الإذاعة المميزة إذاعة ديوان أفام.
1: يعيشك نورتنا سي محمد بن عمر رئيس المنظمة العربية لتكنولوجية الاتصال والمعلومات. الأخبار أو الحدث اللي نحكيه عليه هو قمة الذكاء الاصطناعي نحو المستقبل اللي باش تصير في حمامات من 7 حتى 10 سبتمبر تحت شعار صياغة مستقبل الذكاء من الرؤية إلى القيمة. لو تعطينا أكثر تفاصيل سي محمد على قمة الذكاء الاصطناعي نحو المستقبل من بعد نعود نرجع لبقية الأنشطة اللي تقوم بها المنظمة العربية لتكنولوجية الاتصال. لكن خلينا في القمة هذية من 7 إلى 10 سبتمبر شنو باش يكون موضوعها الأساسي, شنو باش يكون الأنشطة اللي فيها؟
2: بالضبط أنت قلت شعار القمة هذية هو من الرؤية إلى القيمة. واليوم بطبيعة الحال العالم بكل والبلدان الكل تحكي على الذكاء الاصطناعي, ثم مقومات للذكاء الاصطناعي واللي قاعدة تتطور من يوم إلى آخر. والذكاء الاصطناعي صار يعني من جزء كبير من حياتنا اليومية, وبالتالي صار اليوم في ابني من الإلزامية أن نحكيه فيه بكل صراحة. شنو هي مقومات الذكاء الاصطناعي؟ ما يجب القيام به من قبل أولا الدول, ثانيا الأقاليم, وثالثا على المستوى العالمي. هذا جزء ولا في حياتنا, وبالتالي هنالك إلزامية كبيرة أن ننظم القطاع هذا أولا من ناحية يعني سن قوانين, وضع رؤى استراتيجية كيفية التعامل. اليوم نشوفه ثم كراب ثم ترينوير ثم طائرات, ولكن هنالك هيئات وهياكل تسهر على تنظيم هذه القطاعات. الذكاء الاصطناعي اليوم لابد أن يكون هنالك هيكل منظم لهذا القطاع, سواء كان على مستوى البلدان على مستوى الأقاليم والمستوى العالمي. واليوم نقاشات كبيرة في العالم كيفاش باش نعملوا حوكمة الذكاء الاصطناعي في كل في معناها الجوانب متاعه, الاقتصادية الدبلوماسية التكنولوجية. وبالتالي نحن نفتح منصة في تونس والحمد لله حول هذا المجال. هذه الدورة الثانية اللي نظمها المنظمة العربية لتكنولوجيا المعلومات والاتصال, عملناها كانت دورة 25 الدورة الأولى وكان شعارها من مجتمع المعلومات إلى مجتمع الذكاء. نعرف الناس كل اللي في تونس تولدت المواثيق المتعلقة بمجتمع المعلومات, واليوم من تونس أيضا يعني من الجمهورية التونسية نحكي حول مقومات و منظومات الذكاء الاصطناعي. هذا باش يصير في الحمامات من 7 إلى 10 سبتمبر بحضور العديد من الشخصيات العالمية, نذكر منها الأمين العام جامعة الدول العربية, لاسينا كوني رئيس مارت أفريكا, مختلف الأقاليم الدولية, مجلس أوروبا.
1: القمة هذه ستكون مفتوحة للعموم؟
2: القمة مفتوحة للعموم. هنالك نحن قلنا من 7 إلى 10 أيام 7 و 8 هنالك العديد من الفعاليات الموازية أو الجانبية التي يعني تنظمها عدة منظمات إقليمية ودولية, الرابطة الدولية لهاتف الجوال, مجلس أوروبا, سمارت أفريكا, يعني وكل هذه
1: كل صناع القرار والخبراء وممثلي المؤسسات والمنظمات الدولية والقطاع الخاص وحتى الشركات الناشئة والجامعات ومجتمع الابتكار كلهم مش يكونوا حاضرين في القمة هذه. لكن شو أهم المحاور اللي بش يرتكز عليها السنة؟ معني شعار الدورة هذه مختلف, المحور متاعها مختلف على دورة عمناول. نقول نحكي على صياغة مستقبل الذكاء من الرؤية إلى القيمة. اليوم نحن في أي نقطة في علاقة بهذا الذكاء, أو نحكي على الذكاء الاصطناعي نحو المستقبل, نحن في أي نقطة على أي إلى مدى نحن متمكنين من اللوتي الجديد اللي قاعد يدخل علينا لا ريكونفيرسيون؟ هل أنه قاعدين نتنقلوا بسلاسة نحو الذكاء الاصطناعي, قاعدين نستفادوا منه وإلا مخوفنا أكثر؟ دونك كلها أسئلة هذول اللي بشكون
2: هي كل أسئلة مطروحة, وطرحنا جانب كبير منها في الدورة الأولى. والدورة الثانية نظرتنا هو أنه لابد ما أن نمر من الرؤية إلى القيمة. من الاستراتيجيات إلى الأثر. وبالتالي اليوم الناس الكل في كل المنابر، الناس كل تحكي على الذكاء الاصطناعي، الناس كل تعيش في محيطها بالذكاء الاصطناعي، ولكن ما هيش تشوف بالقدر الكبير الفاعلية للذكاء الاصطناعي. وهذاك علاش اليوم في مختلف الجلسات هنالك العديد من المحاور واش نطلقوا فيها. قلنا من الرؤية إلى القيمة، من الاستراتيجية إلى يعني الامباكت
1: الأثر.
2: وبالضبط، وهذاك علاش فبني معنا هنالك بعض المبادرات اللي باش يتم اطلاقها في هذه الدورة، مبادرة أوائل وهو التحالف حول ريادة المرأة في مجال الذكاء الاصطناعي، الأمن السبراني وكل التكنولوجيات البازغة. هنالك أيضا يعني مبادرة المستقبل وهو مؤشر إقليمي حول مدى تملك البلدان أو المنطقة من الذكاء الاصطناعي. هذه المبادرات
1: قياس مستوى النضج متاع الذكاء الاصطناعي في البلدان
2: بطبيعة الحال. وهناك العديد من حلقات النقاش، حلقات النقاش هامة وهامة جدا فيها اللي يتطرق لموضوع الصحة. ليش الصحة؟ على خاطر الصحة أولا هو من بين القطاعات والمجالات اللي تعمل فيها عملية الأثر يكون كبير. مثلا اليوم في تونس عندنا مشروع قد ينقذ حياة وقد يعني يحسن من جودة الحياة، وبالتالي الأثر متاعه لما تعمل عملية في الصحة الأثر متاعها يكون مستفيدين منه كبير ياسر. وهنالك حلقة نقاش حول تمويل الذكاء الاصطناعي، وهذا موضوع مطروح بصفة كبيرة. اليوم الذكاء الاصطناعي يتطلب تمويلات كبرى وتجهيزات كبرى، ولا بد أن نتطرق لهذا الموضوع، خاصة وأنه هنالك العديد من المساعي والتشجيع للشركات الناشئة للعمل في مجال الذكاء الاصطناعي. وبالتالي هذا لا بد أن يكون يعني مرافق بعمليات تمويل واستثمار في هذا المجال. هنالك أيضا يعني نحن نقول الذكاء الاصطناعي كيف نمر إلى الأثر، كيف نمر إلى يعني القيمة. لابد من
1: كيف
2: تنظيم
1: نمر؟ قل لي
2: تنظيم
1: كيف
2: أولا
1: نمر؟
2: هذا القطاع حكينا ياسر على الاستراتيجيات في فترة ما. اليوم لابد أن نمضي ما بعد الاستراتيجيات، وهي تنظيم قطاع الذكاء الاصطناعي، وضع حوكمة للقطاع. حكيت بكري قلت هنالك العديد من المجالات اليوم منظمة، تلقى المنظمات وتلقى المؤسسات وتلقى الوزارات المعنية بالنقل. الغدوة بشتولي ثم وزارة معنية بتنظيم قطاع الذكاء الاصطناعي، وبالتالي حوكمة الذكاء الاصطناعي مسألة مهمة. مسألة سيادة الذكاء الاصطناعي، كيفية يعني تنظيم هذا القطاع، وهي ذات أهمية كبيرة. وذاك علاش نأكدوا على مسألة يعني حوكمة الذكاء الاصطناعي وسيادة الذكاء الاصطناعي. و
1: أما كان نسألك سي محمد بن عمر رئيس المنظمة العربية لتكنولوجية الاتصال والمعلومات، لو كان في الأولويات في مجالات المجالات المختلفة والاختصاصات المختلفة اليوم، لوين الأولوية يلزمها تمشي في علاقة باستعمال الذكاء الاصطناعي؟ أنت حكيت لي على قطاع الصحة اللي هو يعتبر أولوية، وأنه فيه هو الذكاء الاصطناعي قادر على أنه يخلي أثر ويخلي قيمة نراوها، أنه هو قادر حتى على أنه يعاون الأطباء والإطار الطبي على أنه ينقذ أرواح بشرية. ولكن بقية الاختصاصات، هل تونس اليوم في مستوى يخليها متمكنة من أنه الذكاء الاصطناعي يكون موجود في كل المجالات؟ هل أنه قادر اليوم يكون موجود في مناهج التعليم، في بقية القطاعات وإلى لا في الاستثمار؟
2: هو معناه الحوصلة مثل اللي حكيته كل هو هذا هو يعني ما هي الأولويات. الأولويات أولا لابد لأنه كل دولة وكل إقليم وعلى المستوى الدولي تكون هنالك رؤية، تكون هنالك استراتيجية، وهذا يعني اليوم صار موجود بصفة كبيرة. نحن شعارنا من الرؤية إلى القيمة، وحتى تكون هنالك القيمة ما بعد الاستراتيجيات هو يعني تنظيم هذا القطاع، وضع إطار لحوكمة هذا القطاع. يعني اليوم نعرفه باش دخل سيارة إلى تونس لابد أن تخضع إلى مجموعة من التراتيب حتى تأخذ الترخيص للجولان في تونس.
1: أمورنا في الذكاء الاصطناعي،
2: في الذكاء الاصطناعي مش في تونس بركة، ولكن العالم الكل اليوم في ابني قاعد يأسس لتنظيم وهيكلة
1: خاطر حاجة جديدة،
2: معناها قطاع الذكاء الاصطناعي حاجة جديدة. هنالك تجارب موجودة يمكن أن نستأنس بها.
1: أقرب التجارب اللي ممكن نستأنس بها هي
2: والله موجود في البلدان العربية، نحكي على السعودية، نحكي على الإمارات اللي عندهم يعني متقدمين الحقيقة فضل فبني معناها تطور الاقتصاد متاعهم والإمكانيات متاعهم. اليوم البلدان هذه أخذت قطعت يعني شوط كبير في مجال هيكلة وتنظيم الذكاء الاصطناعي، وبالتالي هنالك تجارب نحن ما نقولش ناخذها ولكن نستأنس بها. نحن كمنظمة أيضا يعني نقوم بالعديد من الدراسات ونعطي في ابن معناها في المنطقة العربية. اليوم صار عنا الاستراتيجية العربية للذكاء الاصطناعي، صار عنا وثيقة يعني اسمها أخلاقيات الذكاء الاصطناعي، وبالتالي يعني اليوم باش تعمل مشروع لابد أن يكون هنالك إلزام للتعهد بجملة من المواثيق
1: في علاقة باستعمالات الذكاء الاصطناعي،
2: في علاقة ب...
1: وهذا هو التساؤل
2: واحترام فبني معناها القيم هذه هي. ولكن اليوم الذكاء الاصطناعي بما أنه مش منظم ليس هنالك احترام لعدة من عوامل وقيم،
1: وهذه هي اللي يجيب المخاوف متاع برشا ناس، كأنه أوتي جديد معناها أوتي جديد يتم استعماله، ولكن زاد فما فراغات قانونية في علاقة بمختلف الاستعمالات. أنت طرحت المسألة الأخلاقية واللي هو صعيب زاد السيطرة عليها من غير قوانين واضحة. يظل ما غادي زاد تجي المخاوف متاع الناس، يقولك شنو هو الذكاء الاصطناعي، فما تطمينات للناس اللي مثلا خايفة على خدمها من الذكاء الاصطناعي، فما بعض القطاعات اللي قد تندثر. هذا اللي قاعد يتقال عنده مدة،
2: هو هذا تطور طبيعي. يعني نحن عشنا العديد من الثورات الصناعية على مدى يعني العصور، واليوم هذه ثورة أخرى سوف تحدث، وبالتالي صار من المؤكد أنه كل يعني المسؤولين يطوروا أنفسهم يطوروا أدواتهم. اليوم فبني معناها التعليم سوف لن يتم مثل ما كان منذ قبل، الصحة سوف تكون يعني مغايرة لما كانت منذ قبل، كل الخدمات الحكومية أيضا يعني سوف تتطور باستعمال الذكاء الاصطناعي، وهنالك العديد من التجارب. وبالتالي هذه القمة، نحب نرجع للقمة من 7 إلى 10، هنالك العديد من يعني تشارك في التجارب الدولية والإقليمية واللي حتى مشابه لنا، هنالك العديد من الشخصيات الموجودين، هنالك محاور نقاشات في ابن هامة وهامة جدا، وبالتالي الدعوة يعني اليوم موجهة للجميع للحضور في هذه القمة، وإن شاء الله سوف يجدون يعني ما يشفي فبني معناها.
1: وانت تحكينا على قمة الذكاء الاصطناعي نحو المستقبل، هي باش تصير في ياسمين الحمامات من 7 إلى 10 سبتمبر 2026، لكن لشنو تطمح القمة هذه؟ شنو المخرجات اللي تتمنيه انه نخلطوا لها بعد ما توفى القمة ونوصلوا لها كمخرجات بعد النقاشات هذه الكل؟ وين نحبوا نوصل؟
2: هو القمة هذه فبني معناها تم صياغتها في الدورة اللي فات، وكان هنالك اعلان تونس من مجتمع الذكاء، من مجتمع المعلومات إلى مجتمع الذكاء، وتم يعني وضع العديد من المبادرات. اليوم في القمة هذه أولا سوف يتم إطلاق بعض المبادرات التي تم إطلاقها السنة، يعني الإعلان عنها السنة اللي فات، وهذا شيء جيد. يعني نحن نمر إلى الأثر، نمر إلى القيمة،
1: وفما كونتينويتي
2: وثم بطبيعة الحال كونتينويتي،
1: مش اللي
2: سوف نركز.
1: لا لا لا لا لا.
2: اليوم فبني معناها الطرح هو مغاير، يعني نحن نسعى نحو القيمة، نحو الأثر، نسعى نحو يعني أن تفرز هذه القمة على نتائج
1: ملموسة
2: وذات فاعلية وتعمل أثر، وخاصة يعني حلقات النقاش المتعلقة بالتمويل، المتعلقة زادة أيضا بالصحة. اليوم نحن في تونس نعيش ثورة كبيرة باستعمال الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيات الجديدة في مجال الصحة، وهنالك العديد من التجارب اللي اليوم نثمنها في تونس، وفبنا معناها كما المستشفى الرقمي اليوم يعني جميع معناها عمليات الأشعة اللي تصير في كل فبني معناها المدن التونسية تذهب إلى المستشفى الرقمي، ويتم قراءتها من قبل مختصين وأيضا باستعمال الذكاء الاصطناعي، وبالتالي هنالك جانب كبير من المعاناة التي كانت موجودة واليوم صار بفضل التكنولوجيا بفضل الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيات البازغة أعطى حلول وذات أثر والتي يستفيد منها كل المجتمع.
1: والتركيز يكون زاد في قمة الذكاء الاصطناعي نحو المستقبل حول حول إدراج أو توظيف الذكاء الاصطناعي بالأساس لتعزيز السيادة الصحية، ضمان رعاية صحية عادلة وشاملة للجميع، واستكشاف سبل الانتقال بالذكاء الاصطناعي في القطاع الصحي، يظهر لي الرهان كبير برش على القطاع الصحي على خاطره من أهم القطاعات اللي قد تكون مستفيدة من الذكاء الاصطناعي. شنو تحب تقول لنا آخر سي محمد بن عمر على ندوة أو قمة الذكاء الاصطناعي نحو المستقبل؟ نخلي لك الكلمة.
2: هي يعني قمة من خلالها نعمل على يعني تشكيل مشهد الذكاء الاصطناعي وإعطاء فكني معناها وجهة نظر المنطقة العربية والأفريقية في هذا المجال، وخاصة أنه العالم يشهد نفس النقاشات، وبالتالي هي مهم جدا أنه المنطقة العربية الأفريقية تجتمع تتفق على يعني أساسيات، وأن يكون هذا الموقف على المستوى العالمي. اليوم ثم قلت لك فبني شغل كبير يصير في إطار تنظيم الذكاء الاصطناعي، وبالتالي هام وهم جدا أن المنطقة يعني تعطي صوتها من قبل مختلف الفاعلين في هذا المجال. نحن مناش معناها ليست قمة حكومية أو قطاع خاص أو يعني للشباب، هي يعني مع مختلف مكونات المجتمع فبني معناها بكل أطيافه، وبالتالي المخرجات هذه باش تكون هي صوت المنطقة العربية تجاه يعني تطوير وتنظيم قطاع الذكاء الاصطناعي في العالم.
1: تحية كبيرة ليك يا سي محمد بن عمر، رئيس المنظمة العربية لتكنولوجيا الاتصال والمعلومات. المنظمة العربية لتكنولوجيا الاتصال والمعلومات اللي هي منظمة عربية متخصصة تعمل تحت مظلة جامعة الدول العربية من عام 2001، وتعمل على تعزيز التعاون والتكامل العربي في مجال تكنولوجية المعلومات والاتصال ودعم التحول الرقمي. قديش يحب أن نحن في تونس باش يكتمل التحول الرقمي في بلاد حسب النسق؟
2: هو تونس يعني الحقيقة معناها عندها مقومات التأقلم مع كل التكنولوجيات. علاش؟ على خاطر تونس مصنفة من بين أفضل الموارد البشرية الموجودة في العالم. ولما تكون أنت عندك القوة هذه ما يصعب عليك حتى شيء،
1: الباقي كله يجي مادام عندك الموارد البشريه.
2: اذا كان ما عندكش، خاطر مو سهل انك يعني توفر الموارد البشريه، يمكن ان تشتري محرك ذكاء اصطناعي، تشتري خوادم الذكاء الاصطناعي، ولكن الذكاء البشري هام وهام جدا في تدوير الذكاء الاصطناعي، وبالتالي تونس لديها هذا المقوم الهام والهام جدا والأساسي في استعمال الذكاء الاصطناعي. وذاك علاش يعني يكفي أنه يكون هنالك يعني رؤية واستراتيجية ونظام حوكمة، والذكاء الاصطناعي سوف يعني يتم استغلاله أحسن استغلال في تونس، ويعني مع الانتباه إلى الأمور الجانبية والتي هي موجودة في كل المجالات والتي يجب الانتباه إليها، ونحن يعني نعمل على أولا حسن استعمال، وثانيا يعني تحسين الذكاء الاصطناعي من الاستعمالات الجانبية والغير إخلاقية.
1: وإن نختم معك بالنقطة هذه نكملوا سوغ نوت بوزيتيف. نشكرك برشا سي محمد بن عمر، رئيس المنظمة العربية لتكنولوجيا الاتصال والمعلومات، نحكيه على قمة الذكاء الاصطناعي نحو المستقبل من 7 إلى 10 سبتمبر ياسمين الحمامات. ونذكر أنه القمة هذه تصير تحت شعار صيغة مستقبل الذكاء من الرؤية إلى القيمة، وهي مفتوحة للعموم 4 أيام على في شهر سبتمبر في ياسمين الحمامات. ميرسي بوكو سي محمد بن عمر، نورتنا.
2: حبيت نزيد إضافة بركة أنه يعني معالي الأمين العام لجامعة الدول العربية أول زيارة لي، اللي هو مازال كيستلم المهام متاعه على رأس جامعة الدول، أول مهمة لي سوف تكون لتونس ولحضور هذه القمة الهامة، وبالتالي يعني نشكره أولا يعني
1: نشكره على أحسن بداية فيها،
2: وإن شاء الله تكون عنده أحسن بداية ولنحن يعني نكون أحسن ضيف. بارك الله فيك ويعطيك الصحة.
1: مرحبا يا
2: سي محمد، سعيد جدا بالتواجد في ديوان فهم.
1: احنا زيدة فرحنا برشا، نورتنا. شنكملوا مع الموسيقى، بقيت فقراتنا تجيكم تباعا 10:53، موعدكم متواصل في ويكند على الكيف حتى النص النهار. بقيت الأخبار تبعوه معانا، مش عم تزبط معي هذا نصيف زيتون تسمعوا.

تونس مكمل معكم في البرمجة الصيفية على ديوان فام. هنا تونس، هنا آخر أخبار البلاد والتحاليل السياسية بحضور أهم الضيوف. هنا تونس، البرنامج السياسي اللي تعودتوا به كل نهار سبت واحد من نص النهار للماضي ساعتين. ديوان فام، صوتكم. Vous écoutez Dieu en affaire.

0: Publicité.
1: مع أورانج بوستي الرنتريب لوفرويت.
2: ما تحيرش بالإنترنت والمكالمات وخذ لوفر جيجا كلام وتمتع بالمكالمات توني ليميتي من غير حسابات نحو كل المشغلين وب 29 جيجا إنترنت. هذا الكل ب 29 دينار و 900 في الشهر.
1: ما لفاش تستنى، امشي لأقرب بوتيك أورانج وبوستي الرنتريب لوفرويت. عندك أورانج.
3: ديوان افلام في نادي الوطن القبلي على 106 في المهدية والمستير على 94.7 وفي جابس على 99.1. ديوان افلام.
4: صوتكم

0: Publicité.
1: مع أورانج بوست يلغان تريب لفروات
2: ما تحيرش بالإنترنت والمكالمات وخذ لوفر جيجا كلام وتمتع بالمكالمات أونليميتي من غير حسابات نحو كل المشغلين وب 29 جيجا إنترنت هذا الكل ب 29 دينار و 900 في الشهر
1: ما لفاش تستنى امشي لأقرب بوتيك أورانج وبوست يلغان تريب لفروات عندك أورانج
3: ديوان فام فلاش نيوز
4: موجز الحادية عشرة ديوان فام عسلمة وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن تذكر أن المرحلة الثانية من قبول طلبات التسجيل بالمنصة الوطنية لتسويق المنتجات النسائية رائدات ستنطلق يوم الثلاثاء غرة سبتمبر وتستمر إلى غاية يوم السبت الخامس من نفس الشهر ويتم التسجيل حصريا عبر المنصة الرقمية www.raidat-store.in لتسويق المنتجات النسائية وفقا للمرحلة التالية أولا إنشاء حساب على المنصة من قبل صاحبة المشروع ثم تعمير المعطيات المطلوبة بكل دقة وتثبت من صحتها وإدراج المنتوجات وفقا لبطاقة تعريف كل منتوج وتتم دراسة الملفات المسجلة وموافاة المترشحات بالإجابة عبر المنصة الوطنية لتسويق المنتجات النسائية خلال الأسبوع الأخير من شهر سبتمبر 2026 ديوان والخدمات الجامعية للجنوب يفيد بأن الطلبة المعنيين بالدراسة في غرة سبتمبر 2026 والذين تقدموا بمطالب للحصول على سكن جامعي وتتوفر فيها المشروطات القانونية سيتلقون الرسائل القصيرة عبر هواتفهم الشخصية يومي السبت والأحد 29 و30 من أوت لدعوتهم إلى الالتحاق بالمبيتات الجامعية الخاصة بهم حسب المواعيد المحددة ضمن الإرسالية العاصمة النيجيرية نيامي تشهد توترا أمنيا متصاعدا مع استمرار إطلاق النار والانفجارات وهجمات استهدفت مواقع حيوية بالتزامن مع توقف بث التلفزيون الوطني وانتشار أمني مكثف في شوارع المدينة صباح اليوم السبت وتوقف بث التلفزيون الوطني النيجيري بينما يتواصل إطلاق النار منذ الليل في عدد من أحياء العاصمة نيامي وفق ما أفاد به عدد من السكان لوكالة فرانس بريس وحلت شاشة سوداء صباحا محل برامج تلفزيون الساحل سواء عبر الأقمار الصناعية أو على الإنترنت وفي أول تعليق رسمي على الأحداث الجارية دعت حكومة النيجر إلى الهدوء مؤكدة أن قوات الأمن تحشد صفوفها وسط الهجوم الرئيس الإيراني مسعود بازشكين يقول اليوم أن بلاده ستبدأ فرض قيود على الحكومة ودوائر الرسمية مع تزايد الضغوط الاقتصادية والخدماتية على البلاد جراء الحصار والعقوبات الأمريكية وأوضح بازشكين في تصريحات تلفزيونية أن الإجراءات ستبدأ من المؤسسات الحكومية مؤكدا أن السلطات ستسعى إلى تجنب نقل أعباء الأزمة إلى المواطنين قدر الإمكان وشدد الرئيس الإيراني على أن استمرار الإنتاج يمثل خطا أحمر قائلا إن حكومته لن تسمح بتوقف إمدادات الغاز والكهرباء والمياه في ظل التحديات التي تواجه قطاع الطاقة والخدمات الأساسية نهاية الموجز الإخباري شكرا على المتابعة لمزيد من الأخبار زوروا موقعنا ديوان فام بونت إلى اللقاء
5: تسمعونا في صفاقس على الفريكونس
6: 9.2

0: على 91.2 في تونس الكبرى على 93.5.
1: باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك أي شين يوتيوب ديوان فم.
0: ديوان فم.

0: عبد المجتك على ديوان افاق ويكند على الكيف كل سبت واحد من السبعة لنص النهار
1: وكيما كل سبت وحد نحكيو لكم على قرى الأطفال SOS طوال 11 و15 دقيقة نحكيو على العودة إلى مقاعد الدراسة. رأي في قرى الأطفال SOS ما تختلفش على أي عائلة تونسية تحضر لصغارها. الجمعية تطلق اليوم حملة العودة المدرسية والجامعية لسنة 2026-2027 باش تضمن عودة مدرسية ناجحة لأكثر من 10,000 طفل وشاب في مختلف المستويات التعليمية. صغيراتنا مستحقين يحضروا للمحفظة الأدوات المدرسية، الكتب، اللبسة وكل التفاصيل الصغيرة اللي تخلي صغير يدخل عام دراسي فرحان وواثق في روحه. أما باش هذا الكل يكون متوفر لكل طفل، الجمعية اليوم تستحق وقفتنا الناس الكل. تنجموا تساهموا في حملة العودة المدرسية بالتبرع عبر موقع الجمعية www.sosve.tn وإلا بالاتصال بمكاتب الجمعية اللي تلقوا فيهم كل المعطيات عليهم في الموقع الرسمي. العودة المدرسية هي فرصة باش كل صغير يبدأ عامه وهو حاسس اللي فما شكون واقف معاه يمن به ويحب يشوفه ينجح. نذكروا اللي الجمعية اليوم تتكفل بأكثر من 11,000 صغير باش تدعموا الجمعية وحملة العودة المدرسية. تبرعوا بالمبلغ اللي تقدروا عليه على www.sosve.tn وإلا كلموهم على 58-371-002. نعاود الرقم مرة أخرى 58-371-002. كلنا يد واحدة باش الأطفال هذوما في قرى SOS يكونوا مضمون لهم العودة المدرسية على أنجح الطرق والأصعدة. وهذه باش يوصلنا الفقرة زادة قريبة برشا من التعاون والتكافل مع بعضنا، يا فقرة اليد في اليد. في فقرة اليد في اليد فرحانة برشا باستقبال ثنائي زوز شبان توينسا. مرحبا بهيثم الصخيري وبيوسف بن بلقاسم عن غوتا غاكت كلوب. مرحبا بكم الأولاد.
2: عايشك بيك. عايشك.

0: سي عمدي تسمع.
1: قولي يا ياسر هذه. مرحبا مرحبا هيثم الصخيري عن غوتاراكت سان جيرمان، يوسف بن بلقاسم عن غوتاراكت المنار، والحديث معاكم على اطلاق حمله لجمع التبرعات الخيريه استعدادا للعوده المدرسيه. دونك شنو لي زوبجيكتيف نتاعكم، شنو المطلوب، الناس كيفاش نجم تعاونكم، وين تلقاكم، وين خلطنا زاد؟ شكون نبدا؟
2: مش نبدا بيه
1: سان جيرمان، تفضل هيثم.
2: دونك عسلامة الناس الكل، انا هيثم الصخيري شيف انتيري بوبليك في كلوب غوتاراكت سان جيرمان. دونك نحن كلوب ينشط معناتها في ترو اكسيون، معناتها برينسيبال رونتري سكولير ليفيرو شو، معناتها وقفة رمضان، وكيما تعرفوا توا العودة المدرسية معناتها على الابواب.
1: وكنتوا معنا في كل واحدة من ليزاكسيون نتاعكم، جيتوا بحذينا نورتونا. دونك عودة مدرسية، شنو هو التبرعات اللي تسحقوها؟
2: دونك باش نكونوا واضحين، معناتها عندنا 70 تلميذ.
1: اقرب الميكرو هاي.
2: دونك عندنا 70 تلميذ معناتها مستحق. ديجا معناتها الحقيقة لمينا الكراتب، معناتها لمينا شوية كرارس، ديجا لمينا 50 كرتابة.
1: على 70 صغير فما 50 كرتاب، دونك ناقصين 20 كرتاب.
2: ديجا ناقصين، معناتها الحقيقه الكرات مش اكبر مشكل، مي الكرارس كيف ما تعرفوا ديجا الكرارس غليت على الاخر، معناتها صحيت ديجا المدعم معناتها صعيب تلقاه، معناتها شبه مفقود ديجا، معناتها خاصه نحن 70 تلميذ، معناتها على كل تلميذ 6 كرارس باش تمشي المدرسه
1: على الاقل.
2: صحيت على الاقل، معناتها صعيب معناتها على الاخر باش تدبر الكونتيتي هذه. دونك باش نلجؤوا للكرارس العاديه اللي هي ديجا الكراسه ظهلي ب 5000 وليت، اللي هي بالحق معناتها
1: سا ديبون حسب المستويات، حسب نوعيه الكراسه.
2: بون الحقيقه نحن معناتها لوبجيكتيف نتاعنا البريمير، معناتها البريمير اني السيزيام اني بريمير.
1: دونك 70 تلميذ نحكيوا عليهم يقراوا ابتدائي
2: معناتها بيسكو هما معناتها اللي يستحقوا لهوا، خاطر كوليج وليسي بالحق معناتها نجم تعطيه كرتابه وكراسه وستيلو بالحق، معناتها ديجا يقرا وميل
1: يتصرف.
2: صحيت ايام التلميذ الصغير معناتها ماذا به تبدا عنده كراسه ملونه بالالوان ومعناتها القلم اللماع، فهمت؟
1: صحيح. دونك عندنا 70 تلميذ بور لو مومون، فما 50 كرتابه، الكراسات قداش مازلتوا ناقصين؟
2: الحقيقه نحن لمينا 30، مي بالحق شويه على الاخر
1: 30 كراسه.
2: 30 كراسه
1: وينهم توينس؟
3: نعرفوا انه كل معلم مثلا قرينا كلنا ابتدائي، ونعرفوا انه كل معلم يبدا يطلب على الماده زوز كرارس ثلاثه كرارس،
1: والاولياء يعرف واللي قريو في صغارهم يعرف.
3: دونك حاجه ماهيش سهله باش تتوفر، كيما نعرف كيما حكيت معناها زميلي على الغلاء وكل شيء، دونك ماهيش حاجه سهله على الاخر. الاخرين نجم نوفرهم، مش حاجه صعيبه، اللي مال ديما المشكله في الكرارس.
1: وبالنسبه للمستويات نتاع 70 تلميذ، نعرف قداش فما سنه اولى، قداش فما سنه ثانيه ثالثه؟
2: الحقيقه
1: هل عنده علاقه زاده بالكتب المدرسيه؟
2: الحقيقه هذا باش تكفل به معناتها مدير، ديجا حكينا معاه مدير المدرسه، هو عنده الليسته، قال لنا معناتها لو ماكسيموم نحن نجمعوا، معناتها ما يهمنيش الحقيقه، مش لوبجيكتيف تاعنا 70، مي نحن في الليسته عندنا 70، نحاولوا نلمدوا لو ماكسيموم من عند العباد.
1: ديجا نززيو ال 70 هذوما.
2: صحيت اكزاكتومون، صحيت هذيك هو حاسيلو.
1: يوسف بن بلقاسم، وين يلقاوكم؟ في المنار ولا وين؟
3: بالنسبه لنا احنا روتاركت ماناريفو عندنا ستون في جاردان المنزه، وين نمجي ولا كارفور تاع المنزه، ثم ستون اللي يجيو العباد يعطيونا لي دون وكل شيء، ولا نخدموا نحن بورتا بورت اللي احنا ندوروا على ليبراري وكل شيء.
1: داكور. دونك يلقاكم في المكتبات، في المساحات التجاريه الكبرى، في حدائق المنزه. وين اخر؟
2: بالنسبه لنا نحن معناتها كانك في البونليو سيد، معناتها سيد سامحني، بالحق معناتها تكلمنا كونتاكتينا نجيوك في اي
1: على
2: وقت.
1: الرقم
2: عندنا رقم 97 478 919. نمرو آخر
1: عاودوا
2: 97 478 919. 94 327 230، هذا رقم آخر.
1: 427
2: لا 94 327 230.
1: 327 230، هذوما الأرقام الخاصين بنادي روتاراكت سان جيرمان للناس اللي موجودين في البونليو سود، اللي كان يحبوا يعاونوا ويجمعوا تبرعات.
2: نجيوك في أي وقت، ما فماش مشكل.
1: وبربي وانتم تقضيوا لصغاركم وحاشين في الفورنيتور سكولير، راهو كراسة زايدة تمشي في البانيي نتاع الروتاراكت الصغيرات اللي مستحقين، راهي ما تنجم ما تأثرش على ولي قاعد يشري ديجا في الفورنيتور، ولكنها تنجم تعاون صغير آخر اللي مستحق للإعانة. دونك نحكيوا على الكراسات المدعمه، متوفره ولا فما صعوبه في؟
2: شوف المشكله هي راهو متوفره، ما باش تمشي المكتبه تقولها اعطيني 500 كراسه مدعمه، صعيبه برشا.
1: امشي ل 10 مكتبات كل واحدة قلها تعطيك خمسة. دونك نحاولوا قاعدة نخمم معاكم أو تواف كيفاش نجموا نلقاو كراسات مدعمة وكيفاش نجموا زيدا نحثوا الناس على أنهم يتبرعوا بستيلو بمسطرة بقوم بكراسة بكتاب
3: أي دون مهما كان صغير معناه راهو يعمل ديفيرونس كبيرة معناه
1: وما يأثرش على ولي ديجا قاعد كيما ترى من صغيرك فما برشا صغار أخرين اللي مستحقين أنه نكونوا الكلنا اليد في اليد وماذا بينا كي تختاروا حاجة تختاروهم كأنكم تختاروا لصغاركم معناها على خاطر زادة هذوكم صغيرات ويفرحوا برشا شنو تحبوا تزيدونا عندكم رقم
3: في انتم عطينا رقم ماناريفو عنا زوز نوامر
1: دونك عطينا توش عطينا روتاراكت المنار
3: ماناريفو أرقام 50-488-929 50-488-929 وعنا واحد آخر 94-960-694 94-960-694 ولا ينجموا كونتاكتيونا على الباج متاعنا معناها في الريزو سوسيو اللي هي عنا باج فيسبوك باج انستغرام روتاراكت ماناريفو تلقانا
1: وينجموا يعرضوكم هكا فجأة في الشارع ولا في باب مكتبة ولا في سوبر مارشي
2: ديجا هكيك بالضبط معناتها صارت 50 كرتابة ديجا مرأة بركة تكفلت بهم
1: مرأة بركة تكفلت بهم تحية ليها المرأة هذه اللي شريت 50 كرتابة وحدها
2: ديجا كنا مصدومين معناتها ديجا معناتها لقاتنا قاعدين نلوجوا في العرق وفي السخانة معناتها تكفلت 50
1: تحية لكم انتم زادة لي جون اللي متطوعين واللي موجودين في كل موسم من المواسم هذه استنسنا بكم توا ولينا نقراو لكم حسابكم في باب المكتبة في باب السوبر مارشي يولي غفليكس راه اكل الكراسه اللي تنحى من الشريوم تاعك وتتحط في البانيه نتاع الجمعيه تو يولي لكم غفليكس ويعطيكم اكثر رضا عن النفس ويعطيكم حاجه محليها على الاخر تحيه ليكم لي جون اللي موجودين واللي تخدموا بتطوع في شموس في اوقات متاخره برافو على اللي تعملوا فيه الكل وهذا راه زيد الفكره من الجمعيات الطلابيه هذيا دونك تحيه ليكم 70 صغير ان شاء الله نطلبوكم قبل لو 15 تهنيوني تقول لي راهم سي بون مشي وامورهم مريقله ما نقصهم حتى شيء نذكر لي في البون ليو سود والا في المنار الارقام على ذمتكم باش نجموا تعاونوا الصغيرات هذوما وموعدنا في مناسبات لاحقه جينا الشتاء جينا رمضان
3: وقت جست حبيت نقول حاجه انه مازال عندنا وقت الاكسيون لو 20 سبتمبر ان شاء الله في منوبه
1: اي من ماذا بيا صغار الكل تمشي لو 15 سبتمبر حاضرين
3: ان شاء الله
1: دونك خلينا نكسر روحنا يا جماعه الكل نعرف اللي الاولياء ما يخليوش صغارهم بعد الغونتري دونك ما نخليوش زاده صغيرات الاخرين اللي هما صغارنا الكل كيما هما مستحقين تاريخ النجم احنا نكونوا مستحقين اي حاجه نقفوا مع بعضنا الناس الكل تحيه ليكم تحيه لي زاكسيون هذوما اللي يعملهم المجتمع المدني كلمه الختام لاولاد
2: تحيه الحقيقه خاطر استدعيتونا بالحق معناتها
1: مع بعضنا كلنا اليد في اليد
3: استدعيتونا لوبورتونيتي هذيا باش نعرفوا بلاكسيون تاعنا
1: يعطيكم الصحه
3: ونقول اي واحد ما تبخلش راهو اي دون حتى وكان صغير قوم اي حاجه راهي تعمل ديفيرونس كبيره
1: مرسي بوكو يعطيكم الصحة كنت هذه فقرة اليد في اليد مكملين معاكم بعد شوية بالموزيكا شنو يحب يسمعنا زعم السيد المخرج عزيز العوني التحق بينا في الجزء هذا من ويكند على الكيف احنا معاكم حتى النص نهار مازال عنا الأخبار مازال عنا المواكبات ومازال عنا زيدة الموزيكا شخترتي عزيز اوكي خلي لك الاختيار قالي سوربريز اوكي عملنا سوربريز عزيز مرسي اتوتي
0: Vous écoutez

0: Publicité.
1: Famabox 5G ou Famabox 5G élu produit de l'année. Maxbox 5G Orange, تبرانشيها منا تكونكتي منا. فيها ويفي 6 يوصل للدار الكل. وفيها زادة توربو جيمنج للمغرومين باللعب اون لين. كان جو جيمنج ستريمينج ولا سكرولينج مع الماكسبوكس 5G عندك انترنت تري او ديبي من غير حتى لودينج باش ما تفلت حتى لحظة. مش فخرة، أما الماكسبوكس 5G أورانج حاجة أخرى. عندك أورانج.
2: عبد المجتك على دي ونفاق.

0: ميسي ونفل في نادي الوطن القبلي على 106، في المهدية والمستير على 94.7، وفي جابس على 99.1.
1: Food Club.

0: تونس مكمل معاكم في البرمجة الصيفية على ديوان فام. هنا تونس، هنا آخر أخبار البلاد والتحاليل السياسية بحضور أهم الضيوف. هنا تونس، البرنامج السياسي اللي تعودتوا بيه كل نهار سبت وحد من نص النهار للماضي ساعتين. ديوان فام، صوتكم.
1: الموسيقى نون ستوب على ديوان فام.

0: راديو نفا بنة الويكاند مع ويكاند عكيف.
1: هذه ديوان فام 11:44 دقيقة ويكند على الكيف، موعدكم سبت واحد حتى النص نهار على ديوان فام. مرحبا بالناس الكل اللي تسلم علينا ونسلم عليكم. احنا زادة ليالي منعم، سارة، نكسوس، منيل، فتحي، مرحبا مجدي، زيدا، مرحبا مرحبا مرحبا ناس الكل اللي يسلموا علينا في الشانل اليوتيوب في الكومنتير. نزيدا نوجه لكم اجمل تحيه، ان شاء الله موسيقتنا عجبتكم، ان شاء الله الفقرات عاجبينكم، واحنا مكملين معاكم. مازلنا قدير ربيع ساعه معاكم باش نحكيوا فيهم على ليلة الخفافيش، الليلة العالمية للخفافيش، ونحن سعداء باستقبال سي سوفيان بن عيسى رئيس جمعية أحباء البلفدير. مرحبا سي سوفيان، نورتنا.
2: مرحبا بكم، مرحبا وعسلامة، مرحبا بالسادة المستمعين.
1: نحكيو على الليلة العالمية للخفافيش اللي باش تكون غدوة 30 أوت، بداية من 6 متاع العشية في البلفدير، وبرشا قاعدين يتسألوا شنو هي حكاية ليلة الخفافيش. لو تعطينا أكثر معلومات وأكثر تفاصيل سي سفيان.
2: مرحبا. ليلة الخفافيش هي مش أول واحدة، هي الخامسة عشر على التوالي.
1: دورة 15.
2: دورة 15. دونك جمعية أحباء البلفدير هي اللي تمثل المنظمة اللي تقوم بالدورة هذه في العالم الكل. دونك جمعية أحباء البلفدير كل عام تعمل ديزاتولي للصغيرات، ورشات للصغيرات باش تعرف بالحيوان هذايا والأهمية نتاعو في الدورة البيولوجية، الدورة الغذائية. ونجيبوا دي كونفيرونسيين، نعملوا محاضرات باش الناس تفهم الحيوان هذايا مظلوم شوية، خفيش، لأنه في الذاكرة العامة نتاعنا ديما نربطوه بالظلام ونربطوه بالمصاص الدماء وبرشا حاجات تشرين في الأفلام
1: وبالكوفيد زادة.
2: أي ماهوش نحو حظه بالكدا. ويعلم الله اللي معناها دوره في المنظومة البيئية
1: في الإيكو سيستيم ككل، دوره مهم
2: مهم ومهم جدا.
1: كيفاش؟
2: يعني أنا نعطيك رقم فقط.
1: نور.
2: نقول لك الخفيش الصغير ينجم يوصل ليك 3000 ناموسة في الليلة الواحدة.
1: يرحم والدي.
2: معناها هنا تبدل نظرتنا، معناها سيفر، معناها هذا الرقم راه برشا عبيد ما يعرفوش، فهمتني؟ دونك دوره في الايكو سيستيم، معناها المنظومة البيئية الغابية والحضرية، معناها في الايكو سيستيم الاوربان، نحن في المدن معناها، يعني تو تأقلم ولا يعيش معنا في المدينة. دونك هو يعاون فينا ياسر. هو ساعات نحب نقولها حاجة، راه هو الخفاش من اكيلي الحشرات، وفما اللي ياكلوا الثمار، وقلة قليل اللي هما 3 انواع برك في العالم، مصاصي دماء وما يعيشوش في تونس. من الاف الانواع.
1: ما عندناش نوعيه الخفافيش اللي هي مصاصي دماء.
2: لا، عن موجوده كان في امريكا، امريكا الجنوبيه كوا. دونك ما عندناش منها. دونك هو ياكل الحشرات، يشد من تكاثر الحشرات، ياكل الغلة، وفي نفس الوقت هو يقوم بعملية معناها بوليزاسيون تاع النوار.
1: يلقح النباتات والأزهار.
2: عملية تلقيح. في جميع الحالات هو مفيد في المنظومة البيئية، وذي الناس اللي ما تعرفوش على غالب شهرته مشيت أكثر في مصاصي دماء، في الظلام، في الليل، في الإجرام، في
1: دراكولا.
2: دراكولا ولا كما ليدون دو لامير، كما
1: وي. أما هو راه كل كائن مفروض أنه مهم ياسر في الإيكوسيستيم ككل، وكل كائن عنده الدور متاعه، مثل ما فماش كائن اللي موجود هكيك على من غير حتى شيء. دونك الأكيد أنه أكيد عنده دور، ولكن علاش اخترته أنه إحياء الليلة العالمية هذية من عام العام؟ علاش الخفافيش بالذات وكل كائن مهم في الإيكوسيستيم، ولكن علاش أهمية الخفافيش؟ هل على خاطر فما النظرة السلبية نحاولوا نكسروها، وإلا اليوم هل الخفافيش اللي في بلداننا هل هي فئات معناها أو أصناف مهددة بالانقراض، وإلا ليش؟ شنو الخطر اللي على الخفافيش؟
2: فما أنواع مهددة بالانقراض، وفما ماهوش في تونس، فكر على تونس برك معناها السمعة السيئة. دونك الليلة العالمية للخفافيش هي باش تحاول تكسرك التفكير النمطي نتاع الخفاش يساوي حاجة مش باهية. داكوردو دونك نحبوا نحسنوا له من المظهر نتاعو باش الناس اللي تعرف تتعامل معاه باش الناس ما عادش تكسر البيئه نتاعو البيوتوب اللي يعيش فيه باش الناس تعرف قيمته وانت حاجه كي تعرف قيمتها تولي مقدرها خير بالطبيعه
1: صحيح
2: دونك هو هذه حكيت سيء السمعه ماهوش حكر على تونس هو في العالم الكل لانه هوليود خدمت على روحها بالقدا وفزت له سمعته دونك الكلهم
1: فما صوره كي نجيو نحكيو في الصوره النمطيه فما زيد صوره ايجابيه صوره باتمان ماهيش سلبيه بالكل باتمان اللي هو جاي من فكرة الرجل الوطوات معني أما أما أما سيريوزمون إنه الفكرة إنه هذا الحيوان مهم للإكيليبر للتلقيح مثلا أول مرة نسمع إنه الخفاش من الحيوانات اللي تقوم بعملية تلقيح الأزهار
2: معني على النحل أحلى تو شوف النحلة قديش نحبوها تعطي العسل وتلقح والنحلة اللي كانت تنقرض من العالم الحياة تنقرض بعد عامين ونص ثلاث سنين الحيوانات كلها تموت
1: يعني من من أهم الكائنات
2: الخفاش وبعض الحيوانات الاخرين الحشرات الاخرين اللي يقلونا اهميه راهو على النحله
1: دونك باش يكون فما صور توضيحيه في لي كونفيرونس في لي زاتوليي هذوما باش يكون فما انواع الخفافيش موجوده ولا تصاور ولا
2: على ليكولوكاليزاسيون كيفاش الخفاش اللي هو النظر نتاعو ماهوش فيه ياسر كيفاش ينجم يتحرك وكيفاش ينجم يطير في الظلام خاطر هو الظلام اللي هو الظلام حتى اللي هو الخفاش ما يشوفش اكثر من 5 سنتي قدام وراه فهمت دونك فما دي زاتيلي العاب نحطوا الصغيرات يعيشوا نفس نفس السيتواسيون معناها نغمزوا له عينيه ويحاول يلقى حاجات
1: يحاول يتصرف كخفاش
2: حس على اليمين حس على اليسار يحاول يلقى خاطر معناها الخفاش ما لقريك الدماغ نتاعو صغير الجرامات اما عنده سيستم ديكو لوكاليزاسيون كيما الرادار هو سيستم رادار بالضبط هو رادار متاخذ من عند
1: الخفاش
2: فكره الرادار متاخذ من عند الخفاش دونك يخرج ذبذبات بخشمه وعاد تضرب في الشيء وتعاود ترجع يلتقطها بوذنيه دونك هذاك عباره عن الرادار نتاعو كيفاش يشد بالصر نتاعو في الشجره كيفاش راس اللوطه وسطيه الفوق وتم يتحفرش في راسه
1: غريب الاطوار هو اللي نتفق اولا اولا انه هو كائن غريب الاطوار زيد دونك الفكره العامه انه ما نعرفوش عليه برشا معلومات عنده حاجات غريبه انه فكره اللي هو
2: رقد في النهار
1: وراسه لوطه
2: فوق ميراش عنده رادار في راسه
1: دونك يستحق انه نحلوا عليه الكتاب كلكو بغ نتعرفوا عليه على اهميته في الايكو سيستيم بعيدا على الافكار النمطيه لي بريجوجي زيد قلنا سي سفيان بن عيسى رئيس جمعيه احباء البلفدير غدوه دونك الموعد غدوه الستة وين بالضبط في البلفدير
2: في جمعية أحباء البلفدير في البارك نتاع البلفدير وراء الحديقة نتاع الحيوانات اللوخيين يعيشوا في العاصمة يتعديوا غاديكا كل يوم يتعديوا على الميس ميليتير يمشوا العمران يعرفوا الحديقة وحاطين دي بانو دونك تبدا الستة يسجلوا الصغيرات والكبار يبداوا لي زاتولي الورشات نتاع الصغار فما 4 ورشات ومن بعد مع الستة ونص فما كونفيرونس باش يجي في رضا العوني صديقنا من جمعية المحافظة على الحياة البرية باش يعمل لنا كونفيرونس على حياة الوطوات وفكرة التوانسة وفي العالم على الوطوات وأهميته في المنظومة البيئية
1: تري تري بيان تنجم تكون من احسن الخرجات التثقيفيه اللي نجم نكملوا بها صلاعه الصغيرات قبل ما يرجعوا يقراوا هذول الحكايه تظهر سامباتيك نمشيو نتعرفوا على الخفافيش انا ظهرت لي حكايه انتريسانت الكائن هذا كما قلت سي سوفيان كائن نوعا ما مظلوم على الصعيد العالمي والمناسبه هي مناسبه عالميه اسمها الليله العالميه للخفافيش
2: وزيد نعملوا طلع على البلفدير الناس ما تعرفش البلفدير الناس ما تعرفش البلفدير هو 110 هكتارات ونختنموا الفرصة
1: هذيك الرويري متاع العاصمة
2: الظروف القاسية اللي يعيش بها تعيش قاعدة بها حديقة البلفدير
1: وتقعد ديما من أهم المكاسب اللي عنا في وسط البلاد في العاصمة في السنتر فيل عنا جنينة كيما هذيك اللي نتنفسوا منها الكل بالثروة النباتية بالحيوانات اللي فيها يقعد ديما البلفدير بلاصة تستحق من التلهيو بها
2: ثاني أكبر حديقة في البحر الأبيض المتوسط
1: صحيح صحيح صحيح من من اجمل ما فما هي كي تبدا لي كونديسيون اللي فيها والحيوانات تبدا متفرهده وشيخه والدنيا نظيفه راهي تبدا من احسن ما فما. زرتها انا في عديد المرات وهي في احسن حالتها والحقيقه كانت حاجه ياسر اغريابل. نعرف اللي زاده جمعيه احبال بالفيدير ما تقصروش بالليزاكسيون بعلاقه بالحديقه ككل وبالحيوانات. نشكرك برشا سي سفيان بن عيسى رئيس جمعيه احبال بالفيدير على المعلومات هذه الكل. نعود نذكر بالموعد الليله العالميه للخفافيش بالبلفيدير غدوه لحد 30 اوت بدايه من 6 متاع العشيه في مقر الجمعيه. شكرا لك سي سفيان. معك انت نوصلوا لاخر الحصه نتاعنا، مازال عندنا وقت نتاع نزيدوا نسمعوا موسيقى نخرجوا بها ونخليكم مع موعد الأخبار. بعد شوية يجيكم فريق هنا تونس، ابتسام شويخة، نور الفارسي وبقية الفريق. الموعد يتجدد معكم غدوة 7 متاع الصباح. اليوم هدي ورغمي في تعويض لابتسام بن شويخة، تحية لهم الاثنين. نخليكم مع شكون تختار عزيز، نخليه النغم الاخريني عمرو دياب. بيان سور عمرو دياب. ميرسي بوكو، ا demain.

0: Publicité.
1: العرض الحدث السبت 29 أوت بالمسرح الأثري بقرطاج. سهرة الربوخ والجو التونسي 24 عتر فالكات بغفا للموسيقار محمد علي كمون وأكبر نجوم الأغنية التونسية فوزي بن كاميرا.
2: ياك مر الليل أنا ذقت الويل
1: إتليلي القفصي وأنت بن سعيد
3: ركب على حمراء
1: العرض الحدث الربوخ والجو التونسي السبت 29 أوت بالمسرح الأثري بقرطاج. تباع التذاكر على موقع تذكرتي بونتين شبابيك المسرح الأثري بقرطاج المسرح البلدي بالعاصمة ومدينة الثقافة الشادي القليبي.
4: مع متزر ميلانو الصيف ديما اكسبسيونيل ولي سود ولي ريدكسيون ما تخطرش على البال. موان 50% سور اون لارج سيليكسيون دارتيكل دون تو لي بوان دو فونت متزارو اي سور متزارو ميلانو.com. متزارو ميلانو العلامه الاولى في تونس.
5: مازلت ما شاركتش في بيكو بلو دايز؟
6: ما تفوتش الفرصة، امشي لأقرب مجازان بارتيسيبان واربح دي غوميز اكسبسيونيل و بوكو دوتر سوربريز.
5: جو كبير.
6: Pour trouver le magasin le plus proche, rendez-vous à les réseaux sociaux Beko Tunisie.
5: يلا بيكو بلو دايز ما تفوتش الفرصة.
6: بيكو نيميرو 1 en Europe du gros électroménager.
7: الرنتري سكولير لازمها تكون فرحة لكل الصغار. اليوم مع سينيال وبالشراكة مع المساحات الكبرى نجم تساهم في الفرحة هذه. على كل برودوي سينيال تشريه 500 مليم يمشي وأدوات مدرسية للصغار، وهكا نحافظ على صحة سنيا ونفرح الصغيرات. مع سينيال كل ابتسامة تهمنا.

0: ديوان فم فلاش نيوز
1: مجاز منتصف النهار. ديوان فم عسلمة. عدد تلاميذ المرسمين ضمن منظومة الحياة المدرسية لسنة الدراسية الحالية بلغ إلى غاية 20 أوت نحو 1,115,000 تلميذ، أي ما يمثل 53% من مجموع التلاميذ وفق معطيات نشرتها وزارة التربية حول متابعة عملية التسجيل المدرسي. وفدت المعطيات بأن عدد التلاميذ الذين قاموا بدفع معالم الترسيم بلغ إلى غاية التاريخ ذاته حوالي 1,020,000 تلميذ، أي ما يمثل 49% من مجموع التلاميذ. وكانت وزارة التربية قد أطلقت نهاية شهر جويليا بوابة الحياة المدرسية في خطوة تندرج ضمن مسار التحول الرقمي للقطاع التربوي بهدف إرساء منظومة رقمية موحدة تيسر التواصل بين المؤسسة التربوية والولي والتلميذ وتوفر خدمات مدرسية عن بعد عبر فضاء إلكتروني موحد. الشركة الجهوية للنقل القوافل بي سي دي بوزيد تستعد للعودة المدرسية والجامعية والتكوينية من خلال العمل على تجهيز أكبر عدد ممكن من الحافلات وفق ما كاد والمكلف بتسيير إقليم الشركة حمزة ناجي لمراسل ديوان فم، موضحا أن 57 حافلة من جملة 67 تم تجهيزها لتبلغ بذلك نسبة الجاهزية نحو 85%. وأضاف أن الشركة ستؤمن مختلف خطوط النقل المدرسي بالجهة مع دراسة إمكانية إحداث خطوط جديدة، مشيرا إلى أن فرع سيدي بوزيد يتوقع تأمين نقل نحو 15,000 تلميذ وطالب خلال السنة الدراسية الحالية. الشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية تعلن أنها ستشرع بداية من غرة سبتمبر في بيع الاشتراكات المدرسية والجامعية الخاصة بقطارات مسافري خطوط أحواز تونس وأحواز الساحل، وذلك بمختلف نقاط البيع بمحطات هذه الخطوط ومنها أحواز الساحل على منطقة سوسة باب جديد المنستير المكنين لبقالطة بولبة والمهدية. في العالم، مسؤول في وزارة الخزانة الأمريكية يقول إن الوزير سيكثف الجهود لعزل إيران اقتصاديا خلال استضافته لنظرائه في مجموعة العشرين الأسبوع المقبل. وأفاد المسؤولون الأمريكيون أنهم وأكدوا لأعضاء مجموعة العشرين أهمية الامتثال للعقوبات المفروضة على إيران في الوقت الذي تكثف فيه الولايات المتحدة الضغط عليها وسط الحرب الدائرة في الشرق الأوسط. مقتل 27 شخصا على الأقل جراء ضربة بطائرة مسيرة روسية استهدفت مستودعا عند الأطراف الغربية لكييف ليلة البارحة، متسببة في حريق هائل وانفجارات متتالية، بينما فتحت السلطات الأوكرانية تحقيقا بشأن ظروف تخزين مواد متفجرة في الموقع. وقال رئيس الإدارة العسكرية في كييف أن حصيلة القتلى بلغت 27 شخصا، محذرا من أنها قد لا تكون نهائيا. نهاية المجازة الإخبارية قدمته لكم أميرة مقني، موعدكم ينطلق الآن مع هدى في هنا تونس، إلى اللقاء.
0: مع ديوان فم ما يفوتك شيء، تبع الأخبار المحلية الاقتصادية السياسية الرياضية العالمية وحتى أحوال الطقس. مراسلين يواكوا الأكتواليتي لحظة بلحظة. الأخبار على ديوان فم من مصدر كل دقة ومصداقية على رأس كل ساعة. لأكثر تفاصيل تابعونا على www.diwanfm.net. ديوان فم صوتكم.

0: كوم. كل سبت وحد من نص النهار الماضي ساعتين هنا تونس على ديوان فام.
1: مرحبا بكم، أهلا وسهلا، صباح الخيرات والمسرات لكل المستمعين والمستمعات، متابعينا مشاهدينا في كل مكان. مرحبا بكم، أهلا وسهلا، هنا تونس، موعدكم السبت والحد. معكم هدى الورغمي في تعويض زميلتي ابتسام شويخة، إن شاء الله ترجع لكم نهاية الأسبوع القادم، وفي البرمجة الجديدة ترجع في مكانها وفي هنا تونس. كالعادة هنا تونس نتقابلوا باش نحكيوا على الملفات الجهوية الوطنية الدولية، شنو صاير في تونس، شنو صاير في العالم، مع ضيوف يكونوا حاضرين معنا في قراءة لأهم الأخبار ولأهم الأحداث. مرحبا بكم، تحياتي للجميع، إن شاء الله تكونوا في صحة جيدة. فما شوية هكا شوية تراجع في درجات الحرارة، ما زال طقس سخون وما زالت موجة الحر متواصلة حتى البداية شهر سبتمبر، لكن فما تراجع تدريجي، يعني يعود 48 نلقاو مثلا 44 ولا 43. الحمد لله على كل حال، إن شاء الله تتعدى هالأزمة وهالموجة هذية على خير وسلامة على كل الناس. مرحبا بكم، اليوم أكيد مش نحكيوها على موجة الحر، حكينا عليها أمس وحكينا على المشاكل وغيره، كان يوم جملة من الملفات اللي مش نتعثوا عليها. تحيات صبري بوعزيزي في الإخراج التقني، إسماعيل القط في الإخراج الرقمي، هيفا بن يوسف في التنسيق، في استقبال تليفوناتكم وميمة بن عياد، معكم في الأعداد نور فارسي، ومعكم كوتي ميكرو هدى الورغمي حتى الماضي ساعتين. اليوم باش نحكيو على جامعة الحرفيين وبيان جامعة الحرفيين تحت عنوان المستقبل لنا وتصحيح المسار من أجل تونس وشعبها. باش يكون حاضر معنا رئيس الجامعة التونسية للحرفيين سيد مهدي بربوش، باش نتحدثوا على بيان للرأي العام الجامعي خرجته جامعة التعليم العالي تستنكر فيه إقصائها من لجان النقل للسنة الجامعية الجديدة. ضيفنا باش يكون كاتب عام جامعة التعليم العالي سيد بوبكر بن علي مرصد الفلاحة، تحدث عن ارتفاع عائدات تصدير التمور التونسية إلى أكثر من 908 ملايين دينار. مش يكون ضيفنا رئيس الاتحاد الجهوي للفلاحة وصيد البحري بقبلي سيد ناصر الطيف. بالأرقام مع نور فارسي اليوم باش نحكيه على وكالة التحكم في الطاقة، تونس تتجه لتطوير طاقة الرياح والغاز الحيوي لإنتاج الكهرباء وتثمين النفايات. باش نمشيو للجهات، باش نمشيو لبنقردان، شنو هي أبرز المشاريع العمومية المعطلة في معتمدية بنقردان من ولاية مدنين؟ باش يكون حاضر معنا عضو المجلس المحلي ببنقردان سامي الليفي. في صلب الموضوع مش نتحدثوا على تراجع حجم الأسرة إلى ارتفاع عدد المسنين وهجرة الشباب، ماذا يحمل مخطط التنمية 2026-2030 لمواجهة التحولات الديمغرافية في تونس؟ الأستاذ الجامعي في الديمغرافيا الاجتماعية محمد علي بن زينة باش يكون ضيفنا في هنا تونس، ونتحدثوا في جيوبوليتيك مع نور على فيضانات مدمرة في النيبال، 626 قتيل و2000 مفقودة. لو غران ريكاب، نبدأ بجامعة الحرفيين وبيان جامعة الحرفيين. يحضر معنا في المباشر رئيس الجامعة التونسية للحرفيين سيد مهدي بربوش. مرحبا بك، أهلا وسهلا، شنو حوالك؟
2: أختي هدى، وشكرا على الدعوة على مستمعي ديوان أفلام.
1: شكرا، نورتنا، مرحبا، أهلا وسهلا. المستقبل لنا وتصحيح المسار من أجل تونس وشعبها. سيدي رئيس الجمهورية، نحن لا نريد منصبا، لا نريد امتيازا، لا نريد حماية ولا نريد صفقة، نريد أن نعيش في عدالة اجتماعية وأن تكون خير تونس لأبناء تونس، وأن تكون الدولة في خدمة المواطن، وأن يعيش التونسي بكرامة في وطنه. نريد تونس التي يطبق فيها القانون على الجميع، ويكافئ فيها المنتج، ويحمى فيها المستثمر، ويدعم فيها الحرفي والمؤسسة الصغرى والمتوسطة، ويحاسب فيها الفاسد والمقصر، وتصان فيها الثروات البلاد. جملة من النقاط بديتوا بتصحيح مسار 25 جويلية، شنو اللي تراوه لازم يتصلح في مسار 25 جويلية؟
2: هو من مش نبدو مش نصالح مسار 25 جويلية، اللي لازم ننتقلوا والمرحلة مسار 25 جويلية، اللي لازم ننتقلوا والمرحلة التشخيص لمرحلة العمل، لأنه

0: من 25 جويلية واختصر بصارنا خيرا، لكن بقينا في نفس النقطة ما قدمناش، لكن بالعكس رجعنا التالي ونشوف في الأزمات ولا الأزمات اللي قاعد يدفع ثمنها صاحب مؤسسة والفرقي والمواطن بصفة عامة، لأنه الدولة القوية هي الدولة الناجحة، المؤسسات تخدم الرقابة والمحاسبة، هذا ما اللي يكون باش يوريك اللي هي دولة قوية. احنا نشوفه معناها حقيقة، معناها من زيارات رئيس الجمهورية واللي يكون بدوره شيء معناها يكون بدوره، لكن نشوفه في غياب المسؤولين، خاطر مش معقول رئيس الجمهورية هو اللي يستطرف كل مرة ينزل الميدان، ماذا يعمل المسؤول الجهوي، ايش يعمل الوزير، ايش يعمل الوالي، هذه كل واحد عنده مسؤولية، نقيم النتائج. طوى عنا فترة نطالبوا بتحويل وزاري، نطالبوا بتغيير لأنه مفهماش نتائج، المؤسسات الصغر والمتوسطة والشرفيين قاعدين يعانوا هما أكثر عباد في الفترة هذه. نريد نقوله ثم نقاط استفهام كبيرة حول في الفترة هذه والموجة الحر هذه، يعني العطلة البرلمانية هي قرآن منزل ما تنجمش تتلغى، هل أنه استهتار بالشعب التونسي وقت نشوفه أعلى السلطة التشريعية من المهرجان للمهرجان، يفتتح في مهرجان يختتم في مهرجان، الشعب التونسي عطشان، شعبنا في بنقردان عنده حادثة أليمة في فقدان أبنائنا في ما معناها في هجرة غير شرعية، وأعلى السلطة التشريعية كان أكثر من وزير الثقافة في المهرجانات، هل كان ثم نواب شرفاء طالبوا بجلسة معناها لمعناها تدرس الوضع، لكن للأسف هذا استهتار وعدم احترام للشعب التونسي وعدم احترام للشعب اللي قاعد عطشان مش قاعد يشرب، والشعب اللي ضو مقصوص عليه، معناها نحترم حتى الشعب التونسي فيما أسيه نحتاج يحترمونا، تعبنا برشا، هذاك علاش طالبنا بإصلاح المسار.
1: هذه النقطة الأولى نتاع إصلاح المسار، جملة من النقاط هما الحقيقة اللي طالبتوا بهم مجلس النواب الشعب ومسؤولية القيادة، علاش حملتوا المسؤولية القيادة للبرلمان للوظيفة التشريعية؟ نعرفوا جيدا أنه البرلمان ما عادش سلطة تشريعية، هو وظيفة تشريعية وسلطة تنفيذية هي بيد الحكومة ورئاسة الجمهورية.
0: أنا أعطيتك النقطة أو
1: الوظيفة التنفيذية فلا هاي
0: اللي ما نجمش يقول راني ما نجمش نخلق ينجم يستقيل وثم يخرج يسيب المسؤوليه اللي هي، لانه مجلس النواب الشعب عنده عليه صلاه في قلت لك في الفتره هذه بالذات وهم في عطله برلمانيه، شفنا النواب طالبوا بجلسه بعقد جلسه اللي اسقنا واللي حز في نفسنا كتونسي.
1: ماذا ستغير جلسه في البرلمان في الوضع؟ ما لا تحدث عن بنقردان والتضامن مع بنقردان، هذيك نقطه تحدثنا فيها ونمشوا لما بعدها، لكن جلسه لماذا؟ لماذا على البرلمان ان يعقد جلسه في هذا الوضع؟ يعني ماذا ستضيف جلسه البرلمان في هذا الوضع؟
0: تضيف تحس الشعب التونسي اللي ثم نواب واللي انتخبه قاعدين يخموا فيه، لانه نحس رواحنا الشعب التونسي كل واحدنا توا امام الازمه هذه، في غياب راه مش السلطه التشريعيه فقط، راه في غياب حتى الوزراء وزارة المسؤولين الجهويين، شكون معانا في الازمه هذه؟ ما رينا حتى حد، لا رينا توا الازمات الشعب التونسي كله عداها وحده ورا عداها وحده بصبر وبحكمه وقاعدين كل مره، لكن للاسف ما عادش نجموا نواصلوا بالطريقة هذه، هذاك علاش طالبنا، هذاك علاش قلت تكلمنا على السلطة التشريعية، أن رأس السلطة التشريعية رينا منه عدم احترام للشعب التونسي، وذاك علاش تكلمنا احنا على مجلس النواب والمجلس التشريعي والجلسة هذه، على الأقل الشعب التونسي يشوف اللي ثم نوابه وقفوا معه.
1: وزارة التجارة أين هي؟ سؤال طرحتوه في البيان، تحملوا مسؤولية لوزارة التجارة؟ هل غائبة وزارة التجارة تعتبروها؟
0: نقولوا احنا راهو مش الفايده تثبت لي سعر تاع مواد وهي مش موجوده في السوق، معناتها ما نعم باقي تقول لي راني السعر تاع الدبوس الماء ب 800 وهي مش موجوده في السوق، انت المسؤول، انت مسؤول على تزويد السوق بالسلع، انت المسؤول على المخزون الاستراتيجي، انت المسؤول على تامين حاجيات الشعب التونسي من مواد غذائيه، ونعرفوا احنا حتى في المياه الشرب والمياه

0: المحاربه. انت كدوله كوزاره التجاره، معناها حقيقه غياب غياب تام لوزاره التجاره، مش في ازمه المياه فقط، في الازمات اللي تعدت الكل على تونس من 2020 حتى تويتي واحنا راجعين من الازمات الكل، غياب تام، غياب تام الديوان الوطني للتجاره، ما غياب مراقبه. شفنا البارح المشاكل اللي صايره حتى في توزيع المياه، معناها ما نعرفش شو يعملوا وزاره التجاره، شنو هي المهام اللي ياخذوا عليها، معناها المهام حقيقه السيد الوزير راك نقولوها بصفه معناها واضحه، وزاره التجاره وزاره التجاره فاشل، فشل تام في تامين الضروريات الاساسيه للشعب التونسي.
1: فرا نختم معاك، قلت زاد الرقم لا حق ولا صعب، جملة من المقترحات تحدثت على الماثر ووطنية وسيادة وطنية، وتحدثت كذلك على الماء والطاقة أساس السيادة. نختم بهم زوز النقاط هذو ما سمعتي.
0: والله شنو نقول لك، الرخص اللي تعطات على الماء والشعب التونسي للعيون الطبيعية اللي تعطت للشركات، أما الدولة تقف على تأمين ضروريات الشعب التونسي في الماء، خاصة وأنه المترو تاع الماء اللي بيعوا فيه، احنا في تونس رانا نشرو في بابس البلاستيك، مانيش نشرو في الماء تاع التعليب هذاك لأنه أرخص ما فما خويا، ما كانش هذاك حق الشعب التونسي.
1: ندفعوا في الكلفة نتاع دابوس البلاستيك معناها، مش في كلفة الماء.
0: لأنه القدائي يشرو المترو كوب بخس بلاش ثمن. خويا كان مش اولادنا ما شلخطوا على ثروتهم المائيه والنعط نتاعنا المائيه، نأموا ثرواتنا خاصه اللي موجوده. نشوف هذا نقول اصيل ولايه الكاف من منبع المياه اللي هي عطشانه، ولايه دغوال بها العيون الطبيعيه ما فيهاش ماء، مش معقول الشعب التونسي ونقولوها احنا اللي هي منبع المياه، وتونس اللي كانت مطمور روما واللي كانت تعيش روما شعبها مش خالط في المرحلة هذية مش يأمن ضرورياته، كان لازم مش نأمو ثرواتنا الطاقية كالمياه نأموها وماهوش عيب، لأنه حق هذا وحق الشعب التونسي على دولته تأمم له ثرواته وثروات لأولاده باش يلقاها نهار آخر.
1: واضح، شكرا جزيلا لفضلك، شكرا على كل هذه التوضيحات. أستاذ جامعة تونسية للحرفيين سيد مهدي بربوش، شكرا. كنا نتحدث على البيان اللي خرجتوها، المستقبل لنا وتصحيح المسار من أجل تونس وشعبها. نص نهار وعشرين دقيقة، مشوارنا متواصل معكم حتى نمضي ساعتين. هذه هنا تونس.

0: باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك أي شان يوتيوب ديوان اف ام.
1: ديوان اف ام صوت كوم. ديوان اف ام في صفاقس على 91.2 في تونس الكبرى على 93.5.
0: هنا تونس.
2: بيان الجامعة العامة للتعليم العالي والبحث العلمي حول تنصل الوزارة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي من اتفاقاتها واستبعاد الجامعة العامة من تركيبة لجان النقل العادية والاستئنافية. ضيفنا في المباشر كاتب عام جامعة التعليم العالي سيد ببكر بن علي. مرحبا، أهلا وسهلا، شنو حوالك؟
3: مرحبا بكم، مرحبا بمستمعي ديوان فم.
2: شكرا، اهلا وسهلا.
3: شكرا لكم على الاستضافه. عايشه.
2: شكرا، اهلا وسهلا، مرحبا بك. استبعاد الجامعه من حركه النقل ومن تركيبه لجان النقل العاديه والاستثنائيه وتنصل الوزاره من اتفاقاتها. البيان هذا جاء على هذه الخلفيه، جاتكم تساؤلات من منظوريكم، شنو اللي صار بالضبط؟
3: صحيح، احنا فوجئنا مؤخرا باصدار مقرر من سلطه الاشراف وزاره التعليم العالي بتغيير تركيبه لجان النقل الاستثنائيه والعاديه، لجان اللي تخص شبكه المعاهد التكنولوجيه وتخص في ذات الوقت معناتها الاساتذه الباحثين في النقل نتاعها. احنا كجامعه كهيكل نقابي ممثل للجامعيين موجودين في الهياكل هذه او هذه اللجان بصفتنا عضوا، معناتها نشرف على نقل الزملاء ونتابعها، وهذا جزء من عملنا الاجتماعي ومن مهامنا الاجتماعيه. بالتالي متواجدين بفعل اتفاقات، والاتفاقات هذه تبنت على حاجة الجامعيين أن تتم مثل هذه الأشغال في كنف الحكمة وفي كنف الشفافية وفي كنف عمل يكون يحترم الحدود الدنيا من حقوق الزميلات والزملاء. بالتالي فوجئنا احنا سنة مع توجهنا لوزارة التعليم العالي وطلبناها في 11 أوت 26 من خلال مراسلة رسمية باسم السيد الوزير إلى استئناف، طلبناها باستئناف العمل في اللجان هذه، اللي هي لجان كانت وكنا الأربع سنوات الأخيرة كنا نشتغل فيها بشكل ممتاز جدا. للمثال قمنا بنقل على اشتغلنا على 195 ملف للزميلات والزملاء. كيف نقول الملفات هذه؟ رانا نحكيه على زملاء لا يتمتعون أو ليست لهم الإمكانية في النقل العادية، نقل اللي تتوفر شرط 4 سنوات للدخول إلى تونس الكبرى أو شرط الأقدمية أو غيره. بالتالي احنا دخلنا في مرحلة اللي زملاء لهم وضعيات استثنائية، أمراض مستعصية أو وضعيات صحية كبيرة برشا، وضعيات اجتماعية خطيرة برشا، أدت إلى وجوب تدخل لجنة مشتركة بنقلتهم. دونك احنا هذه الطريقة طبيعة العمل نتاعنا، وطبيعة العمل نتاعنا بيان سور احنا فما لجان فما ديجري تخدم، فما شبكات واضحة وشفافة ونتعاملوا في إطار الشفافية. ولا دليل على ذلك أكبر من أنه طيلة السنوات هذه الكل لم يكن معنا هناك لا ردود فعل ولا إشكاليات، ولا معناتها لم تثر أي إشكاليات في خصوص هذه اللجان واشتغالها وطريقة اشتغالها وشفافيتها. بالعكس، المجتمع معناتها الجامعي أو الأساتذة الجامعيين بالحقيقة معناتها كانوا يشكروا، كانوا لهم ثقة تامة، وهذاك اللي خلاهم يتصلوا بالجامعة العامة سنة ويتسألوا. بالتالي مراسلتنا للوزارة لم يتم الرد عليها، بل تفاجأنا بإصدار مقرر جديد يلغي تركيبة اللجنة القديمة ويغير عضوية الجامعة العامة بإداريين معناتها هم يشرفوا على النقل.
2: معناتها اليوم ما شاركتوش في حركة النقل هكا ولا؟
3: بالتالي لم تتم دعوتنا ونعتبرها استبعاد. ما نستغربوش الاستبعاد هذا إذا كان الرؤية العامة حاليا للوزارة هي التفرد بالرأي أو الهروب من التشاركية أو عدم تقاسم المسؤولية. احنا يخلينا الشيء هذا رانا نشكك في صلاحية هذه اللجنة وطريقة عملها بأي منهجية. ما معناتها
2: التغيير قانوني ولا غير قانوني؟ هات نتفقوا معناتها في الموضوع استنادا على ماذا؟ تقول لي قبل معناتها مثلا انتم كنتوا موجودين في تركيبه اللجان، اعاده تركيبه لجان النقل بقرار 18 اوت 2026 تعتبروه غير قانوني ولا قانوني؟ ونحكيوا قانونيين قبل ما نحكيوا على التبعات.
3: شوف القانوني لا ينبني من دون اسس اخلاقيه. الأسس الأخلاقية وضعت بين الجامعة العامة كهيكل نقابي ممثل للجامعيين وسلطة الإشراف اتفاقين في فترة زمنية معينة، على أثرهم جاء مقرر من الوزير. السيد الوزير أصدر مقرر، ما أحكيوش عن السيد الوزير هذا فقط، الوزير اللي تعاقبت على الوزارة أصدرت في كل مرة مقررات، وهي مقررات مفتوحة معناها ما فيهاش أجل، ما يقولكش اللجنة هذه نتاع السنة الفلانية، بل هي لجان مقررات
2: يعني مفتوحة. قانونيا يحق للوزارة أن تغير اللجنة وقت ما هي تحب، هكا ولا؟ حكيوا الجانب القانوني توا.
3: الوزارة قررت أن تغير بشكل منفرد.
2: هاي.
3: رغم أننا منين حكينا على اللا قانونية؟ لأننا انطلقنا فعلا في العمل المشترك مع الوزارة، وكما يقول المثل معناتها أون شونج با لي ريغل دو جو أو كور دو جو. احنا انطلقنا فعلا وبدأت الجلسات مع التكنولوجيين مع شبكة المعهد العليا للدراسة التكنولوجية، صار اجتماع أولي تحضيري في القيروان، تواصلنا بشكل ماهوش رسمي لكن بشكل عملي كما تعودنا مع الإدارة العامة للتعليم العالي تحضيرا للملفات، وتم إعلاننا أنه سيتم الانطلاق معناتها في غضون أيام على الملفات هذه. ما رأينا إلا هل الريتري معناتها الانسحاب المفاجئ اللي صار، ما تمش إعلاننا، ما تمش الرد على مراسلاتنا، بالتالي هذا اللي خلينا احنا نتساءل. ثم اسئله كبيره، الوزاره ستتحمل مع تبعات هذه الكل نتاع الزملاء اللي باش يتوجهوا للوزاره في حاله انه لم يتحصلوا على حقوقهم، لانه في الحاله هذه اللي نقل كيفاش نقل، واللي ما نقلش علاش ما نقلش. هذا المبدا في الشيء. احنا كنا في اطار، واحنا ممثلين للجامعين كنا في اطار التواصل مع الزملاء، دراسه الملفات، كثير من الزملاء نقنعهم ونعطيهم الجري ونفسرهم ونقول لهم راي هاي الوضعية، ولكم الحق في الطعون، ولكم الحق حتى في الاتجاه للمحكمة الإدارية، وهذا حق يا زميلي، وهذا دورنا احنا
2: الأزمة مع وزارة التعليم العالي تقتصر فقط على تركيبة لجان النقل ولا تتعداها إلى مشاكل أخرى؟
3: احنا ما نعتبروش فما أزمة مع وزارة التعليم العالي، هذه بادرة. والبادرة هذه احنا علاش أطلقنا صيحة فزاعة بالنسبة للنقطة هذه؟ لأن لو تواصلت بهذا الشكل وهذه الشاكلة، وحاليا ما نخفيش عليكم معناها اللي قلق كبير في الجامعة التونسية وردود فعل كبيرة، وحتى الهيكل النقابية قاعدة متقلقة برشا، متقلقة ولات متقلقة على حاجات أخرى أهم وأكبر
2: مثلا.
3: إلى حد هذه اللحظة لم نجلس على طاولة المفاوضات فيما يخص الجامعة التونسية، لم نجلس على طاولة المفاوضات فيما يخص القوانين الأساسية للجامعيين. أنا غدوة معناها شكون بيش يشتغل على القوانين هذه، ومن يمثل الجامعيين؟ هاو السؤال الصحيح. المستقبل الوضعيات الأخرى، غدوة عندي مجلس تأديب وتدرج على الوظيفة العمومية قانون 183 يفضي بوجود أعضاء لجان قطاع متناصفة، غدوة ما لازم تخرج لجان متناصفة وقل له سأقيم عليك حدود القانون وحدي منفرد كإدارة. هنا كيف تدخل الجامعة العامة في النقل هذه وتفصل في هذه الملفات، رانا نخرج الزميل من تحت وطأة مديرين أو إدارات أو أحيانا جامعات عطلت مطالب الزملاء، لم تمكنهم من هذا الحق، على الأقل يا سيدي ندفعوا له على حقه في أن يدرس ملفه بعد، إذا كان له ما يتوفر من شروط ينقل، وإذا كان ليس له ما يتوفر من الشروط ما ينقلش. وكان الجميع في حالة معناها قولوا الحمد لله اللي وفرنا لزملائنا الحد الأدنى من الضمانات لحقوقهم. توا ولينا متقلقين على الحقوق العامة للزملاء، على طريقة سلطة الإشراف في التواصل، وكيفاش قاعدين نخموا على غدوة. الجامعة التونسية راهي كبيرة برشا، والجامعيين راهم معناها وقت اللي متمسكين بالحرية والديمقراطية والشفافية داخل الجامعة التونسية، مش اليوم باش نتراجعوا على حقوق معناها نعتبروها من الأساسيات أو من الحقوق المبدئية. هذا الإشكال اللي خلانا نتوجه للرأي العام الجامعي بهذا الخطاب، بهذا البيان، في انتظار أكيد جدا. هناك العديد من الهياكل الجامعية والنقابية ما زالت النتائج ما صدرتش، لكن سيكون لها مواقف. وأرجو أن تعود الوزارة إلى طاولة الحوار، وأحنا يدينا مطلوقة للحوار، وأحنا دعاة حوار ودعاة عمل عقلاني داخل الجامعة التونسية، وهذا هدفنا. ولنا الهدف السامي بالنسبة لنا هو جامعة عمومية تونسية متفوقة ومتميزة وناجحة.
2: شكرا جزيلا كاتب عام جامعة التعليم العالي سيد أبو بكر بن علي، شكرا على كل هذه التفاصيل. احنا مواصلين معكم مشوارنا، مرحبا يا نص نهار 31 دقيقة هنا تونس حتى الماضي ساعتين.
0: هنا تونس

0: الإسبانية والأوروبية، تحاليل واستضافات، هذا الكل في سبور ماك من الاثنين للحد من ثلاثة للأربعة متاع العشية على ديوان فام. مع بعضنا الصيف أحلى.
1: ديوان FM في ساقس على 91.2، في تونس الكبرى على 93.5.
2: كل سبت وحد من نص النهار الماضي ساعتين هنا تونس على ديوان فام.
3: مرحبا بكم جديد، أهلا وسهلا، تحياتي للجميع. هنا تونس متواصلين مع بعضنا حتى للماضي ساعتين، مواصلين نحكي الجمعة على ارتفاع عائدة تصدير التمور التونسية لأكثر من 908 ملايين دينار حسب المرصد الوطني للفلاحة، الذي تحدث عن ارتفاع في حجم هذه الصادرات بنسبة 13.3% لتبلغ 144.1 ألف طن خلال أشهر العشر الأولى من موسم 25-26. العائدات متاع صادرات هذية تطورت بنسبة 12.2% لتبلغ 908.4 مليون دينار مقارنة بنفس الفترة من الموسم الماضي. يحضر معنا في المباشر رئيس الاتحاد الجهوي الفلاحة صيد البحري بجهة قبلي سيد ناصر الطيف. مرحبا يا سيد ناصر، أهلا وسهلا، شنو أحوالك؟
4: مرحبا بك اختي، مرحبا بكل مستمعي راديو ديوان خير.
3: شكرا، يفضلك، اهلا وسهلا. ارقام نجم تفرح كي نحكيو على عائدات حجم الصادرات وعائدات والعائدات نتاع الصادرات هذيا، لكن مدى انعكاس ذلك على الانتاج وعلى الفلاح، فما معناها تطور ملموس على مستوى معناتها المستوى الفلاح، ولا هذه ارقام تهم فقط المصدرين وتهم عائدات الاقتصاد فقط؟
4: شوفت هي كل تطور صادرات اللي ما تعطي انعكاسات طبيعية جدا على الفلاح، هو مردود خارج. أما غادي بالمثال كي نحب نصلح لك شوية، نيارة صحيح الاتحاد الجهوي للفلاحة صيد البحري ورئيس مجمع ديوان مجمع نيل المشرق للتبور.
3: مرحبا،
4: حبيت نحيل لك شوية معطيات.
3: تفضل
4: نعطيك المعطيات معناها اللي موجودة عندنا توا. هو كيف تعرف كم قلت هو
3: تصير مصلح للمرصد؟ ما صلحليش لي أنا، هذا مش معطياتي، معناها معطيات المرصد هذه.
4: ما نحيلوها، هي
3: مرحبا، أعطينا سكوب، معناها أعطينا آخر المعطيات.
4: إلى غاية 11 أوت 2026. أي باي. وما هي هو التصدير يبدأ من 1 أكتوبر حتى 30 سبتمبر.
3: أي.
4: توا بالنسبة لتوا وصلنا حوالي 150 ألف طن بقيمة 988 مليون دينار.
3: 150 ألف طن بقيمة
4: 988 مليون دينار.
3: فوالا، هذه آخر الأرقام، معناها زدنا التطور، زدنا حتى في النص.
4: الى حد 11 اوت
3: بيه؟
4: الى حد 11 اوت 2026
3: معناه راي زاد التو،
4: هو الموسم مازال متواصل حتى ل 30 سبتمبر 2026،
3: معناه الارقام ما زلت باش تزيد
4: ما شاء الله. هذا ما قلت لك، انا هو التصدير يبقى اخت غالي على مستوى العام كامل، معناها رانا
3: على مستوى موسم كامل. اي
4: متواصل، يعطيك الصحه.
3: اي
4: كما قلت وقت اللي قارنوه بالعام الفارط مقابل العام الفارط، انا عندي 119 الامانه،
3: أي
4: 119 للطن بقيمة مالية تناهز 786 مليون.
3: وين الأرقام اللي عندي؟ العشرة أشهر الأولى متاع الموسم.
4: أنت عندك 10 أشهر. أي موسم.
3: وأنا أنت عندك حدش لحدش أو تاي فوالا. هاي
4: حتى لو تعطيك الصح.
3: هاي باي
4: اللي هي التو محققة، لذلك التطور بنسبة 26% على مستوى الكمية والعائدات على حد سواء.
3: 26% ارتفاع.
4: أي ارتفاع.
3: هاي باي حاجة تبان هذي. هاي كيفاش نجموا نبنيوا عليها؟
4: هو شو كيفاش نجم نبنوا عليها؟ احنا كما قلت لك، احنا رانا هذايا بالعكس، هذايا قاعد معنا نلتزم انا يتطور صحيح رغم، لكن مش كافي بالامانه.
3: علاش مش كافي؟
4: مش كافي لان الكميه اللي موجوده والمنتوج اللي عندنا مازال معناها موجود اكثر من الطلب، معناها يعني عندنا العرض اكثر، الطلب العرض انقص من الطلب، فهمتي؟ لان الطلب 150 وحنا كان يبدا عندنا معناها ما يقارب 300 ولا 400 الف طن على كل معناها، وكنا واصبحنا اللي يكون ديما معناها ديما حاجه باهيه،
3: فهمتي؟ لكن مازال عندنا، مازال عندنا المخزون، مازال عندنا الدقله معناها.
4: لا ماشي، إيه لا تو هي الدقله بتاعتها، هي ما قلت لك احنا راه نخدموا على الموسم، نخدموا فيه بالعام.
3: هاي
4: بالكامل على حتى وقت المصدر، ولا باش ياخذ الكميه نتاعها باش يبقى يمشي بها معناها في الكاس العام كامل كيما نقولوا.
3: هاي
4: ديما يزود في استمرارية تزويد الأسواق الخارجية باستمرار، معناها مش ما تحدش معناها فترة معينة من العام للعام تقديمة تمشي.
3: هي واضح. الأسعار هتنحكي شوية على أسعار متاع التصدير. صحيح تحدثنا على ارتفاع في العائدات وارتفاع في حجم الصادرات، سعر التصدير ارتفع ولا مازال هو ولا معناتها كي نحكيه اليوم الفلاح كي باش يبيع للمصدر والمصدر كي باش يصدر الحلقة هذه الكل، فما ارتفاع في الأسعار ولا العكس؟
4: شوفي، هو للأمانة الأسعار خاصة من إحنا ما نعمل ديما في التسعيرة، نحدد في التسعيرة كمجمع مثلا اللي هي معناها مرتبطة فيها الأطراف المتداخلة المصدر والفلاح،
3: هذا شيء يمشي السعر
4: ونحطه كما قلت ونعمله في القيمة، معناها قيمة كلفة الإنتاج مع هامش الربح متاع الفلاح واللي نجم نلتقط به الأطراف الجزء. لكن فيه زادة شروط للأمانة مش الضوافعين. نعم، نوع مثلاً عملناها في 5.200 ولا 5، ولكن للأسف كما قلت ما بتعرفي ورأيت السعيرة دي زادة عندها حاجة أخرى هي نجم تتبعها، وإحنا خرجوا السعيرة صحيح لكن زي ما جهات أخرى هي نجم تترجع، ولكن فيها بروتوكول، فيها بدال دودة معينة، فيها حجم معين، فيها فروين معين بتاع التصدير ما بتعرفي.
3: أي
4: مش كل شيء يتصدر، هو يتصدر حاجات اللي هي تكون
3: ممتاز
4: المواصفات المطلوبة، يعطيك المواصفات الصحية المطلوبة اللي تطلبها الدولة، لازم تكون بأقل جودة سليمة حجم متوسط مثال، وإلا ولا معناها كبير، معناها في السكات اللي هي تنجم تتوفر فيه الواحد.
3: شنو هي الأنواع الأكثر تصدير؟ دقلة النور نصدره أكثر حاجة؟
4: دقلة النور هي
3: نسبة قداش؟
4: هي المكتسحة للتمور، دقلة النور
3: بنسبة قداش نصدره تقريبا دقلة نور؟ من مجموع الصادرات نتاعنا.
4: والله هذه قلت لك ان هذه
3: 84% رقم صحيح.
4: رقم صحيح
3: ولا يتجاوز ذلك؟
4: والله في الحدود 84 حاجه كانت
3: 84%، معناتها الصادرات نتاعنا هي دقلة نور.
4: حتى تشوفوا حتى الوجهات الصادرات التمور التونسيه ما كتعبها، هي احنا تو عندنا ما يقارب 90 دوله حول العالم. فهمتي، وهذوما اللي عندنا الاتحاد الاوروبي والسوق التقليدي ما تعرفين انا المعروف اللي التمور التونسيه، ومن اهمها فرنسا ايطاليا والمانيا واسبانيا. عندنا زاد الاسواق الاسيويه والبعيده واللي هي من اهمها السوق الاندونيسيه والماليزيه والسوق الهنديه. عندنا السوق الاسواق الافريقيه ومن اهمها هي السوق المغربيه يعني المغرب. وعندنا في الأسواق الأمريكية ومن أهمها هي الولايات المتحدة الأمريكية والبرازيل وكندا.
3: أي تنوع معناتها على مستوى الأسواق
4: متاعها. تنوع يعطيك الصحة، بتنوع على كامل العالم، على هذا هذا كل نمسوا فيه لكن بدرجات متفاوتة. ونحاولوا أن ديما كيفاش نزيدوا، ونحاولوا توا إحنا سعيد كما قلت أنا خاصة على افتتاح المعارض وعلى فتح الأسواق، اللي نحاولوا أن كما قلت حتى الدولة اللي كانت تلزم لنا 200,000 هذا بين تلزم لنا 1,500,000.
3: شكون الدول اللي تنافس فينا على مستوى التصدير؟ معناتها احنا في منافسه مع شكون اساسا؟
4: هي هي هي هي الدول المنافسه، معناتها باش نقول لك الدول المنافسه هي هو التنافس موجود في مختلف هي الدقة الأغلبية ما فيهاش دول كانت موجودة فيها، مش على حسب تفاصيلها كان زوج ولا ثلاث دول.
3: كيفاش نجموا احنا نحافظوا في ظل هالمنافسة هذه؟
4: نحافظوا كان بالجودة، لازم نخدموا بالجودة، نحافظوا على الجودة بتاع الدقة بتاعنا، نوقعها ونستحفظ عليها ونحطها اللي هي تنجم تفك الأسواق. راهو تشوفوا غالية، راهو بالنسبة للفقان الأسواق على مستوى العالم إلا بالجودة.
3: فوالا احنا دقلة النور متاعنا ممتازة وجودة متاعها باهية وهذا معناتها متفقين فيه، لكن ما يعتبرش انه معولين فقط على نوع وحيد في التصدير مكتسح معناتها الاسواق اللي هو دقلة النور، يخلينا ربما في وضعية متاع هشاشة ما نخموش انه مثلا انواع اخرى، واحنا ما شاء الله معناتها عنا انواع عديدة متاع الدقلة. فوالا هو احنا توينسا ما نعرفهمش، يعني خلي باش كيفاش نجموا نراهنوا على الانواع هذيا باش تولي حتى هي في التصدير جنبا الى جنب مع دقلة النور.
4: هذا راكي ما قلت هي يلزمنا كما قلت فيها برشا سلالات انا نجم نستحضر عليها ونجم نعاونوا بها كما اللي هي قدام كانت موجوده عندنا زي كنتا كنت كل قدام النجم عفيها وتفضل فيها قبل الدقلة
3: قبل
4: الدقلة والهي كما قلت راهي ما لا تقل أهمية على
3: على على دقلة النور
4: فهمتي والتنوع كما قلت لي لأن نمط واحد مهما كان أنا مفروض أراه مالاش معاه كما قلت لازم نسجل على التنويع التنويع اللي هو نجم كما قلت تتفتح فيه برشا أسواق أخرى ما نقصش كما قلت حطينا كان على الدقلة نجم لكن تات نجم مثل تسمى حتى الجواز برشا حاجات جيبوها حتى تو نجم نزرعوها ونجم نتمكنوا منها
3: واضح شكرا لفضلك يعطيك الف صحه شكرا على كل التوضيحات شكرا لرئيس الاتحاد الجهوي للفلاحه وصيد البحري بيقبلي وكذلك على المجمع المهني للتمور سيد نصر الطيف شكرا ليك تقابلوا ان شاء الله في مواعيد اخرى احنا مواصلين معكم مشوارنا نهار الثلاث غره سبتمبر نرجعوا الى دوبل سيونس نائبه بالبرلمان تدعو الى تمديد العمل بنظام الحصه الواحده وتاجيل العوده المدرسيه مراعاه للوضع المناخي والطاقي نحكي في الموضوع تويت
5: باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.dwanfm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك أي شين يوتيوب ديوانفم
6: ديوانفم صوتكم تسمعوا ديوانفم في نادي الأول وطن القبلي على 106 في المهدية والمستير

0: Food.com. هنا تونس.
1: مرحبا، نائبة بالبرلمان تدعو إلى تأجيل العمل ولا تمديد العمل بنظام الحصة الواحدة وتأجيل العودة المدرسية مراعاة للوضع المناخي والطاقي. نائب البرلمان أسماء درويش ضيفتنا في المباشر، مرحبا، أهلا وسهلا.
2: عسلامة مدام، شنو أحوالك؟
1: الحمد لله، شكرا
2: علي اعطيتوني الفرصة باش هكا ناخذ حيز زمني.
1: مرحبا،
2: الموضوع هذايا.
1: مرحبا،
2: أنا أسماء درويش نائبة من نواب الشعب على دائرة المنوبة.
1: مرحبا، نورتنا يا لالا، مرحبا بك، أهلا وسهلا. علاش التمديد في العمل من نظام الحصة الواحدة؟ نعرف اللي موجة الحر ما زالت متواصلة إلى بداية سبتمبر، معناتها هل أنه التمديد إلى نهاية موجة الحر وإلا إلى أكتوبر؟ والعودة المدرسية يقول لك أنتم طالبوا تو بتأجيل عودة المدرسة، تنجم 15 سبتمبر تتبدل المعطيات ويبدا طقس بارد ويبدا خريف على بكري.
2: والله نحن مش حكاية موجة الحر فقط، لأن نحن نعرفوا أول حاجة اللي موجة الحر مازالت تنجم تقعد حتى الأكتوبر، ونعرفوا قويل الرمان وقويل السفرجل، ويظهر لي القويل الاثنين مش تجينا كقويل العادة. نعرفوا اللي موجة الحر زادت، ومعناها وهك تشوف معناها الحوادث قاعدة تصير، وصغار قاعدة لطف عليهم، معناها بعيد الشر على كل قاعدة تتوفى معناها ضربة الشمس، والله هذه كل معناها يولي يخوف، ونخافوا شوية على صغارنا مع اللي صاير تو.
1: أنا معنيش معطيات رسمية، راهو حاول وفيات، معناتها وزارة الصحة ما عطتناش أرقام للأمانة، ما فماش
2: شيء. نتبع في شبكة التواصل، والناس اللي هبطت معناها هبطهم أنا متأكدة منهم، معناها الوضعيات
1: عندك معلومات مؤكدة، معناتها
2: معناها إيش الأشخاص اللي حطوا تصورهم وتوفيوا وهم توفيوا بضربة شمس، معناها هذه أنا شو نقولك، عندي أرقام على الجمهورية كل، ما عنديش.
1: وعندك حالات
2: بها شوية، حسينا بها شوية، راه حتى في ولادنا كي نخرجوا في الشمس راك تروح معناها تحس فما نوع من الأعراض، غير الحمد لله تجيب اللطف، أما تحس الشمس مش عادية معناها. أبغى نحيو الشمس. أنا اللي عشته معناها أنا شخصيا، وأعوذ بالله من كلمة أنا، اللي عشته ليامات هذوما بما أني مقاربة ياسر المواطنين وحتى اللي يسمعوا فيها يعرفوا. أنا ما نقعدش ليل ونهار، صدقني ما نخش ساعة نوم بالتواصل مع الناس، معناها ونحس الضغط النفسي تاع الناس، ونسيت بتحكي معايا في الميسنجر، نسيت تبكي. عندهم ناس كبار معناها ما عادش ينجموا يخرجوهم، عندهم صغار ما عادش ينجموا يخرجوهم في الذروه هذه نتاع السخانه، مع مشاكل الضوء والماء، وتعرف الناس اللي قاعده تخدم بالازمه هذه، فما ناس قاعده تخدم بالازمه هذه، وكل ما نفوتوا ازمه تجيب لنا ازمه اخرى. انت مع الازمه هذه اللي قاعده تعلينا نتاع الضوء ونتاع الماء فما ناس مش تتفرج كريت تلقى روحها جمعة بليش ضو بليش ماء، معناها انت تصور كيفاش تعدي اذا كانوا السيف الناس ما تتفرجش شوية وما تنحيش شوية ستريس، لان احنا نعرف وطوى بلادنا الناس كلها تمر بستريس استثنائية، فهمتني، معناها الناس نفسيتها تعبة، وتلقى حتى السيف الناس ما تفرجش. انا هاني عطلة برلمانية ما خذيتش نهار، انا في داري اللي نشوف التعليق ويقول له تحب ترقد وتحب، انا ما قعدتش، الناس كل تعرفني نخرج من الصباح وانا في الشموس وفي الليل نفر مع الناس نخدم معناها ونكتب معاها ونحكي معاهم حتى باش نصبرهم، معناها راهي ناس تفرغ لي قلبها دليله كان وانا نحكي مع الناس، وينجموا يخرجوا ويتكلموا وتحطوا التعليق حتى على معناها كي تهبطوا انتم الميسيون هذي.
1: دوركم كنواب انكم تصبروا الناس وانكم
2: انا هكا انا هكا بما اني انا في عطله برلمانيه منشي مطالبه، انا راني بحط شيء توا. انا بالنسبه لي مادام ما عنديش معناها توا باش نعمل اسئله كتابيه وعندنا قوانين نخدموا عليهم، انا ريت اني نتقرب للمواطن، انه كي يقع عندي الاجابه يرتاح، أني كنت واصل معاه ويقول لي عندي بان، أنا يحسو يرتاح. راهو فما بان ونحب نشكر توا بالحق، وخلي يقولوا تشكر السيد الرئيس المدير العام تاع السيد والمدير الجهوي نتاعنا نتاع منوبة، راني مرتاحة نتاع الصباح نبدا نتواصل معاهم، صدقني مدام مرتاحة نتاع الصباح ويجاوبوني، لأنه البان كيفاش تصير؟ راهو كي تصير بان راهو كي يرجع الضو فما برشا ديار ما يرجعش عليهم، راهو ترجع دار بدار، هذه ما يفيق بيه حتى حد. هذوما الناس يبعثوا لي راهو في معناها نقول لهم ابعثوا لي الاوراق نتاعكم تاع لي كونتور نمبر الكونتور باش انا نعطي لرئيس المدير العام باش يعرف اللوكاليزاسيون تاع اللي ما رجعتش، وراهو يهبط لي ايكيب ويرجعوا، رانا ليله كامله نعديوها نخدموا هكا، صدقني انا تو نهارين نخدم هكا لتو اليوم الصباح حاليا، نزلوا كيبعثوا لي جوج فاتورات ضوء ونبعث ويهبطوا ايكيب وترجع الضوء للناس الكل، خاطر فما دي بان اكسبسيونيل ما يفكوش بهم من بعد. معناها راهو ما نحكي لكش على الضغط اللي نخدموا فيه الايامات هذوما وش نسمع في الناس المشاكل اللي عندها تقوم انت اليوم معناها وانت وقتاش يقصوا علينا ضو ما في الذروه نتاع الاستهلاك انت الذروه نتاع الاستهلاك وقتاش بين ماضي ساعه والخمسه بين ماضي ساعه والسته صحيح ولا نحن اليوم بالديار برك ما سجيناش غدوه انت باش تحلي الادارات راهي الادارات الكل بالمكيفات باش تخدم معناها انت باش تولي عندك ناس ولاد في الديار ومراه كبيره في الدار تحل الكليماتيزور وعندك ادارات زاده باش تحل الكليماتيزورات من ماضي ساعه الخمسه كيفاش باش نكملوا نحن نقاوموا هذا الكل
1: معناتها في الظروف المناخيه واللي قاعد يصير
2: الظروف المناخيه الطاقه اللي انت قلت ما نجمش انا نواجه الطاقه هذه كله قاعدين نكلموا في الناس باش يسترجدوا انت بيدك الدوله اليوم استثنائيه لازم تاخذ احتياطاتك الماء مش موجود انت غدوه باش خرج الصغار فك السخانه ويسدوا بهم وباش دخلنا في الدوامه نتاع العوده المدرسيه ونتاع المكتبات وناس شد الصف وجاي ال 23 وال 24 عندك اضراب ممكن نتاع ايسونس معناها شوف الجمعتين الجايين شنو ينجم يصير فيهم
1: فوالا تقترح التاجيل هذا الى متى
2: انا جمعتين قلت هو شنو 3 شهور
1: اكتوبر
2: معناتها 3 شهور كاملين عندك من جوان السبتمبر وانا عندي حتى معناها
1: ولي واربعة من جوان السبتمبر ولي واربعة
2: مو بريس قرات جوان باش نكملوا رانا نحن
1: القرايه بريسك ما قراوش معناتها صغيرات في جوان رام الصغيرات ما قراوش في جوان باش نكونوا واضحين معناها العطله بدات
2: اكسبسيونيل مو فما اللي كملوا ماي اما فما اللي يقعدوا حتى لجوان
1: بداية شوية
2: معناها انا ديما نحط جوا فيها قرايه وفيها هكا العباد ما
1: تقول انت جوا اهون من سبتمبر يبدا
2: اهون راهو اهون اهون سبتمبر راهو مازال اكتوبر راهو اما نحن ما نجموش نمشيو لاكتوبر امين انا عندي اخوتي اساتذه وسالتهم قلت لهم كملوا برنامجكم قالوا لي كملوا نحن من مين نجموا نكملوا معناها الاستاذ اللي يشد الريتم نتاعو وما تصيرش عطاله في وسط العام راهم يكملوا برنامجهم بالمرتاح ما هانا عنا امل في الاصلاح التربوي انه ينقص حاجات معناها نتصور انا معليش تونس هكا العام تحسه طويل ياسر نتاع الدراسه بيو ما ندخلوش في الديتاي نعرفوا لي حتى مدارس عندهم حتى اقسام في بالك لي اقسامك البري فابريكي
1: فرحي
2: نتصور انت واحد في قسم بري فابريكي في السخانه 50 شنو باش يصير معني راهو انا بالنسبه ليا هذا الكل جمعتين ما همش باش يوقفوا العالم وبالنسبه ليا انا الضغط النفسي نتاع المواطن اللي نعرفوا على شنو تعدى عليه على راسه فهالصيفيه هذا الكل تعدى على راسه زيد الكلام باش نخرجوهم المعانيه هذه الكل انا بصراحه راه انه ماشيين حاجه خايبه بالحق الناس ما عادش معناها اللي تحكي مع إيه كي نحكي مع الناس نحس يقولوا لي مدام سمعناك وهديتنا وكي نلقاو المعلومه رانا عطينا شكون يخرج يعطينا المعلومه اللي هي نعرفوا ناقصه تو
1: شنو هي ردود الافعال حول المطلب نتاعك سيدة اسماء درويش
2: والله انا طبعا شويه حاطه لي بحكايه الضوء ما برشا ناس قاعده تبعث لي معناها في البريفي يبعثوا لي يقولوا لي مدام والله فكره بها مدام والله رانا بالحق ما وصلناش لتحنا يا مدام رانا كي باش نخرج ولادنا راهو باش يصير فينا راهو صفوف مكتبات دبش كتب معناها بالحق مع الوضعيه هذيا وانت حتى الخدمه توا نحن محسوب بيناتنا معناها بالحق ايش المواطن توا مازال يعطي في روندمون تاع نهار كامل
1: راهو اللي يحب يخدم ما فينا حد روا حتى حد ما يسمع فينا
2: معناها تعبير شخصي ميساج حطوها تعبير شخصي انا معناها انا كنت معناها موظفه في الوظيفه العموميه صدقني الناس كل تعرفني شنو الانتاج اللي نعطيه تنجم تعطيني صبحيه حتى الماضي ساعتين نخدم لك الدنيا الكل نخدم لك الدنيا الكل كي نحب نخدم والعشيه راهي تتعدى الاغلبيه صدقني فمش خدمه انا قلت خدمت في الوظيفه العموميه قليل كا اكسبسيونيل باش يجيك حتى شوي سينو اذا كان نظمتوا اموركم في الاداره كل شيء تخدم الصباح
1: ان شاء الله صوتك يكون وصل لرأس الحكومه وتاخذوا بعين الاعتبار ان شاء الله شكرا
2: لما نقول مصلحه المواطن باش نمتصوا شويه هالضغط النفسي هذايا اللي صار عليه وجمعتين راهي ماهيش باش توقف الدوله بالعكس نحن نحسوا معناها نمشيو لمصلحه الناس ونطهم شويه هذاك هو هذا الشريط انا معناه
1: شكرا جزيلا يفضلك يعطيك الصحه النائبه عن ولايه منوبه سيده اسماء درويش نائبه بالبرلمان شكرا جزيلا على كل التوضيحات احنا مواصلين معكم مشوارنا بعد الاخبار هنا تونس الماضي ساعتين
0: هنا تونس
3: Publicité. Fama Box 5G ou Fama Box 5G élu produit de l'année. ماكس بوكس 5 جي أورانج تبرنشيها منا تكونكتي منا فيها ويفي 6 يوصل للدار الكل وفيها زيدة توربو جيمينج للمغرومين باللعب أونليني كان جو جيمينج ستريمينج ولا سكرولينج مع الماكس بوكس 5 جي عندك انترنت تري او ديبي من غير حتى لودينج باش ما تفلت حتى لحظة مش فخرة أما الماكس بوكس 5 جي أورانج حاجة أخرى عندك أورانج مع أورانج بوستي الرنتري باللوفروات
4: ما تحيرش بالانترنت والمكالمات وخذ لوفر جيجا كلام وتمتع بالمكالمات انليميتي من غير حسابات نحو كل المشغلين وب 29 جيجا انترنت هذا الكل ب 29 دينار و 900 في الشهر
3: ما لفاش تستنى امشي لأقرب بوتيك أورانج وبوستي الرنتري باللوفروات عندك أورانج
5: لحد 30 أوت بالمسح الأثري بقرطاج سهرة عملاق الأغنية العربية الفنان القدير لطي بوشناق
6: يا للا وينك توحشت زينك الشوق فناني والكاس تعب
5: والفنانة التونسية رنا زروق
7: يا ريتك فهم كنت زي ما بفهم
5: لحد 30 أوت بالمسح الأثري بقرطاج ابتداء من العاشر ليلا
8: ناسايا نحبك وانتي ناسايا
5: تباع التذاكر بشبابيك المسح الأثري بقرطاج المسرح البلدي بالعاصمة مدينة الثقافة الشادي القليبي وعلى موقع تذكرتي.تي

0: ديوان FM فلاش نيوز.
1: موجز الواحدة بعد الزوال. ديوان FM عسلامة. عدد التلاميذ المرسمين ضمن منظومة الحياة المدرسية للسنة الدراسية القادمة بلغ إلى غاية 20 أوت الجاري حوالي 1,115,000 تلميذ، أي ما يمثل 53% من مجموع التلاميذ وفق معطيات نشرتها وزارة التربية. وأفادت المعطيات بأن عدد التلاميذ الذين قاموا بدفع معاليم الترسيم بلغ إلى غاية نفس التاريخ حوالي 1,020,000 تلميذ، أي ما يمثل 49% من مجموع التلاميذ. مربوة الدواجن بمنطقة بوكريم من معتمدية الهوارية التابعة لولاية نابل يؤكدون أن الانقطاعات المتكررة للكهرباء لفترات تتراوح بين 6 و7 ساعات يوميا تسببت في توقف أنظمة التهوئة والتبريد داخل المداجن، مما أدى إلى بلوغ نسبة الأضرار لدى بعض المربين 100%. وطالب مربو الدواجن مسؤولي إقليم الشركة التونسية للكهرباء والغاز بتخصيص حصة من التيار الكهربائي تتراوح بين 2 و3 ساعات خلال الفترة الليلية لتمكينهم من تشغيل أنظمة التهوئة والتبريد بأمان وتجنب الأعطاب الفنية للمولدات.
2: وبالنسبة لمنطقة بوكريم، منطقة كاملة مختصة في تربية الدجاج، أغلبية فلاحة متاع الدجاج، يربوا في الدجاج، واحد يربي 2000، واحد 3000، واحد 5000، الماكسيموم تلقى 6000 10000. الضوء يقص علينا معناها ب7 و6 سوايح. هذه تسبب في نفوق كبير، اللي سما اللي عنده 5000 ماتلو منها 2000، سما اللي عنده فهمت 3000 ماتلو كل تاع عنده بات وعنده فهمت جروب وكذا يفوت ساعتين خدمة يتهرق. احنا طالبين شنو؟ احنا طالبين شنو؟ الحصه نتاعنا 2 ساعة ولا 2.5 ساعة اقل شيء في الليل، من 11 للمغرب 2 ساعة يا اخويا، 2 ساعة انتم تقصوا 2 ساعة تزيدنا 3 سوايح في الليل على اقل شيء. الجروب يخدم في الليل على البرود ما يجرى له شيء.
1: المدير الجهوي للتجارة بزغوان بشير النفزي يؤكد تواصل الجهود لتأمين التزويد بالمياه المعدنية بمختلف مناطق الولاية، خاصة في ظل ارتفاع الطلب على هذه المادة، مشيرا في تصريح لمراسل ديوان FM بالجهة إلى أنه تم أمس توزيع حوالي 20,000 قارورة من المياه المعدنية، فيما ينتظر اليوم توزيع 30,000 قارورة إضافية بمعتمديتي زغوان والناظور، بما من شأنه دعم نسق التزويد والاستجابة لحاجيات المواطنين. كما يتم العمل على إحداث نقطة بيع من المنتج إلى المستهلك بمنطقة صواف بهدف توفير المياه المعدنية للمواطنين والحد من الإشكاليات المتعلقة بالتزويد. المجلس العسكري الحاكم في النيجر يعلن استعادة السيطرة تدريجيا على الوضع ضد من وصفهم بالمتمردين الذين قاموا باحتجاز عدد من الجنود في القاعدة العسكرية الواقعة في محيط مطار نيامي. ودعا وزير الدفاع في بيان رسمي السكان إلى الحفاظ على الهدوء ومواصلة أشغالهم بصفة طبيعية. ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات والانهيارات الجليدية المدمرة التي اجتاحت مناطق واسعة على الحدود بين النيبال والصين إلى 626 قتيلا، في حين لا يزال أكثر من 2400 شخص في عداد المفقودين وفق ما أفادت به هيئة إدارة الكوارث في النيبال، والتي أكدت استمرار عملية البحث والإنقاذ لليوم الرابع على التوالي وسط مخاوف من فيضانات جديدة تعرقل جهود الوصول إلى الناجين. نهاية الموجز الإخباري، قدمه لكم حمدي السويسي. المشوار متواصل مع هدى الورغمي في برنامج هنا تونس. في أمان الله.
3: باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك أي شان يوتيوب ديوان FM.
4: ديوان FM صوتكم.
5: على على ديوان FM كل يوم تسمع آخر الأخبار في تونس والعالم الكل وتواكب أهم الأحداث وتظاهرات برامج سياسية اجتماعية ثقافية فنية ورياضية هذا الكل أكثر تلقاوه كان على ديوان FM وليغيزو سوسيو متاعنا انستغرام فيسبوك تيك توك والشين يوتيوب ديوان FM وزادة على السيت متاعنا www.diwanfm.com على ديوان FM ما يفوتك شيء صوتكم
6: تسمعوا ديوان FM في نادى الوطن القبلي على 106 في المهدية والمستير على 94.7 وفي جابس على 99.1 ديوان FM
3: صوتكم. باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك أي شين يوتيوب ديوان FM.

0: كل سبت وحد من نص النهار الماضي ساعتين هنا تونس على ديوان فام.
1: مرحبا بكم، واصلين معاكم ماضي ساعة و12 دقيقة، مشوارنا متواصل معاكم حتى للماضي ساعتين هنا تونس. نحكي

0: اللي عاشوها، وتخلي اليوم أكثر من سؤال يطرح على مستوى المشاريع العمومية. معنا مشاريع عمومية معطلة، شنية هي بالضبط؟
1: شكرا مرة أخرى، أهلا وسهلا ومرحبا بكم، مرحبا بديوان ومرحبا بكل مستمعي ديوان راديو ديوان FM. سعيد جدا أن أكون موجودة معكم اليوم في باش نحكوا في ما يخص المشاريع التنموية، خاصة منها المعطلة في مدينة بنقردان.
0: شكرا، يفضلك، مرحبا، أهلا وسهلا. شنية المشاريع؟
1: مدينة بنقردان أختي صحيح معناها شهدت لمدة العامين الأخرين معناتها عديد المشاريع على مستوى البنية التحتية، طرقات، إنارة ربط بالشبكات العمومية، صحيح هذا ما ننكروهش، لكن اليوم سؤال يطرح في أسك المشاريع هذه أنها تغير المستوى المعيشي من المواطن في بنقردان ولا لا؟ أسك معناها المشاريع هذه
0: قادرة ولا مش قادرة؟
1: أي قادرة أنها تكون معناتها بها هي وبواسطتها هي معناها ينجم يأكل خبز مواطن في بنقردان ولا لا؟ صحيح هذه معناها القاطرة الأولى والنقطة الأولى والخطوة الأولى اللي تنطلق منها تنمية مشاريع البنية التحتية، لكن ما هيش وحدها مش كفيلة ومش كافية أنها تغير المشهد الاجتماعي خاصة في مدينة بنقردان. اليوم عدة مشاريع معطلة أختي في مدينة بنقردان.
0: مثلا
1: اليوم المنطقة الصناعية مثلا حبر على ورق، اليوم المنطقة اللوجستية للأنشطة التجارية اللي من 2006 نحكي عليها، من 2006 زيارة المسؤولين على أعلى مستوى في كل زيارة بنقردان وفي كل مناسبة يتم فيها زيارة بنقردان إلا ويتم وضع الحجر الأساسي على المنطقة الصناعية هذه المنطقة اللوجستية، لكن أين النتيجة؟ هذا السؤال اللي يطرح.
0: معناه قداش من حجر أساس تحط على سر مر السنوات؟
1: اليوم عبارة على مقدرة، إذا سمحني أختي اللي كان باش نحكوا على الحجر الأساسي، عبارة معناتها في كل عام فما حجر أساسي يتحط، لكن النتيجة وينها؟ ما فما حتى نتيجة أختي،
0: دون نتائج.
1: اليوم المعبر التجاري، المعبر الحدودي براس الدير منذ عامين معناها نجم نقولوا إنه مغلق من ناحية التبادل التجاري ومن ناحية التجارة البينية. اليوم الاتفاقيات الثنائية اللي مبرمة بين الجانب التونسي والجانب الليبي وفيما يخص التمييز الإيجابي لبعض المناطق الحدودية ما هي إلا حبر على ورق، لم يتم تنفيذ ولو اتفاقية واحدة. اليوم المواطن نقوله التاجر الصغير من تونس اللي باش يقتات معناها من تبادل تجاري ما ينجم يلقى إلا الذل والإهانة في الجانب الآخر. اليوم المواطن التونسي بخمسة ستة أيام وقتي في أشعة الشمس الحاقة معناها وتعرف الطقس المدة الأخيرة معناها، اليوم المواطن بأربع وخمسة أيام يستناهم في تحت أشعة الشمس وسط معناتها إهانة وسط ذل ومعناها، وفي الأخر يتفكلوا معناها كيلو تاي، يتفكلوا كيلو موز، أبسط الحاجات تتفكلوا من الجانب الليبي. في حين أن المواطن الليبي يجي لتونس يتمتع بالأدوية اللي هي مدعمة، يتمتع بمواد غذائية اللي هي مدعمة ومتكلفة على كاهل المواطن التونسي. اليوم المطلوب من الجانب التونسي أن يراعي الحاجات هذية وأن يدافع عن المواطن التونسي كيف ما يسهل للمواطن الليبي، وكيف ما أن المواطن التونسي لدي تعقيدات في الجانب الآخر. اليوم المواطن في بنقردان طالب معاملة باللغة، ما طالب حتى شيء آخر.
0: معناتها كما يجيو هما يهزوا كما احنا نجمو نجيبو.
1: سامحني أختي، ما نجمش اليوم المواطن في بنقردان يفرض على السلطة التونسية أنها تغير الواقع في الجانب الليبي. لكن عندك في الجانب التونسي من حقك أنك ترفع من قيمة المواطن، ومن حقك أنك تدافع على المواطن التونسي بإجراءات تلزم الجانب الآخر باش يراجع برشا حسابات. اليوم نحكو على المنطقة الصناعية كما قلنا، فهمتني ولا؟ فما برشا تعطيل إداري، اليوم برشا مشاريع وبرشا ملفات مقدمة من مواطن يحب يستثمروا

0: لكن فما تعطيل اداري. اليوم الملف يكون كامل، شوف شو اسمه الأملاك الدولة، شوف البيئة، شوف بحيث ان المواطن يقدم الملف نتاعه وينتظر وينتظر وينتظر ويعاود ينتظر في الاخير يبطل. في الاخير معناها يقول لك سيدي ما عادش حاجتي. احنا اذا كان ما شجعناش وخاصة المتساكنين نتاع المنطقة هذه للاستثمار في المنطقة الصناعية باش على ذو هما يجوا مستثمرين سواء من تونس ولا اجانب ويشوفوا مشاريع ناجحة ويستثمر على منوالها، ما نجموش أختي نتقدموا، ما نجموش نحكوا على منطقة صناعية. حكينا على المنطقة الصناعية، حكينا على المنطقة الجزئية، حكينا على المعبر التجاري، المعبر الحدودي راس الجير. اليوم بالجدان أختي نجم نقولوا نجم تكون قطب فلاحي. اليوم الأراضي الشاسعة اللي يمكن استغلالها في الميدان الفلاحي أختي أراضي شاسعة كبيرة. اليوم بنجردان تعتبر معناها تحظى بالمرتبة الأولى في قطيع الأغنام على مستوى
1: تربية وطني. الماشية معناتها
0: تربية الماشية وتربية الإبل اليوم في المراتب الأولى في عدد أشجار الزيتون. اليوم لكن ما فهمش استثمار فلاحي وما فهمش
1: شو المطلوب معناتها، شو المطلوب حتى يكون فما استثمار فلاحي، حتى يكون فما تشجيع على استغلال المائدة الجوفية المشتركة، معناتها يكون فما اكثر استغلال ولا شنو بالضبط؟ مش كل ما
0: المطلوب، المطلوب من الدولة انها تستثمر في الميادين هذه لان الارضية حاضرة، الارضية خصبة للاستثمار، لكن اليوم مشكلة مثلا في الماء.
1: بلا.
0: اليوم مشكلة كبيرة في الماء، اليوم فما تعطيلات كبيرة في البحث عن الماء، المياه الجوفية. اليوم بنجردان تعيش عطش وفما إمكانية أن نستغل المحطة تحت تحلية المياه البحر نجمو
1: فما المائدة المائية المشتركة زادة مع ليبيا وتونس مع ليبيا والجزائر نجم
0: عند اليوم عندنا إمكانية في محطة نتاع مياه لكن تتطلب معناها أموال طائلة. تم رصد مبلغ مالي لها لكن التعطيلات اللي شهدتها مع مدة 4 سنوات اليوم المبلغ اللي كان مرصود ما عادش نجم يفي معناه بالحاجة. فهمتني؟ اليوم الرصيد العقاري لبن جردان مهمل. اليوم أراضي تم الاستيلاء عليها على الشريط الساحلي بن جردان تمتد على 64 كيلومتر شريط الساحل تاع بن جردان. اليوم الأراضي تم استغلالها من طرف خواص، تم التعدي عليها، تم شو اسمه فيها معناها حدثت مشاكل. اليوم وقت بيجي تستثمر على الشريط الساحلي يقول لك فهمتني هذيك تحت تصرف مؤتمن عدلي، هذيك عندها إشكالية عقارية. برسلنا كان باش نحكي لك توك مجلس محلي عديد المراسلات قمنا بها في الشأن هذايا، لكن أين الرد؟ هنا ننتظر. اليوم منافسة اللحوم أختي اللي كنا اللي هو مشروع فلاحي كبير، مشروع معناها متكلف على الدولة ب 11 مليون دينار، كنا نترقب فيها باش تكون مردودية نتاعها كبيرة، باش تشغل يد عاملة، باش تكون معناتها نقطة متاع تجميع ونقطة متاع تصدير للحوم بمختلف أنواعها. مراعنا إلا التصرف عشوائي يتم معناها التفريط فيها إلى شركة أبسط حاجة نجم نقوله فاسة، اليوم ما عندها حتى مردودية، اليوم نجم نقوله مغلقة اللي هي عندها 3 سنوات حاضرة من نفس اللحوم. اليوم فما إرادة لازم تكون متوفرة، فما عزيمة لازم تكون متوفرة، اليوم فما مسؤول قد المسؤولية لازم يكون موجود. اليوم فهمتني ما نجموش ننكروا اللي على مستوى محلي سواء سيد المعتمد ولا سواء على المستوى الجهوي سيد الوالي قاعدين يقوموا بمجهودات كبيرة كبيرة من أجل تذليل الصعوبات. عديد الجلسات معناها تم التطرق إلى هذه المشاكل اللي كنا نحكوا فيها، لكن ما فهمش تعاون على مستوى مركزي، خلينا نقول ما فهمش تجاوب كبير اللي هو يسهل العديد الإجراءات. اليوم كما وقت نحكوا على المشاكل اللي صارت الأسبوع اللي فات أختي بعد الكارثة اللي حصلت في بن جردان وبعد المركب معناها اللي تعرض عديد الشبان معناها للغرق وشنو اللي كان سبب، شنو هو السبب؟ السبب هو البحث عن لقمة العيش في الجانب الآخر من المتوسط. وقتها الشباب ركب الخطر، الشباب وقتها كما نقولوا فهمتني دخل على عارفها خطر وعارف معناها صعوبة الوصول، لكن وقت تسكر السبل، وقت تسكر السبل يزمى الشاب يلقى أي طريقة إنه باش يحصل بها، يحسن بها ظروفه المعيشية وظروف عائلته. إذا كان المشاريع هذه كلها توا في طور الإنتاج ومشاريع معناتها لتوفر يد عاملة، ما ما ما ما معناها ما يضطرش الشباب إلى حلول أخرى. اللي قلنا المشاكل اللي صارت في المدة الخلية في مدينة بن قردان، وكما تعرف وكما تناولتها كل شو اسمه وسائل الإعلام، السبب الرئيسي والأول بتاعها هو التضييق اللي يشهده معناتها التاجر البسيط والتاجر الصغير من معبر السجيل. فما درجة من الاحتقان وصلها الشباب ان ينتظر معناها في لحظة اللي هي باش يعبر عليها على الغضب بتاعه، وواتت اللحظة هي بغرق مركب الهجرة غير الشرعية أختي. وكما طلعت هنا شفت الأوضاع اللي صارت والاعتداء على الممتلكات العامة والخاصة، الأضرار اللي صارت في مدينة بن قردان اللي هي معناها ما ضبينا ما عادش
1: نشوفوها،
0: ما ضبينا نشوف الدولة التونسية تنظر إلى المناطق هذه بعين الرحمة، وهو بما هي حق في الأخير هو معناها هذا حق الشغل وحق هذا يضمن معناها الدستور التونسي. اليوم ما ضبينا الطلب من كما نحكو من كما قلنا من السلطة التونسية أن تتوجه للمناطق هذه لتعاني الويلات، المناطق لتهمشت، المناطق لشافت الظلم والقهر معناها من الدولة الوطنية منذ الاستقلال. ما من كل الحكومات المتعاقبة ما شافتش، ما نظرتش الوضعية الاجتماعية للمناطق الداخلية هذه وخاصة الحدودية منها.
1: شكرا جزيلا لفضلك عضو المجلس المحلي ببن قردان سيد سامي الليفي، شكرا على كل التوضيحات اللي قدمتها لنا. تقابلوا شاء الله في مواعيد أخرى، احنا مصير معكم مشوارنا بعد شوية، نرجع باش نحكيوا على تراجع حجم الأسرة والارتفاع عدد المسنين، هجرة الشباب، نحكيوا على مخطط التنمية متاع 2026-2030 ماذا يحمل لمواجهة التحولات الديموغرافية في تونس.
2: هنا تونس.
3: Publicité.
4: Fama Box 5G ou Fama Box 5G élu produit de l'année. Max Box 5G Orange, tu branches à منا, connecte منا. فيها Wi-Fi 6 يوصل للدار الكل. وفيها زيدا Turbo Gaming للمغرومين باللعب en ligne. كان جو gaming, streaming ولا scrolling مع Max Box 5G عندك انترنت très haut débit من غير حتى loading. باش ما تفلت حتى لحظة. مش فخرة، أما الماكس بوكس 5G أورانج حاجة أخرى. عندك أورانج
5: لحد 30 أوت بالمسح الأثري بقرطاج، سهرة عملاق الأغنية العربية، الفنان القدير لوتي بوشناق.
6: يا للا وينك توحشت زينك الشوق فلاني والكاس تعب،
5: والفنانة التونسية رنا زروق.
7: يا ريتك فهمني كنت زي ما بفهمها.
5: لحد 30 أوت بالمسح الأثري بقرطاج ابتداء من 10 ليلا.
8: ناسايا نحبك وانت ناسايا.
5: تباع التذاكر بشبابيك المسح الأثري بقرطاج، المسرح البلدي بالعاصمة، مدينة الثقافة الشهيد الإقليبي، وعلى موقع تذكرتي بونتين.
9: دريتك ما نعرف وين.
10: مع أورانج بوستي الغنطري بالفروات.
11: ما تحيرش بالانترنت والمكالمات، وخذ لوفر جيجا كلام وتمتع بالمكالمات اون ليميتي من غير حسابات نحو كل المشغلين، وب 29 جيجا انترنت، هذا الكل ب 29 دينار و900 في الشهر.
10: ما لفاش تستنى، امشي لاقرب بوتيك اورانج وبوستي الغونتري بالفروات. عندك اورانج.

0: كل سبت وحد من نص النهار الماضي ساعتين هنا تونس على ديوان فام.
1: مرحبا بكم. تراجع حجم الأسرة إلى ارتفاع عدد المسنين إلى هجرة الشباب. ماذا يحمل مخطط التنمية 26-30 لمواجهة التحولات الديمغرافية في تونس؟ نحكي في الموضوع تتويتا.
2: هنا تونس.
1: الأستاذ الجامعي في الديمغرافيا الاجتماعية سيد محمد علي بن زينة ضيفنا في المباشر. مرحبا. أهلا وسهلا. شنو حوالك؟
3: مرحبا بك. مرحبا بكافة مستمعي إذاعة ديوان فام.
1: شكرا. مرحبا. أهلا وسهلا. التحولات الديمغرافية اللي تعيشها تونس جملة من النقاط لقات حظها ساعة ما لقاتش حظها في مخطط التنمية متاع 2026-2030. شو جاب حلول لمواجهة التحولات الديمغرافية هذه؟ نحكيه على هجرة الشباب، نحكيه على ارتفاع عدد المسنين ماشيين إلى التهرم السكاني في تونس، نحكيه على التركز السكاني في المدن. هات نمشيو معاك باش نكتشفوا في مخطط هذايا ماذا جاء في هذا المخطط بخصوص هذه النقطه.
3: هو بالنسبه للمره هذه معناتها مخطط 2026-2030 كان مباشره بعد ما انطلق معناتها خرجت نتائج التعداد نتاع 2024، وهذايا بحاله هي فرصه انه المخطط هذه تاخذ بعين الاعتبار التحولات الديمغرافية، خاصة لأنها هي الأساس متاع كل ما نلاحظوه من تغيرات أخرى سواء كانت على المستوى الاجتماعي أو على المستوى الاقتصادي خاصة. وهنا وقت يكون فما معطيات جديدة، وقت يكون فما خاصة رصد لتغيرات وقعت معناتها وشملت عديد الجوانب الديمغرافية ولكن كذلك خاصة الاجتماعية، هذا يعطي فرصة للمخططين للبلانيفيكاتور باش أنهم يختاروا توجهات. هذا هو المخطط، هو معناتها وثيقة تبين خيارات لسياسات عمومية، توجهات فيها أهداف معناتها تقوم برصد ما أحدث من تغيرات ثم تحاول تقدم معناتها حلول.
1: شنو أهم الحلول اللي جا بها مخطط التنمية هذا في خصوص هذه التحولات الديمغرافية؟
3: معناتها شنو نجمو توا في معناتها في الوقت هذا
1: بالذات؟ أهم النقاط خلينا نعطيو فوالا النقاط الكبرى.
3: أهم كان مترشمان عن ذلك الأهم التحولات هذه اللي خرجت لنا في التعديل اللي كما قلت لك هو معناتها القراءة الجديدة اللي المفروض احنا نتناوله فيها التحولات هذه. قبل كان عندنا مشكل معجوز، نحاول نقدم حلول موجهة مباشرة للمشكل هذاك. معناتها مثلا مشكل تاع مدرسة نحاول نلقاو حل لبناء المدارس كذا. توا اللي تبين من خلال معطيات 2024 انه كافة الإشكاليات هذه مرتبطة بعضها ببعض، لهذا مقاربة معناتها تعزل ظاهرة وتحاول أن تعمها فقط رغم ما يعطيش نتيجة معناتها ذات فعالية. يلزم مقاربة شاملة تاخذ بعين الاعتبار كافة التحولات اللي وقعت، وخاصة وأنها مرتبطة ببعضها وتأثر بعضها في بعض. لابروش سيستميك هذه تحاول خاصة أنها تشوف لسيركل دو ريترواكسيون، يعني كيفاش أنه الظواهر تأثر في بعضها بعض، ثم نحاول أن نعالج المسائل هذه. من بين مثلا الاشياء اللي قديمه ولكنها متواصله ومعناتها يلزم ايجاد حلول فيها هي التفاوت الجهوي اللي موجود خاصه في مستوى وفره ال سيرفيس بوبليك، معناتها وفره
1: الخدمات العموميه
3: في التمدرس في الماء، توزيع الماء في السينيسمون تاع الناس. ثم التفاوت كبير ياسر ما بين المناطق الكبرى، المدن الكبرى خاصة التحديدية منها، والمناطق اللي هي معناتها نسميها مناطق داخلية واللي هي فيها نقص كبير ياسر، خاصة كذلك في مستوى التنمية، في مستوى فرص العمل، في مستوى هذاك. علاش هذا مثلا من بين الظواهر الأساسية اللي تؤدي إلى ظواهر ديمغرافية أخرى؟ مثلا لما نشوفوا التهرم السكاني نلقاوه متوفر اكثر، موجود اكثر احصائيا في المناطق الداخليه منه في المدن. علاش هذا؟ لانه الشباب خاصه منه اللي زاول تعليمه وتحصل على شهادات وغيره ما ينجمش يلقى فرص تقابل المستويات هذه في المناطق الداخليه اللي هو اصيلها واصيل منها، وهذا يؤدي الى تحوله وهجرته في مرحله اولى للبعض منهم مناطق المدن الكبرى، ثم البعض الآخر منه ينطلق خاصة للخارج البلاد. وهذا مثلا تبين لنا كيفاش أنه ظاهرة نتاع عدم وفرة المرافق العمومية تؤدي إلى ظاهرة أخرى اللي هي ظاهرة بطالة، ومنها هي لظاهرة أخرى اللي هي ظاهرة هجرة، لظاهرة أخرى اللي هي ظاهرة تهرب سكاني في المناطق الداخلية، وخاصة أنه التهرم هذا لحدوث المناطق الداخلية خاصة عند النساء، يعني هما أكثر من يتأثروا بظاهرة التهرم السكاني. هذا مثل بسيط يبين لنا إلى أي مدى أنه كل هذه الظواهر هي مرتبطة بعضها البعض، ولهذا المقاربة نتاعها تكون مقاربة شاملة، خاصة وأنه فما معناتها ديلوغيي، فما وسائل تقطع أكليسيركل هذوكم بيسيو اللي قاعدين ندوروا فيهم، باش أننا نحاولوا إذا نجموا نلقاو إمكانيات شغل للشباب هذا يخلينا معناتها زادة نقطعوا مع مشكل آخر اللي هو هدف للقوة العاملة نتاع البلاد، هي القوة اللي ريسورس هيومان، هذوما معناتها القوة البشرية للسكان في تونس، هي موجودة كاملة عند الشباب نتاعها. وقت اللي الشباب هذا ما يلقاش فرص عمل، خاصة وأن نلاحظوا أنه ارتفاع البطالة هذا، أو حتى اللي ما يشتغلوش تماما ما يدخلوش سوق الشغل، يعني معناتها اللي هما زادة ما همش حتى في وضع بطالة، عند الفتيات اللي حاملات الشهادة 100 وكذا وفي الوسط الريفي خاصة ارتفاع البطالة عند الفتيات كبير ياسر، هذا يراو يخلينا في وضعية ما نجموش نخرجوا منها، معناتها نقطعوا ديما ندوروا في حلقة مفرغة وما نلقاوش الحلول هذه. أهم ما جاء فيه راهو التعداد بين أهم الإشكاليات هذه اللي هي وقع راهو اعتمادها من قبل المخطط التنمية، معناتها عرج عليها ماهيش هي برك، بحال فما أشياء أخرى، فما معطيات أخرى غير متوفرة في التعداد، ولكن توفرها للسيرفيس بيبليك الاخرين، الوزارات والمصالح الاحصائية نتاعهم، مصالح التخطيط نتاعهم عندهم اشكاليات معروفة في وزارة التربية وفي وزارة المرأة وغيرها، يعرفوا فما وضعيات معينة تنجم تكون غير معناتها ما عندناش عليها معطيات من خلال التعديل، مثلا عندنا عليها معطيات من خلال مصادر اخرى. هنا في كامل اجزاء، انا كي معناتها شفت المخطط في كامل الاجزاء نتاعو يتم دائما معناتها التذكير بالاشكاليات هذه اللي بينها التعداد او اشكاليات اخرى جايه من معطيات اخرى، ثم يحاول انه يرصد اهداف مثلا التخفيض في نسبه الانقطاع المدرسي، هذا يريد مثلا كذلك نقدمه فقط بالنسبة للجوانب اللي تم التربية، الانقطاع المدرسي اللي موجود في سن معين كذا كذا، التخفيض منه من نسبة معينة إلى نسبة أخرى من خلال الـ الاستثمار في مجال التربية في مناطق معينة، فمن خلال الانتداب أكثر، من خلال توفير نسبة تعطير للمعلمين والأساتذة في جهات معينة وتحسين فيها. هذا معناتها كيفاش يتم إعداد المخططات، علما وأنه التوجهات هذه هي خيارات بالأساس، ما هيش هي الوحيدة، تكون هذيك خيارات اللي اعتمدتها الدولة التونسية بمختلف هياكلها بعد استشارات وبعد معناتها ما تمت نقاشتها في مختلف المراحل، معناتها سواء كان في الوزارات المعنية أو في وزارة التخطيط أو من بعد يمروا للهيئات التقريرية في مجال هدايا من برلمان أو مجلس الجهات أو غيره، معناتها يتم نقاشها وتم تعديلها والاتجاه معناتها نحو الخيارات هذه اللي كما قلت معناتها مش هذيك هي الحل الوحيد، هي خيارات نشوف نتائجها بعد الفترة المحددة لها، هل وصلت حققت الأهداف نتاعها أم لا،
1: خاصة أنه أهداف على المدى القصير مش على المدى البعيد، نحكيه على خمس سنوات هذي
3: في نهاية الأمر التقييم يتم بعد 5 سنوات، لأنه وقتها يتم إعداد المخطط اللي بعده ومعناتها وكيف رصد ما وقع من إنجازه وما وقع واللي ما وقعش في إنجازه ورصد التغيرات الجديدة اللي بتساعد، لأنه في 5 سنين الجايين زاد كذلك مع الإحصاء فيما يتعلق بالجانب الديموغرافي مثلا أصدر وثيقة مؤخرا فيها الاتجاهات الديموغرافية الجديدة وين ماشي. مثلا لو كان ناخذ المؤشر التهرم السكاني، معناتها نعرفوا اللي في 2024 خرج لنا مؤشر مرتفع نسبيا، ولكن مازال يعطينا مارج دو مانوفر، معناتها يعطينا إمكانية تحرك وأخذ بعض الإجراءات اللي تتنقص من التأثير نتاع التهرم السكاني اللي يوصل تقريبا 17% 16.9 تحديدا. ولكن في اللي يقولون عليهم مع الأحصاء أنه في 2030 باش يكونوا في عشرة 20%، يعني 20% من مجموع السكان فيهم أكثر من 60 سنة، وقتها معناتها نكونوا دخلنا بشكل واضح في التهرم السكاني المعروف معناتها عند الدول اللي هي سبقتنا. التهرم السكاني هذا في حد ذاته كظاهرة يستوجب مجموعة من إجراءات معناتها اللي قاعة برمجتها قبل فترة، معناتها باش تعطي أكلة مثلا المنظومة الصحية اللي يلزمها تتأقلم على الوضع الجديد، لأنه
1: نوعية الخدمات فوالا هاي الخدمات الصحية
3: نوعية الخدمات الصحية نعرف اللي حاجيات المسلمين في حاجيات الأخرى متاع السكان اللي أقل سنا معناتها، ولا الشباب مثلا، ولا مسألة الإنجاب والصحة الإنجابية مثلا، غير هم عندهم حاجيات أكثر معناتها في علاقة بالسن متاعهم، بالأمراض المزمنة، ببعض الأمراض المعينة اللي هي تظهر في سن معين لديجينيريسونس هذوما، وخاصة للزيمار والمشاكل متاعهم واللي يستوجبوا معناتها ساعة مصالح صحية معينة، ولكن كذلك منظومة كاملة. يعني نعرف توا مثلا حدثنا على وضع المرأة في الريف مثلا، نعرف اللي الراجل ولا امرأة يوصل سن معين ويصبح غير مستقل معناتها في تحركاته في حاجياته وكذا، يصبح في حاجة إلى رعاية. الرعاية هذه معناتها يستوجب برنامج كامل. هنا احنا قاعد يصير توا والعائلات التونسية تعرف انه في اغلبية الاحيان ما يكون فما شخص مسن وغير معناتها كي نيبا انديبوندون معناتها في نيبا اوتونوم في اليوم في الحاجيات اليومية نتاعو، يولي فما فرد ولا اكثر مخصص من العائلة للاعتناء به. وهذا عنده كلفة مش فقط بالمعنى المادي الكلمة، ولكن كذلك فما شخص عافي يضحي بين ظفرين معناتها، لأنه هو واجب لمحالة مؤكد، ولكن يضحي بمستقبله المهني، يضحي بدخل معناتها يصبح مخصص للعناية بالفرد هذا من الأسرة، في حين أنه هيك الدولة تنجم كذلك تتوجه نحو الإيكونومي دو كير هذه معناتها اللي هي تحاول تكون أشخاص معناتها وتحاول تستجيب للحاجيات نتاع السكان هذوما وتوفر لهم الرعاية هذه بشكل كافي معناتها ومريح للناس الكل، خاصة أنه في مناطق معينة نشهد بطالة مرتفعة، في حين أنه فما حاجيات أخرى غير ملبس من جهة أخرى. هذا الجانب فقط الصحي. نعرف كذلك اللي التهرم السكاني عنده تأثير على توازنات الصناديق الاجتماعية، صندوق الحيطة وكذلك صندوق التقاعد، هذوما معناتها يتأثروا بشكل مباشر بارتفاع عدد المسلمين، يعني ارتفاع المنتفعين بجرايات من صناديق هذه أو باسترجاع مصاريف العلاج للفئة هذه، وهذا ما ينجم يتم تحقيق التوازن فيه إلا وقت اللي نلقاو القاعدة متاع الهرم، يعني اللي كنت نتحدث عليهم قلت القوى البشرية العاملة في المجتمع هي كلها مستغلة، ما فيهاش هدر لهالقوة هذه. وقت اللي نسبة البطالة تنخفض هذا يأثر مباشرة على المساهمات اللي يقبلها الصناديق هذه. فبقدر ما احنا نعمل سياسات تتوجه نحو إيجاد حلول لبطالة طويلة نسبيا للشباب، لبطالة الفتيات خاصة المتحصلات على شهادة علمية، وخاصة أنه نزيد في نسبة العمل يعني نسبة النشاط الاقتصادي للنساء، يعني لحد الآن مازالت منخفضة مقارنة مع الرجال، منخفضة بشكل كبير ياسر معناتها تقريبا عندنا 70% من الرجال و 30% فقط من النساء بين القوى العاملة، في حين أنهم نسب اللي هم عندهم مستويات تعليمية أرفع أكثر رغم من الرجال في الوقت الحاضر بدرجات فارقة وكبيرة معناتها أصبحت واضحة للعيان. لكنه في نفس الوقت الدولة، هذا يسمى بارادوكس، في نفس الوقت الدولة قامت بالاستثمار مع في الشباب هذا في تحسين مستوياته التعليمية وكذا، في من جهة أخرى ما فماش استغلال ناجع لهالكفاءات اللي تم تكوينها، وهذا بطبيعة الحال بش يكون عنده من بعد تأثير في جوانب ديمغرافية كذلك على انخفاض الخصوبة، انخفاض معدلات الزواجية مثلا, ارتفاع العزوبة عند الذكور زارع أكثر من الإناث عكس ما يقال مع بعض الإعلام. وهذا جاي زادة من صعوبات الأوتونوميزاسيون, زادة ما همش ينجموا يستقروا لا مهنيا ولا من حيث السكن إلا بعد فترة طويلة نسبية معناتها. وهذا بطبيعة الحال يأثر بشكل مباشر كذلك على الزيادة الديمغرافية وعلى معدل الديمغرافية اللي هي راهو هذاك اللي يحاول أنه يلقى توازن ديمغرافي داخل المجتمع ما بين التهرم من جهة, ما بين القوى العاملة من جهة, وما بين الشباب والأطفال من جهة أخرى.
1: واضح. شكرا جزيلا على هذه القراءة الأستاذ الجامعي في الديمغرافيا الاجتماعية سيد محمد علي بن زينة. شكرا لك على كل المعطيات اللي قدمتها لنا. احنا وصلنا معكم مشوارنا. مرحبا, مضي ساعة 47 دقيقة. هنا تونس, المضي ساعتين.
0: هنا تونس

0: باش تعرفوا اكثر تفاصيل على اخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باج فيسبوك اي شين يوتيوب ديوان اف ام.
1: ديوان اف ام صوتكم.
0: هنا تونس
2: 51 دقيقة على موجاتنا مواصلين معكم حتى للماضي ساعتين إلى نيبال. فيضانات مدمرة شهدتها المنطقة، نحكي على 626 قتيل 2000 مفقود. مع زميلنا نور الفارسي توت شويتا.
0: جيو بوليتي.
2: نور مرحبا، أهلا وسهلا.
3: أهلا وسهلا بك هدى، وأهلا وسهلا بكافة الفريق اللي معاك. مستجد اليوم اللي باش نحكيو عليه في جيوبوليتيك ما هوش سياسي أو عسكري، للأسف هو كارثة طبيعية ضربت النيبال. باش نعطيو التفاصيل نتاعها. كارثة كبيرة كما قلت لك هدى، ضربت مناطق واسعة على الحدود بين نيبال والتيبات التابعة للصين بعد فيضانات مفاجئة وانهيارات جليدية وصخرية. الحصيلة الرسمية في نيبال وصلت 626 قتيل مقابل حصيلة سابقة كانت 579 قتيل. عدد المفقودين في نيبال وصل بالتحديد 2426، هذا آخر مستجد، 2426 عفوا شخص، بعد ما كان 1924. في التيبات السلطات الصينية أعلنت على 7 قتلى و554 مفقود. لازم ننتبهوا هدى أنه فما احتمال تداخل بين قوائم المفقودين في نيبال والتيبات، لذلك ما يصحش أنه نجمعوا الأرقام هذه ونعتبروهم آليا أشخاص مختلفين. السلطات النيبالية قالت أنها نجحت في إنقاذ أكثر من 4400 شخص من بينهم 187 أجنبي، وحسب وزير الخارجية النيبالي تم انتشال 600 جثة. نعطيه خلفية هداش موصال. الكارثة بدأت بعد انهيار جليدي قوي نهار الأربعاء، دفع كمية هائلة من الصخور والجليد والطين والحطام نحو الأنهار الجبلية. السيل جرف منازل وجسور وسدود وعربات ومنشآت حيوية وعزل مناطق كاملة. والكارثة هذه هدى هي الأسوأ في النيبال منذ زلزال 2015، الأسوأ في النيبال منذ زلزال 2015. سوء الطقس عطل عمليات الإنقاذ للأسف بالمروحيات، نحكيه في رق الجيش والطوارئ اللي تخدم على مدار الساعة. الجثث انجرفت لمسافات كبيرة وتم العثور على بعضها في مناطق تبعد حوالي 100 كيلومتر على موقع الكارثة. حتى في الهند تم انتشال 7 جثث من أنهار جاية من نيبال، ويعتقد أنها لضحية حياة الفيضان. خطر فيضانات جديدة مازال قائم هدى بسبب تجمع المياه وراء حواجز تكونت من الصخور والجليد والحطام. والصين علقت عملية الإنقاذ مؤقتا في التيبات بسبب خطر فيضان جديد، وبعد انخفاض مستوى الخطر استؤنفت العمليات. في عملية إنقاذ معقدة داخل نفق تابع لمشروع طاقة كهرومائية تم إجلاء حوالي 350 شخص، وما زال أكثر من 100 شخص عالقين داخل النفق حسب المعطيات المنشورة هذه. قائمة المفقودين في نيبال تضخمت بعد إضافة 933 عامل في محطات الطاقة الكهرومائية. في التيبات السلطات الصينية أعلنت زادة إجلاء 555 سائح و499 ساكن صيني، ونيبال طلبت مساعدات تقنية متخصصة خاصة لإنقاذ العالقين في الأنفاق والتعرف على الجثث وإجراء تحاليل DNA باش يتعرفوا على الجثث هذوما وهويتهم. والفيضانات دمرت حوالي 20 جسر، ونيبال طلبت من الهند والصين جسور جاهزة ومتنقلة. الهند بعثت لنيبال أكثر من 57 طن من المساعدات مع مساعدات من الصين واليابان وأستراليا ودول أخرى. وزير المالية النيبالي قدر حاجيات إعادة الأعمار الأولية، هذا بين نحكيه 4 و5 مليارات دولار. الاتحاد الأوروبي أعلن مليوني يورو مساعدات طارئة هذوما، وكندا أعلنت 5 ملايين دولار كندي، نحكيه على حوالي 3.6 ملايين دولار أمريكي. واللجنة الدولية للصليب الأحمر قدرت أنه حوالي 93 ألف شخص يمكن يكونوا تضروا من الكارثة، والأرقام خاصة القتلى والمفقودين ما زالت قابلة للتغيير مع تواصل البحث والإنقاذ.
2: شكرا نور. التغيرات المناخية اليوم في العالم قاعدين نشوفه في التسارع، وقاعدين نشوفه في كوارث، وقاعدين نشوفه في برشا حاجات. هذاك علاش على كل الدول أنه تقرأ حسابها في الحكايات هذوما، أنه نتوقع وأنه نحضروا إحنا على بكري، سواء كنا هنا حتى إحنا في بلادنا مع ظاهرة النينيو مع التحولات المناخية وغيره وغيره وغيره. نعيشوا في موجة حر. الناس والخبراء اليوم يتوقعوا أنه زادة مش يكون الخريف ممطر وغيره. إذا الناس كل ودول كل يوم تحط في صلب أولوياتها أنه تحضر روحها في ظل هالتغيرات المناخية هذه. نورفيس شكرا جزيلا، نعطيك الصحة، شكرا لكل الفريق، شكرا صبري، شكرا إسماعيل، شكرا لكيب ديجيتال، شكرا نور كان معكم في الأعداد، كنت معكم هدى كوتي ميكخون. تقابلوا غدوة في نفس التوقيت على نفس الموجات. طيب الناس كل باي باي.
0: كل سبت وحد من نص النهار الماضي ساعتين هنا تونس على ديوان فام.

0: Publicité. مازلت ما شاركتش في بيكو بلو دايز؟
1: ما تفوتش الفرصة، امشي لأقرب مغازان بارتيسيبان واربح دي غوميز اكسيبسيونيل و بوكو دوتر سوربريز.
0: جو كبير.
1: Pour trouver le magasin le plus proche, rendez-vous à les réseaux sociaux Beko Tunisie.
0: يلا بيكو بلو دايز ما تفوتش الفرصة.
1: بيكو numéro 1 en Europe du gros électroménager.
2: وانا فهم ما يفوتك شيء. تبع الأخبار المحلية الاقتصادية السياسية الرياضية العالمية وحتى أحوال الطقس. مراسلين يواكوا الأكتواليتي لحظة بلحظة. الأخبار على ديوان فهم من مصدر كل دقة ومصداقية على رأس كل ساعة. لأكثر تفاصيل تابعونا على www.diwanfm.net. ديوان فهم صوتكم.
3: باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك أي شين يوتيوب ديوان فم.
4: ديوان فم صوت كوم.
5: تسمعوا ديوان فم في نادي الأول وطن القبلي على 106 في المهدية والمستير

0: ديوان FM فلاش نيوز.
1: موجز الثانية بعد الزوال. ديوان FM مع السلامة. رئيس الجامعة التونسية للحرفيين والمؤسسات الصغرى والمتوسطة مهدي بربوش طالب بضرورة إجراء تحوير وزاري والقيام بجملة من التغييرات على مستوى المناصب الوزارية بالنظر إلى الإشكاليات العالقة وغياب الحلول والنتائج إلى غاية اليوم، مشددا على أن أصحاب المؤسسات الصغرى والمتوسطة والحرفيين شهدوا عديد الأزمات خاصة خلال هذه الفترة. كما استنكر رئيس الجامعة خلال تدخله في برنامج هنا تونس على ديوان FM استنكر عدم عقد جلسة عامة في مجلس نواب الشعب رغم الظروف الاستثنائية للبلاد، مؤكدا أن العطلة البرلمانية لا يمكن أن تكون مبررا لعدم عقد هذه الجلسة ومساءلة أعضاء الحكومة وفق تقديرها. الشركة الجهوية للنقل القوافل فرع سيدي بوزيد تستعد للعودة المدرسية والجامعية والتكوينية للسنة الدراسية 2026-2027 من خلال العمل على تجهيز أكبر عدد ممكن من الحافلات وفق ما أكده المكلف بتسيير إقليم الشركة حمزة ناجي في تصريح لمراسل ديوان FM. وأوضح ناجي أن 57 حافلة من جملة 67 تم تجهيزها لتبلغ بذلك نسبة الجاهزية حوالي 85%. جامعة المنستير احتضنت أمس لقاء جمع رئيس الجامعة وعدد من عمداء الكليات ومديري المؤسسات الجامعية بوفد صيني، وتم خلاله التباحث حول فرص تطوير التعاون في مجالات العلوم الصيدلانية والبيولوجيا والتكنولوجيات الحيوية والعلوم والتكنولوجيات والهندسة إلى جانب اللغات والثقافة، فضلا عن التكوين والبحث العلمي والتنقل الأكاديمي والابتكار. الإدارة الجهوية للصحة بقبلي قامت أمس بتركيز آلة طبية جديدة للتحاليل المناعية والهرمونية بالمستشفى المحلي بالفوار بكلفة إجمالية بلغت حوالي 35,000 دينار. وأوضح المدير الجهوي للصحة بقبلي جوهر المكني في تصريح لمراسل ديوان FM بالجهة، أوضح أن اقتناء هذا الجهاز الجديد سيمكن الإطار الطبي في الجهة من إجراء مجموعة واسعة ودقيقة من التحاليل الطبية، بالإضافة إلى إجراء الفحوصات الخاصة بالمساعدة في اكتشاف الجلطات القلبية عند الاشتباه في ذلك. في الأخبار العالمية، المنظمة البحرية الدولية تؤكد أن حوالي 400 سفينة لا تزال عالقة في الخليج بعد مرور 6 أشهر على بدء حرب إيران، مشيرة إلى استمرار تعرض البحارة للمخاطر في المنطقة، خاصة وأنها وثقت 70 هجوما على السفن في الخليج وحول مضيق هرمز منذ نهاية فبراير الماضي، أسفرت عن مقتل 19 بحارا. نهاية الموجز الإخباري قدمه لكم حمدي السويسي. المشوار متواصل مع كريم مقني في الفلاش سبور. في أمان الله.

والأوروبية، تحاليل واستضافات، هذا الكل في سبور ماك من الاثنين للحد من الثلاثة للأربعة متاع العشية على ديوانا فام، مع بعضنا الصيف

0: ديوان افلام فلاش سبور.
1: مرحبا بكم في الفلاش سبور. اقل من ثلاثة ساعات تقريبا ساعتين ونص نجم نقولوا تفصلنا على انطلاق مباراة الدفعة الاولى من الجولة الثانية للرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم. في البروغرام اليوم اربع مباريات وغدوة أربعة راح نعطيكم البرنامج. النادي الإفريقي أما الحمام سوسة الحكم حسين بلعريس وفي الفار منتصر بالعربي مستقبل الرياضي بالمرسى تقدم الرياضي بساقيت الدير حكم عبد السلماني في الفار درصاف الجنواتي الاتحاد المونستيري الملعب التونسي حسني نيري زفر مباراة هذية وفي الفار نلقاو البرتغالي ماليرو كيف النادي الرياضي الصفاقسي الترجي الجرجيسي محمد علي قروية يدير المباراة وفي الفار نلقاو البرتغالي برونو. غدوة لحد أربع مباريات انطلاقا من الأربع ونص متاع العشية الشبيبة الرياضية بالعمران الترجي الرياضي التونسي سيف الورتيني وكذلك نلقاو ماليرو في الفار البرتغالي النادي الرياضي بحمام الأنف النادي البنزرتي أمير العيادي وبرونو في الفار البرتغالي كذلك الأولمبي البيجي الاتحاد الرياضي ببنغردين فرج عبد اللاوي وأيمن نصري في الفار والنجم الرياضي الساحلي النجم الرياضي بالمتلاوي خليل جري وفي الفار نلقاو أسامة بن إسحاق. الأولمبي البيجي يتمكن رسميا من رفع عقوبة المنع من الانتدابات والأولمبي يقول في بيان رسمي عبر صفحته الرسمية على فيسبوك أن الفريق أغلق رسميا ملف مستحقات اللاعب المالي عبدولاي باتيلي بعد إتمام إجراءات القانونية لدى الفيفا وبالتالي كل لاعبين المنتدبين الجدد للأولمبي البيجي أصبحوا مؤهلين للعب مع الفريق مباراة غدوة لحد أمام الاتحاد الرياضي ببنغردانة. مصدر من الجامعة التونسية لكرة القدم أكدنا أن المنتخب الوطني التونسي يواجه مالي وديا بملعب الطيب المهيري يوم 3 أكتوبر 2026 مع إمكانية إجراء ودية ثانية يوم 6 أكتوبر أمام المنتخب البنيني في سوسة أو بنجنات المونستير. نذكر أن المنتخب الوطني التونسي يواجه في إطار تصفية الكان منتخبي أوغندا في تونس وبوتسوانا في غابورون العاصمة البوتسوانية يومي 24 و 29 سبتمبر. الألعاب البحر الأبيض المتوسط تارانتو 2026 في الأراضي الإيطالية منتخبنا الوطني التونسي يواجه المنتخب الجزائري في الدور النهائي غدوة انطلاقا من 6 متاع العشية. منتخب الجزائر كان أزاح نظيره المغربي بركلات الجزاء الترشيحية 4-3 بعد نهاية المباراة بالتعادل إيجابي هدف مقابل هدف. منتخبنا الوطني التونسي لكرة السلة انهزم البارح أمام المنتخب الكامروني 61-83 في الجولة الثانية من منافسات المجموعة 5 من نافذة الرابعة للتصفيات الإفريقية المقامة بتونس والمؤهلة إلى كأس العالم في قطر 2027. منتخبنا فاز في الجولة الأولى على الرأس الأخضر بنتيجة 60-56 ويختتم غدوة سلسلة المباريات في النافذة هذه بمواجهة منتخب جنوب السودان. ختام بأبرز المباريات في أوروبا نحكيه على الإنجليش بريمير ليج. ليفربول 76 دقيقة لعب في الأنفيلد في ليفربول متأخر أمام نوتنغهام فورست 2-1. تاتا بتاع العشية بورتموث يواجه إيفرتون كوفنتري سيتي يواجه هال سيتي توتنهام يواجه نيوكاسل مباراة القمة انطلاقا من 5:30 بتاع العشية. لليغا الإسبانية ليفنتي الأربعة يواجه ريال بيتيس ريال سوسيدات إسبانيول 6 سيفي أتلتيكو مدريد انطلاقا من 8 متاع الليل. في الليك 1 في فرنسا الأربعة وربع ستراسبورغ لونس 8 غربع أوكسير أونجي بريست تولوز لوريون 3 ليون لوهافر وفي الكالتشو الإيطالي فيرونتينا فروسونين انطلاقا من 5:30 مونزا أودينيزي نفس التوقيت ساسولو تورينو 8 غربع اليوفي يواجه بالما كذلك مع انطلاق البوندسليغا الألمانية نحكيه على عدد من المباريات اليوم المدى ساعتين ونص الفيسبريغ يواجه باير ليفركوزن الساعتين ونص كولون هوفنهايم ماينز بايديربون ليبزيج يواجه بروسيا مونشنغلادباخ أونيون برلين يواجه إنتراخ فرانكفورت والخمسة ونص بروسيا دورتموند في مواجهة هامبورغ. أما سبور بقي متواصل على ديوان فهم أكثر تفاصيل ديوان فهم بنت.
2: Non-stop sur Diwan FM.

0: راديو ان اف ام ما يفوتك شيء. تبع الاخبار المحليه الاقتصاديه السياسيه الرياضيه العالميه وحتى احوال الطقس. مراسلين يواكبوا الاكتواليتي لحظه بلحظه. الاخبار على ديوان اف ام من مصدر كل دقه ومصداقيه على راس كل ساعه. لاكثر تفاصيل تابعونا على www.diwanfm.net. ديوان اف ام صوتكم. ديوان اف ام فلاش نيوز.
1: موجز الثالثة بعد الزوال. ديوان فام عسلمة. 56 نائبا بمجلس نواب الشعب دعوا إلى عقد جلسة عامة استثنائية خلال العطلة البرلمانية الحالية بحضور أعضاء الحكومة تخصص لمناقشة تداعيات الأزمة الاجتماعية والاقتصادية ومساءلة السلطة التنفيذية حول أسباب تدهور الخدمات الأساسية. وأوضح النواب في بيان أصدروه اليوم أن هذه المبادرة تأتي على خلفية تواتر انقطاعات الكهرباء والماء وما رافقها من تدهور حاد في الوضع الصحي وارتفاع في أعداد ضحايا الاختناق الحراري، إضافة إلى غلاء الأسعار وانهيار المقدرة الشرائية ونقص عدد من المواد والخدمات وفق نص البيان. كما أكد أصحاب المبادرة رفضهم الاكتفاء بالبلاغات والتبريرات إزاء الأزمات المتكررة وتحميل المسؤولية للغير، مشددين على ضرورة الاستماع إلى المسؤولين المعنيين لتقديم المعطيات للرأي العام وتحديد المسؤوليات السياسية والإدارية وصولا إلى إقرار حلول عملية قابلة للتنفيذ للحد من حالة الاحتقان الاجتماعي. وزارة التجارة وتنمية الصادرات انطلقت في تنفيذ برامج خصوصية لتزويد مختلف ولايات الجمهورية بالمياه المعلبة وضخ أكثر من 9 ملايين قارورة ذات سعة عائلية بإقليم تونس الكبرى. وأوضحت الوزارة في بلاغ صادر عنها أن هذه البرامج تعتمد على توجيه كميات مكثفة من المياه نحو المسالك التجارية التقليدية والعصرية مع التركيز على المساحات الكبرى والمتوسطة لضمان وصولها إلى المواطنين بشفافية وتحت إشراف المصالح الرقابية. وبيّنت الوزارة أن هذه الإجراءات التي تنفذ بالتنسيق مع وحدات التعليم والسلطات المركزية والجهوية والمهنيين تهدف بالأساس إلى تلبية الحاجيات المتزايدة للمستهلكين وقطع الطريق أمام الممارسات الاحتكارية والمعاملات المشبوهة خارج المسالك القانونية. ولاية المهدية تقر حزمة من التدابير الجهوية لتأمين العودة المدرسية والجامعية والتكوينية للموسم الجديد، شملت إدخال مؤسسات تربوية جديدة حيز الاستغلال وتخصيص 1800 سرير جامعي إلى جانب تكثيف الاستعدادات اللوجستية والأمنية. وأقرت جلسة عمل جمعت الإدارات الجهوية المعنية بالعودة المدرسية سلسلة من التوصيات أبرزها عقد مجالس محلية للتربية وتكثيف الدوريات الأمنية بمحيط المؤسسات وصيانة شبكات الصرف الصحي والماء الصالح للشراب، إضافة إلى تكثيف حملات المراقبة الاقتصادية للتصدي للسلع الموازية. الإدارة الجهوية للتجهيز بالقصرين تفيد بأن فريق العمل بفرع الجسور والدرقات بمدينة تالا نفذ تدخلين ميدانيين منفصلين لتهيئة مسالك ريفية بهدف فك العزلة عن المواطنين وتيسير حركة التنقل، بالإضافة إلى التدخل لمسح وفتح مسلك بمحاذاة الساتر الترابي على الحدود الجزائرية بطول حوالي 7 كيلومترات، وذلك على إثر اندلاع حريق داخل الأراضي الجزائرية وبمناطق قريبة للحدود التونسية. في الأخبار العالمية، السلطات الجزائرية تعلن وضع أجهزة للرصد والمراقبة للتأكد من عدم تجدد الحرائق مرة أخرى، مؤكدة استقرار الوضع بعد إخماد 118 حريقا مع استمرار 5 منها في 3 ولايات وهي جيجل وسطيف وتبسة، مشيرة إلى أنه تم إجلاء عدد من العائلات من منازلها كإجراء وقائي ودعم فرق الإنقاذ بطائرتي إطفاء. نهاية الموجز الإخباري قدمه لكم حمد السويسي. المشوار متواصل مع محمد أمين خنوش في برنامج سبور ماج. في أمان الله.

0: انتم تسمعوا في سبور ماج.
1: على سلامتكم، اهلا وسهلا بكم في موعد رياضي جديد على ديوان فام سبور ماك. من توي لغايه الساعه الثامنه ليلا باش نكون معكم في نقل مباشر ومتابعه وركاب لمقابلات الجوله الثانيه لبطوله الرابطه المحترفه الاولى لكره القدم. بدايه من الساعه الرابعه والنصف، نادي الافريقي يستضيف امل حمام سوسه، قمه في بنجنت بين الاتحاد المنستيري والملعب التونسي، قمه ايضا في ملعب المهيري بين الاساس والترجي الرياضي الجرجيسي، ومواجهه واعده بالمستقبل المرسى والتقدم الرياضي بسقيط الدائره المنتشي بفوزه في الجوله الاولى امام الشباب الرياضيه بالعمران هدفين مقابل صفر. باش نكون معاكم في نقل مباشر من مختلف الملاعب، بعدها نعملوا ريكاب وكذلك لكل المقابلات والمفيولة. زادة باش نكون حاضر مع الحكم الدولي السابق ياسين حروش، صبري البوعزيزي اخراج فني باش نكون حاضر معنا، ندير بن شيده لايف ستريمينغ، وعدد كالعادة تنجموا تتابعونا في الباج فيسبوك سبور باي ديوان اف ام، في الشين يوتيوب ديوان اف ام لايف، ولا علي بوند اف ام متاعنا. اكيد باش نكون معاكم كما قلنا من توي لغايه الساعه الثانيه. نعملوا دوره زاده على مستوى البطولات الاوروبيه، في الدوري الانجليزي ليفربول تعادل مع نوتنغهام فورست هدفين مقابل هدفين، حاليا بورموث ايفرتون 0 مقابل 0، كوفنتري هال سيتي 0 مقابل 0، ثم بدايه من الساعه الخامسه ونص توتنهام يواجه نيوكاسل، في الدوري الفرنسي 4-4 ستراسبورغ يواجه لانس، وسير يواجه انجي 8-4 ايضا بريست يواجه تولوز، لوريونت يواجه نادي تروا، وكذلك بدايه من 8-4 ليون يستضيف بريست، ثم ايضا في الدوري الايطالي اليوم اكيد جوله جديده الجوله الثانيه بدايه من 5:30 فيرونتينا فروزينوني، مونتسا يواجه اودينيزي، ساساولو تورين، و8 4 اليوفي يواجه بارما، كيف الدوري الاسباني ليفانتي يواجه ريال بيتيس بدايه من الساعه الرابعه، وال6 ريال سوسيداد يواجه اسبانيول، و8 ونص قمه بين اشبيليا ونادي اتلتيكو مدريد. نذكر زيد المنتخب الوطني التونسي لكره القدم غدوه بدايه من الساعه السادسه مساء باش يلعب الدوري النهائي من أجل الميدالية الذهبية لألعاب البحر الأبيض المتوسط أمام المنتخب الجزائري، بالتوفيق لأبناء المنتخب الوطني التونسي. فاصل موسيقي مطول نسبين، بعدها نرجع أكيد لسبور ماك في قراءة لمقابلة اليوم من الجولة الثانية لبطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم لموسم 26-27.
2: صوتكم

0: انتم تسمعوا في سبور ماغ.
1: متواصل معكم من توي لغاية الساعة الثامنة في سبور ماغ. بشكر معكم في نقل مباشر بداية من الساعة الرابعة والنصف لمقابلات الدفعة الأولى من الجولة الثانية لبطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم. بداية من الساعة الرابعة والنصف النادي الإفريقي يواجه أمل حمام سوسة. مستقبل مرسى يواجه التقدم الرياضي بسقيط الدير. قمة في ملعب من جنة الاتحاد المنستيري يواجه الملعب التونسي. والنادي الرياضي الصفاقسي يستضيف الترجي الرياضي الجرجيسي بداية من الساعة الرابعة والنصف. نمشيو في إطلالة أولى من ملعب عبد العزيز الشتوي بال مرسى. مستقبل مرسى كما قلنا يواجه التقدم الرياضي بسقيط الدير مع فاروق اللوز. مساء الخير فاروق.
2: مرحبا امين. ملعب عبد العزيز الشتوي لا يتعبى حرارة الأمانة ماهيش قوية برشا لكن مرتفعة. باش نعطيك اللاعبين نزلوا على أرضية الميدان وباش نعطيك تشكيلة الفريقين. ثم تغييرات في تشكيلة تقدم سقيط الدير مقارنة بالمباراة الفايتة. خليني نتعرض لك بسرعة. الأبرز في التشكيلة أنه اللي سجل أهداف مرة فيتا ما مش التشكيلة الأساسية. نبدأ بعبد القادر شوية، بيرترون إبراهيم، حمزة الربيعي، مطلب العجيلي، أيمن عزيزة، فرج عجرود، بهاء الدين مولهي، هارون بن عامر، لسعد بوراوي، أكرم بهلين. هذه تشكيلة يسري بن كحلة، بينما الجنوية تقريبا نفس التشكيلة مع عماد بن يونس، حمزة بن شريفية في حراسة المرمى، على اليمين عزيز شاوش، وكان أشبيلي على اليسار، جوزاكسيو أحمد البحري، محمد الشيش، كوني خلفه ومع فيليب إدوجو في متوسطين ميدان دفاعيين، قدامهم رباعي أمين الله بن حميدة ممكن مش يلعب اليوم في خطة رقم 10، ريان الحمروني، هارون العياري، ونور ماني في قلب هجوم.
1: واضح اذا فاروق اكيد بدايه من الساعه الرابعه والنصف شكونوا في متابعه لمباراه مستقبل المرسى والتقدم الرياضي بسقيط الدير. بقيه المقابلات بداوا ينزلوا الانفورماسيون اوفيسيال نتاع المقابلات. نبداو مقابله النادي الافريقي ونادي امل حمام سوسه. بالنسبه لامل حمام سوسه، محمد امين الحازمي، نور اللبيجي، ايوب بن شعبان، غازي عبد الرزاق، فريق جعفر موسى، مالك بعيو، عياض الحولي، خليل المشرقي، فادي بوعلي، محمد امين الجراي، وعمر السماري. بالنسبه للنادي الافريقي نلقاو في الكاج مهيب الشامخ، ياسين مرياح، عمار عبد الحق، غيث الزعلوني، حسام بن علي، سيد خان، وسام الشريمي، بليلة يتمالك، فيليب كونزومبي، الحارزي يحافظ على مكانه. وفي الهجوم المنتدب الجديد الكاميروني كانغ. بالنسبة لحكم المباراة حسام بولعراس، الحكم مساعد الأول يوسف الجامي، الحكم مساعد الثاني ثامر السوسي، حكم رابع أحمد الذوادي، حكم الفار منتصر بالعربي، حكم الفار المساعد جمال الدرعي، مراقب الحكم عادل الصغير. نذكر المقابلة هذه أيضا شكونوا في متابعة لها بداية من الساعة الرابعة والنصف. قية المقابلات كما قلنا الاتحاد المنستيري يواجه الملعب التونسي، ونادي الصفاقسي يستضيف الترجي الرياضي الجرجيسي. بالنسبة للتشكيلة الرسمية متاع الترجي الجرجيسي نلقاو كل من سيف الشرفي، أحمد أو أمجد الرجيلي، صادق اللاتوش، سامبا ديوف، جاسم بالكيلاني، مختار بن زيد، دافيد اللاعب الكاميروني متوسط ميدان، ياسين الكاسح معاه في وسط الميدان، خليل قصاب، حمدي العبيدي، وأدي بيجو في زوز مهاجمين بالنسبة لفريق الترجي الرياضي الجرجيسي. بالنسبة أيضا لتشكيلة النادي الرياضي الصفاقسي نلقاو أيمن دحمان، علي معلول، كذلك مونديكو، حمزة المثلوثي، حبشية، رين الدربالي، حسام أدو ودراجو، محمد الطرابلسي، موتيابا، بالوافي، وأقبال في كخطة مهاجم. بالنسبة لحارس أمل حمام سوسة هو محمد أمين الحازمي، مش محمد أمين الحازمي، لأن ورقة المباراة فيها محمد أمين الحازمي، هو محمد أمين الحازمي بشكون هو الحارس. كما قلنا إذا بداية من الساعة الرابعة والنصف في نقل مباشر لمقابلات الدفعة الأولى من الجولة الثانية لبطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم. نعود نذكروا بالبرنامج. بداية من الساعة الرابعة والنصف النادي الإفريقي يستضيف أمل حمام سوسة. مستقبل مرسى يواجه التقدم الرياضي بسقيط الدير. الاتحاد المنستيري الملعب التونسي، والسي اس اس لهنا في ملعب الطيب المهيري بصفاقس يواجه الترجي الرياضي الجرجيسي. فاصل موسيقي بعد أخبار، بعد نعود نرجعوا لسبور ماك في متابعة لمختلف هذه المقابلات.

باش تعرفوا اكثر تفاصيل على اخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك اي شين يوتيوب ديوان اف ام. ديوان اف ام.

0: Publicité.
1: العرض الحدث السبت 29 أوت بالمسرح الأثري بقرطاج، سهرة الربوخ والجو التونسي، 24 عطر 24 بغفة للموسيقار محمد الكمون وأكبر نجوم الأغنية التونسية فوزي بن كاميرا.
2: يا كمر الليل أنا بوقت الويل
1: إكليل القفصي وأنت بن سعيد
3: ركب على حمراء خارجها مجنون.
1: العرض الحدث الربوخ والجو التونسي السبت 29 أوت بالمسرح الأثري بقرطاج، تباع تذاكر على موقع تذكرتي بونتين شبابيك المسرح الأثري بقرطاج، المسرح البلدي بالعاصمة ومدينة الثقافة الشادي القيبي.
4: ديوان فام فلاش نيوز
5: موجز الرابعة. ديوان فام عسلامة. وزير التعليم العالية الروسية يؤكد أن الترفيع في عدد المنح المسندة لطلبة التونسيين الراغبين في مواصلة دراستهم الجامعية في روسيا يندرج ضمن خطة وضعتها بلاده تهدف إلى الرفع تدريجيا من العدد الجملي الموجه للطلبة الأجانب من 2000 منحة حاليا إلى 5000 منحة خلال السنوات القليلة القادمة. وأوضح الوزير الروسي في تصريح لوكالة تونس أفريقيا للأنباء على هامش انعقاد القمة العالمية للشباب، أوضح أن وزارة التعليم العالية الروسية منفتحة على كل المقترحات التي من شأنها تعزيز العلاقات التونسية الروسية في مجال التعليم العالي، مشيرا إلى سعي روسيا المستمر إلى دعم هذا التوجه من خلال بعث جامعات روسية في الخارج ولا سيما في الدول العربية والإسلامية. 56 نائبا بمجلس نواب الشعب دعوا إلى عقد جلسة عامة استثنائية خلال العطلة البرلمانية الحالية بحضور أعضاء الحكومة تخصص لمناقشة تداعيات الأزمة الاجتماعية والاقتصادية ومساءلة السلطة التنفيذية حول أسباب تدهور الخدمات الأساسية. وأوضح النواب في بيان أصدره اليوم أن هذه المبادرة تأتي على خلفية تواتر انقطاعات الكهرباء والماء وما رافقها من تدهور حاد في الوضع الصحي وارتفاع في أعداد ضحايا الاختناق الحراري، إضافة إلى غلاء الأسعار وانهيار المقدرة الشرائية ونقص عدد من المواد والخدمات وفق نص البيان. ديوان الخدمات الجامعية للجنوب يفيد بأن الطلبة المعنيين بالدراسة في غرة سبتمبر القادم والذين تقدموا بمطالب للحصول على سكن جامعي وتتوفر فيهم الشروط القانونية سيتلقون رسائل قصيرة عبر هواتفهم الشخصية اليوم وغدا لدعوتهم إلى الالتحاق بالمبيتات الجامعية الخاصة بهم حسب المواعيد المحددة ضمن الإرسالية. وأوضح ديوان الخدمات الجامعية للجنوب أنه بإمكان الطلبة متابعة مراحل دراسة ملفاتهم عبر الولوج إلى حساباتهم الشخصية بموقع الديوان. في الأخبار العالمية، وزارة الخارجية التركية تستدعي سفير أوكرانيا لدى أنقرة إثر ضربات نفذتها القوات المسلحة الأوكرانية استهدفت سفينتين تركيتين في البحر الأسود. وأوضحت الوزارة أن الهجمات على السفن التجارية التركية أسفرت عن مقتل مواطنين تركيين وإصابة العشرات فضلا عن إلحاق أضرار مادية بالسفن. سلطات النيبال تقرر تعليق عمليات البحث والإنقاذ بسبب سوء الأحوال الجوية مؤكدة حاجتها إلى مساعدة فنية أجنبية للتعامل مع الفيضانات. وأشار وزير المالية إلى أن الدولة ستحتاج أيضا إلى حوالي 4 إلى 5 مليارات دولار لإعادة الإعمار بعد الدمار الذي خلفته الفيضانات. نهاية الموجز الإخباري قدمه لكم حمدي السويسي. المشوار متواصل مع محمد أمين خنوش في برنامج سبور ماج. في أمان الله.
0: باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك أيشان يوتيوب ديوان فام.
6: ديوان فام.

0: رجعنا لكم في سبور ماك متواصلين معكم من طوي لغاية الساعة الثامنة أقل من 20 دقيقة على بداية مقابلات الدفعة الأولى من الجولة الثانية اللي بتطول رابط المحترف الأولى لكرة القدم. مباشرة نمشيو إلى ملعب محمد العقربي برادس مع عبد السلام المقراني مداخلة أولى قبل انطلاق مباراة النادي الإفريقي وأمل الحمام سوسة. مساء الخير سلومة. عبد السلام واضح انه مازال مش قاعد يسمع فينا. عبد السلام المقراني في ملعب حمار العقربي بيرادس. نمشي الى ملعب بن جنات بالمونستير مع سفيان العامري. مساء الخير سفيان. سفيان ايضا سفيان مازال ماهوش حاضر في ملعب مصفى بن جنات بالمونستير في مداخله اولى قبل بدايه الزوز مقابلات. ايضا في انتظار كذلك كريم مقني موجود في ملعب الطيب المهيري بصفاقس مباراه اللين صفاقسي والترجي الرياضي الجرجيسي. نذكروا ببرنامج مقابلات الدفعه الاولى من مقابلات اليوم النادي الافريقي يواجه امل حمام سوسه. مستقبل مرسى يستضيف التقدم الرياضي بسقيط الدير. اتحاد المونستير يواجه ملعب التونسي والنادي صفاقسي كما قلنا ضيف الترجي الرياضي الجرجيسي. نعود نمشيو الى ملعب حمار العقربي برادس. موجود عبد السلام ولا عبد السلام؟ مساء الخير. واضح مازال ماهوش حاضر عبد السلام. نحاول نعاودوا نكلموه لانه مازال ماهوش حاضر اللي هو لسفيان العمري في ملعب الجنات بالمنستير. نذكروا ان المنتخب الوطني التونسي ايضا غدوه باش يلعب الدوره النهائي لمسابقه الالعاب البحر الابيض المتوسط من المنتخب الجزائري بدايه من الساعه السادسه. مباراه مهمه اكيد لمنتخبنا الوطني اللي يبحث عن انجاز جديد منذ سنة 2000. مشيو سفيان العمري في ملعب بن جنات بالمنصير. تفضل سفيان.
1: أهلا وسهلا بكم محمد أمين مباشرة من الملعب الأولمبي مصطفى بن جنات بالمنصير قبل ضربة البداية لكلاسيكو البطولة قمة الجولة بين الاتحاد الرياضي المنصيري وضيفه الملعب التونسي. جمهور محترم العدد يحضر هذه المباراة في انتظار ارتفاع عدد الأحباء من جانب فريق الاتحاد الرياضي المنستيري وأجواء طيبة هنا في ملعب بن جنات قبل ضربة البداية لهذه المباراة الجولة الثانية ذهاب للرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم. زوز فرق عرفت التعادل في الجولة الافتتاحية. الملعب التونسي كان تعادل في ملعب مركب الهادي النيفر ببردو هدف مقابل هدف أمام السياسات. وفريق الاتحاد الرياضي المنستيري خارج القواعد في ملعب بوعلي الحوار بحمام سوسة عاد بنتيجة الأصفار 0-0. نعطيك ورقة المباراة والبداية بالفريق الضيف الفريق الزير فريق البقلاوة مسدول اليوم في حراسة المرمى 16 في الكاج عاطف التخيلي صليفو تبسوبا منير جلاسي رائد الدربالي محمد أمين الخميسي يوسف توري ماما تيان يوسف السعفي رقم 8 بوبكر كامارا وائل الورغمي وفخر الدين بن يوسف كابتن الفريق في هذه المباراة. على دكة الاحتياط كحارس مرمى ثاني مهدي بن مراد رقم 1. بقية اللاعبين حسين الرفاعي عزيز السايحي بوبكر ديوب رافائيل الرياحي صاحب هدف التعادل لفريق البقلاوة في مباراة الجولة الافتتاحية في باردو أمام النادي الرياضي الصفاقسي الأسبوع الفارق يوسف الضفلاوي الهادي خلفة أمادو داي دان دياي وبركات الحميدي رقم 20 المدرب البرتغالي توزي ماريكو. بالنسبة لفريق الاتحاد الرياضي المنستيري المضيف في هذه المباراة في الكاج أحمد سليمان بالقميص رقم 24 بقية اللاعبين عبد الرحمن بوزقندة رائد بوشنيبة 21 ريان عزوز حامل شارة القيادة يوسف بنقا ميراس بن حسن محمود غربان أسام ديان صالح البرهومي إبراهيم جياديقا ومهدي القنوني آخر الأسماء في التشكيل الأساسي للمدرب الفرنسي لفريق الاتحاد الرياضي المنستيري رومان فالز على بنك البدلاء ياسين قلال كحارس مرمى الثاني منتصر بغزالة ياسين العمري ماجد السلامة عدنان اليعقوبي علي بريبش شيم جبالي ونور الزمان الزموري وبهجاء تصير أباء. هذه هي القائمة الإسمية للأساسيين والاحتياطيين في مباراة اليوم في بن جنات بين الاتحاد وفريق البقلاوة. أختم هذه المداخلة محمد أمين بطاقم تحكيم المباراة حكم الساحة حسني النيلي كان أدار في الجولة الافتتاحية مباراة ملعب الطيب المهيري بين التقدم الرياضي بساقية الدير وشبيبة العمران. المساعد الأول خليل الحساني، مساعد ثاني أحمد الضيوي، الحكم الرابع سفيان الورتاني، حكم فار قادم من البرتغال.

0: في الكاج محمد أمين الحزقي نورة البيجي أيوب بن شعبين غازي عبد الرزاق جعفر موسى مالك بعيو عياض الحولي خليل المشرقي فادي بولي سليمان محمد أمين جري وعمر السميري. بالنسبة إلى تشكيل الأساسي للنادي الإفريقي في الكاج مهيب الشامخ ياسين مريح عمار عبد الحق الكابتن غيث الزعلوني حسين بن علي سيد خان أسامة الشريمي بليل إيت مالك فيليب كينزومبي أيمن الحرزي وتادوس كاك. بالنسبة للمدربين بالنسبة للفريقين السيد مير الكنزاري مدرب النادي الإفريقي والسيد يوسف المويهبي بالنسبة للأمر الرياضي بحمل سوسة. قضاة هذه المباراة حكم رئيسي السيد حسين بولعريس، حكم مساعد أول السيد يوسف الجيمي، الحكم المساعد الثاني السيد ثامر السوسي. بالنسبة إلى غرفة الفي آر السيد منتصر بالعربي كحكم رئيسي والحكم المساعد في غرفة الفار السيد جميل الدرعي. هذه كانت مداخلة أولى محمد أمين قبل يعني أقل من ربع ساعة لانطلاق هذه المباراة.
1: واضح، شكرا لك عبد السلام. بعد شوية أكيد باش نرجع لك مع بداية المباراة بين النادي الإفريقي ومن الحمام سوسة. نمشيو إلى ملعب الطيب المهيري بصفاقس قبل مواجهة السي اس اس والترجي الرياضي الجرجيسي مع كريم مقني. مساء الخير كريم. كريم
2: ملعب الطيب المهيري نفس نوعية الصوت 5-5
1: ممتاز
2: مليونس كبيرة لهنا في ملعب الطيب المهيري قد تعمل مع اقتراب دخول اللاعبين لأرضية الميدان مباراة النادي الرياضي الشيخي وضيف والترجي الرياضي الجرجيسي برسم الجولة الثانية ذهاب لبطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم. تقريبا 7000 مشترك من جماهير النادي الرياضي الشيخي موجودين هنا في ملعب الطيب المهيري في انتظار اكتمال العدد واكتمال 7000 تقريبا 6000 شوية، عدد صغير أو قليل جدا من الكراسي اللي ما زالت شاغرة من المسموح بها بطبيعة من الدخول. عدد محترم شجالك بعض العشرات من جماهير الترجي الرياضي الجرجيسي موجود هنا في ملعب الطيب المهيري، والعلاقة التاريخية تجمع الفريقين تقريبا في كل موسم جماهير الترجي الرياضي الجرجيسي تكون موجودة هنا في ملعب الطيب المهيري. ومباشرة إلى ورقة المباراة اللي يديرها الحكم محمد علي قروية يساعده كل من مروان سعد وفراس الجليلي وحكم احتياط حكم رابع حمزة زعيد. في الفار نلقاو برونو إستيفيس البرتغالي ومساعد لي القاو خالد الديلي يراقب المباراة حسين الحمروني. تشكيلة الفريق الزائر الترجي الجرجيسي سيف الدين الشرفي في الكاج، لمجد الرجيلي قائد فريق، صادق توج، سامبا ديوف، جيسون بلكيليني، مختار بن زيد، دافيد روي، ياسين الكاسح، خليل قصاب، وحمدي العبيدي، وأبي بجو أولويزين. الاحتياط القاو حمزة الغامي، ياسين العريض، آدم الطاوس، حازم بن حامد، ريان السمالي، كيبا سوي، هيدي جرتيلة، أمير التجوري، والتوري أوسماينو، والمدرب والمنصف المشارك. تشكيلة النادي الرياضي الصفاقسي القوايمة الدحمان في الكاج تقريبا مشابه لتشكيلة المباراة الماضية مع زوج تغييرات. نلقاو علي معلول على الجهة اليسرى وريان الدربيلي على اليمين، ثلاثي في المحور نلقاو حمزة المتلوتي، كيفن مونديكو، ويوسف حبشية مكان هشام بكار المصاب، نلقاو حسام ادو ودراجو، محمد الكرابلسي، والجديد هو انه جمال موتيابا في خط الصانع العاب، واياد بلويفي وايمانويل اوغولي في الهجوم. والتغيير البسيط اللي صار هو انه اياد بلويفي يدخل مكان غيث الصغير وجمال موتيابا يعود الى خط متوسط ميدان هجومي. في الاحتياط القاو عاصم الحلاوي، محمد امين بن علي يعود بعد اشهر غياب بعد ما كان اصابه ارضيه متقاطعه الموسم الماضي الى المباريات ليه هذا الموسم، وعلى دكة البدلاء عكيم عقيد، محمد صالح المهزبي، محمد العرسي، غيث الصغير، حكيم متيبي، محمد أمين بن سير، وجوسنا لولندو، وغيب بوا الديارة المهاجم الخاص بفريق النخبة اللي كان موجود المباراة الماضية وكان تشل في الشوط الثاني، والأولى قد تكون في الشوط الثاني لجوسنا لولندو المعار من العين الإماراتي اللاعب الكونغولي ويدرب النادي الصفاقسي نبيل الكوفي. اللاعبين الاحتياطيين لكلا الفريقين دخلوا الآن إلى أرضية الميدان في انتظار الدخول الرسمي للاعبين الأساسيين اللي بيشتركوا في مباراة اليوم، مباراة تنطلق بعد 10 دقائق من الآن. أمين.
1: واضح، شكرا لك كريم. إذن بعد 10 دقائق أكيد بشكون معكم في نقل مباشر من ملعب الطيب المهيري بصفاقس لمقابلة السي اس اس والترجي الرياضي الجرجيسي، ونقل مباشر لبقية المقابلات. أيضا النادي الإفريقي يستضيف أمل حمام سوسة، مستقبل مرسى يواجه التقدم الرياضي بسقيط الدائري.

0: وفي بن جنات الاتحاد المنستيري في مواجهة أمام فريق الملعب التونسي. فاصل موسيقي قصير بعد نرجع مباشرة للنقل المباشر لمقابلات الدفعة الأولى من الجولة الثانية لبطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم.
1: انتم تسمعوا في سبور ماغ

0: Publicité.
1: لحد 30 أوت بالمسرح الأثري بقرطاج، سهرة عملاق الأغنية العربية، الفنان القدير لطفي بوشناق.
2: يا ليلى ويلك توحشت زينك، الشوق فناني والكاس تعبى.
1: والفنانة التونسية رنا زروق.
3: يا ريتك فهمني كنت زي ما بفهمك.
1: لحد 30 أوت بالمسرح الأثري بقرطاج ابتداء من العاشرة ليلا.
4: ناسايا نحبك وانتي ناسايا.
1: تباع التذاكر بشبابيك المسرح الأثري بقرطاج، المسرح البلدي بالعاصمة، مدينة الثقافة الشادي الإقليبي، وعلى موقع تذكرتي.ca.

0: تسمعوا في سبور ماغ.
1: تصل معكم في سبور ماغ من تو لغاية الساعة الثامنة. باش نكونوا معكم بداية من الساعة الرابعة ونصف في نقل مباشر لمقابلات الدفعة الأولى من مقابلة الجولة الثانية لبطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم. في البرنامج أربع مقابلات بداية من الساعة الرابعة ونصف، النادي الإفريقي يواجه الحمام سوسة، مستقبل المرسى يستضيف تقدم رياضي بسقية الدير، مباراة انطلقت صفر مقابل صفر، الاتحاد المنستير يستضيف الملعب التونسي، ونادي الصفاقسي يستضيف الترجي الرياضي الجرجيسي. ومباشرة نمشيو إلى ملعب الطيب المهيري بصفاقس مع كريم مقني. مساء الخير كريم.
2: أهلا بك مين، تحية ليك ولكل السادة المستمعين. حرارة عالية جدا منذ تقريبا 3-4 دقائق. نقل عون أمن إلى أحد المساحات لأنه أو إلى أحد الوحدات الصحية لأنه حقيقة شمس قوية، دونك هزوه على البلانكار كيف توا. محبة كذلك بقميص زي النادي الرياضي السيرسي. حرارة طقس عالية وعالية وعالية جدا للأمانة. مالوريزمون نلعبوا في تقسيمات على كل 6 ثواني من انتهاء المباراة. الكرة للنادي الرياضي الاسفني ليوسف حبشية من جديد إلى دربيلي يبحث عن المساندة، من جديد إلى حبشية، حبشية دربه للكرة يحاول يربح على التماس، تقطع على الكرة لا ما زالت في حبشية ولكن تقطع عليها الترجي الجرجيسي، والحكم محمد علي قروية يقول مخالفة لدفاع النادي الرياضي الاسفني. قلت حرارة عالية وعالية جدا، قال ربي يرحمنا الناس الكل بالغيث النافع وخاصة تلطيف الأجواء. حمد المثلوثي كلاعب محوري على الجهة اليسرى في خطة جديدة العبة الموسم الماضي وقت غياب بكار، والمرعيدي كذلك وقت غياب بكار، من جديد إلى أوزبولي يربح المخالفة، مخالفة لهجوم النادي الرياضي الصفاقسي، مخالفة وين موجود علي معلول في التجهيز، يأخذ الكرة من مونديبول يسعد ستكون في شكل توزيعة في مناطق جزاء الترجي الرياضي الجرجيسي اللي بعد 6 أيام يكون موجود لأنه مدرسة في الطيب الميري لكأس الكونفدرالية الإفريقية. كورة من علي معلول إلى مونديبول حتى مونديبول ما تم حد شيء، كانت مطالبة بركلة الجزاء من جديد من حمزة المثلوثي لعلي معلول، معلول التوزيع ولكن تدخل الدفاع يضغط يد بلويتي يأخذ الكورة هذه قبل ما تخرج يد بلويتي ولكن مقطوعة من دفاع العكارة، من جديد علي معلول يقطع الكرة، مونديكو يربح التماس، تماس النادي الرياضي الصفاقسي، تلعب الكرة بسرعة تخرج تماس آخر، حكم يقول ما سمحت شيء دون العودة لتقنية الفار للتثبت من ركلة الجزاء. علي معلول في تنفيذ التماس أو الركنية لسيدة النادي الرياضي الصفاقسي، ركنية لعلي معلول، اللوائح الجديدة متحط للكرة موجودة من طرف ملتقطي للكرة موجودة لحقيقة اللوائح لأنها في ملعب الميري شوف في 6-7-8 كرات موجودين على حافة الميدان من الجهات الأربعة. علي معلول في توزيع على ركنية، التوزيع موجود بالرأس لا مونديكو توصل للكرة هذه
1: واضح. إذا انقطع الصوت وانتظار عودة الصوت. ملعب طيب المهيري بصفاقس صفر مقابل صفر بعد مرور 3 دقائق لعب مباراة السي اس اس والترجي الجرجيسي. نمشيو إلى ملعب حماد العقربي برادس، مباراة النادي الإفريقي وأمل حمام سوسة مع عبد السلام المقراني. مساء الخير عبد السلام.
3: من جديد محمد أمين في خلف من مسرح مباراة النادي الإفريقي وأمل سوسة، النتيجة 0-0 بين الفريقين. الكرة الآن بين أقدام ياسين مريح المنتدب الجديد في هذه الصائفة بالنسبة للسيا. ياسين مريح في محور الدفاع ينزل الحارزي يستلم الكرة، يطول الكرة في اتجاه حسام بن علي لكن الكرة في غياب الدقة من أيمن الحارزي وبالتالي الستة أمتار للأمان الرياضي في حمام سوسة في هذه اللحظات. من الحارس محمد أمين الحزقي حارس عرين الأمر الرياضي بحمام سوسة سيعيد الكرة للدوران على أرضية الملعب، يطول الكرة الحزقي في اتجاه المهاجم في ديبالي سليمان لكن تدخل مع حسام بن علي وبالتالي كرة خارج الميدان من خلال التماس من تنفيذ نور البيجي لعب وظهير أيمن الأمر الرياضي بحمام سوسة مقطوعة من المهاجم تدوس انكانت، انكانت هي تاع الهجوم بالنسبه للنادي الافريقي كينزون بيت او الكره في اليسار في اتجاه الايت ميلك المراوغه ممتازه في مناطق الجزيل كان تدخل دفاع الامر الرياضي بحمام سوسة ومسالبة بضربة جزاء بالنسبة للاعبي النادي الافريقي والحكم الرئيسي السيد حسين بولعراس ينتظر إشارة غرفة الفيار في هذه الدقائق. كرة كانت من فيليب كينزون بيت ويلة في اتجاه دليل ايت ميلك مطالبة بلمسة يد في مناطق المونتاج والحكم مازال ينتظر إشارة غرفة الفار أين يتوجد الحكم الرئيسي منتصر بالعربي بمساعدة جميل الدرعي في حضور الجماهير والكراكاج منذ الدقائق السبعة الأولى في هذه الدقائق. الحضور الأول لكورفا نورا النادي الإفريقي في هذا الموسم في ملعب حمادي العقر برادس في مكانهم طبيعا المنعرج الشمالي لوجود ضربة الجزاء وبالتالي سيتواصل اللعب في هذه المباراة الشريمي إلى بليل إيت ميلك يرجع إلى الحجد في وسط الميدان إلى سيدوخان إلى مريح في لمسة واحدة إلى عمار عبد الحق واحد من الشبين اللي عاول عليهم مهر الكنزاري في هذه المباراة وهذا الخطأ من دفاع الأمر الرياضي بحمام سوسة يصلح الخطأ جعفر موسى في محور الدفاع يبعد الكرة أوت من خلال التماس للنادي الإفريقي الاستحواذ في هذه الدقائق حسين بن علي إلى الشريمي لمسة واحدة والحكم يعلن المخالفة ضد الشريمي ولصالح دفاع الأمن الرياضي في حمام سوسة في دفاع الأمن في تقريب 8 دقائق في هذه المباراة 0-0 محمد أمير.
1: واضح عبد السلام إذن 0 مقابل 0 بين نادي الإفريقي ومن حمام سوسة. نرجع إلى كريم مقني في مباراة الساساس والترجي هذا الجرجيسي. تفضل كريم.
2: مرحبا بك مين ست دقائق 20 ثانية الرقمية الثانية اللي نزلت الأسيست من نادي ترابا في التنفيذ يلعب أدوم علي معلول من جديد للترابيرسي يدخل لمنطقة الجزاء الروتري موجود من موجود الدنيسي ولكن كورتو عالية أولى الفرص الخطيرة للنادي الرياضي الأسيستي واضح الكومبينيزون في أونتريمون مخدومة الحقيقة خاصة نحكيه على الرقمية لأنه في العادة علي معلول ينفذ الركنية ولكن المريضي إنشاء الترابلسي علي معلول خلناه سيعود المعادلة الدفاعية يقرب يعود رجع كل الترابلسي يدخل ال 18 يعطي الرتري ولكن كرة بلويتي تخرج عالية وأولى الفرص للنادي الرياضي الأسيستي تعود من جديد سيطرة الحقيقة للسيساس ولكن دون فرص تذكر باستثناء الفرصة الأخيرة حمزة المثليتي ترابلسي للمثليتي المثليتي كرة في اتجاه من لعلي معلول ما توصلش من جديد الكرة ليترجي الجرجيسي سامبا ديوب في اتجاه العبيدي مع مونديكو يدور بالكرة ممتاز حمدي العبيدي في الضغط على مونديكو يربح الكرة ولا لا مونديكو والكرة تماس الترجي الجرجيسي عندي العبيدي ممتاز جدا في عملية الضغط يخرج مونديكو حذا الركنية حاول يضغط حمزة العبيدي وفي الأخير يربح التماس مش يكون طويل للترجي الجرجيسي التنفيذ في اتجاه العبيدي ولكن موجود مونديكو بالرأس كيف الكرة من جديد لدافيد روي الصادق توز كرة طويلة أطول من اللازم تخرج 6 أمتار للنادي الرياضي الأسيستي تم ريتم الحقيقة في هذا الشوط الأول رغم حرارة الضغط قلت أنه نقل عون أمن على النقالة كذلك محبة للنادي الأسيستي قبل انطلاق المباراة بسبب حرارة الشمس وأجماء الحقيقة تثبت فيه حرارة تعود الكرة من الدربيلي ما توصلش من جديد لدافيد روي ياسين الكاسح إلى من؟ إلى القصاب التوزيع العبيدي بالرأس يأخذ الكرة هذه موجودة معه أول ويزون القصاب الآن بيش يوزع في قلسات التوزيع في منطقة الجزاء موجود أيمن دحمان يربح المخالفة الناس الكرتون الحكم يقول ينبه على ادي بجوي او ادي بوجي فالويزون ماشي المخالفه ارتكب المخالفه على ايمن دحمان ما خليش يلعب الكره السريعه تعود من حبشيه الى ايمن دحمان دحمان يبعث عن المستند الجديد ليوسف حبشيه يوسف حبشيه الى جمال موتيبا ما يوصلوش الكره موتيبا تقطع الى جاسم بن كيلاني جاسم بن كيلاني الضغط من يوسف حبشيه حاول يربح على المخالفه متوسط ميدان الترجي الجرجيسي ياسين الاكاسع من جديد الى من الى مختار بن زيد او لا الى خليل القصاب خليل القصاب دافيد روي دافيد روي دافيد روي يعود الى محور الدفاع سامبا ديوف سامبا ديوف سامبا ديوف على الجهه اليسرى سامبا ديوف يضغط عليه اقبله ولكن من جديد تعود الى مختار بن زيد كره طويله الى من الى العبيدي ما توصلش وتخرج سته امتار للنادي الرياضي الكافي بيخرج من مناطق الترجي الجرجيسي الترجي الجرجيسي يخرج من مناطقه يحاول يضغط على دفاع النادي الرياضي الاساسي يلعب البلوك العالي كره مع حبشيه باتجاه من حمزه المتلوطي ما توصلش الكره خاطئه من حبشيه كره طويله حمزه المتلوطي بالراس ولكن مونديتو مونديتو قبل ما تخرج في الركنيه تمشي في التماس موجود الكرابا ياخذ الكره ممتاز بين اثنين الى مونديكو مونديكو مونديكو الى ايمن دحمان برشاويس كيف في دفاع الاساسات الى من الى الدربيلي قبل ما تخرج الدربيلي الى من الى دفاع الترجي الجرجيسي تخرج الكره في التماس او مخالفه لدفاع المدرب الاساسي مخالفه يمكن الدربيلي في التنفيذ يلعب الكرة أو لا ينتظر يخلي الكرة ليوسف حبشية في تنفيذ المخالفة حتى مش التماس وليست مخالفة بالفعل تماس في دربيلي غير الأيمن أو الجناح الأيمن في تشكيلة النادي الأساسي دربيلي يلعب الكرة مع أقبولي أقبولي يربح المخالفة دربيلي في التنفيذ أمام وجود اللاعبية متكاتل مليح حتى رجل الجرجيسي يقضي مليح العقيقة أبناء المدرب موسى مشارك في هذه المباراة في 11 دقيقة 30 ثانية كرة من جديد لسيدة مونديكو مونديكو مونديكو إلى حمزة المتلوطي يقرب ويدخل لمناطق الترجي الجرجيسي مونديكو يجي يد بالويفي يد بالويفي يد بالويفي كرة للترابلسي ما توصلش الكرة من الترابلسي لكن توصل الآن لمعلول من جديد الكرة لحسمدو حسمدو إلى حارس مرمى أيمن دحمان تتبنى الهجمة من جديد إلى مونديكو مونديكو مونديكو حمزة المتلوطي على اليسار مع علي معلول وترفا حمزة المتلوطي للترابلسي وان تو مع علي معلول يربح على تماس معلول كيف نادي سيختي كل ما يحط الكرة على معلول كل ما يصنع الأخطر الجهة اليسرى أقوى بكثير من الجهة اليمنى الحقيقة في بناء الهجمة بالنسبة للسياسات معلول معلول الكرة لترابلسي ما توصلوش من جديد لحمزة المتلوطي ما يخش الكرة هذه حمدي العبيدي حمدي العبيدي ولكن موجود حمزة المتلوطي في الريكوبيراسيون ويأخذ الكرة مع مونديكو إلى حبشية حبشية يوسف حبشية في 12 دقيقة 30 ثانية هجمة جديدة للسياسات في اتجاه من أقبولي سريع سريع أقبولي تم المخالفة ضد أقبولي لدفاع الترجي الجرجيسي في 16 دقيقة مين والنتيجة لا تزال هنا صفر مقابل صفر
1: واضح إذا صفر مقابل صفر في ملعب طيب الميري بصفاقس في مقابلة الأسي أس أس والترجي الرياضي الجرجيسي نمشي إلى ملعب مصفى بن جنات بالمنستير مباراة الاتحاد الرياضي المنستير والملعب التونسي بصوت سفيان العمري تفضل سفيان سفيان
4: قد 9 دقائق لعب 30 ثانية بالضبط هنا في شوط المباراة الأول في ملعب مصطفى بن جنات بالمنستير ولا جديد في النتيجه باقي اصفار دون اهداف بين الاتحاد والملعب التونسي مباراه انطلقت سريعا بين الفريقين مع تاخير 5 دقائق لعب كامله لاسباب تنظيميه في هذه المباراه وننتظر في اولى اهداف هذا اللقاء بين الملعب التونسي والاتحاد الرياضي المنستيري في اول مبارياته في هذا الموسم الرياضي الجديد 2026 2027 في ملعب بن جنات هذه كرة لصالح فريق الاتحاد الرياضي المنستيري والضغط ما زالت مختر على دفاع الملعب التونسي والتدخل في الأخير إلى اللاعب سليفو تطوبا من جانب فريق الملعب التونسي ويربح مخالفة لفائدة فريق الملعب التونسي، يمشي للتنفيذ لاعب فريق الملعب التونسي ويخليها للحارس عاصف التخيلي. يا أخو مكان الحارس نور الدين الفرحاتي في هذا الموسم الرياضي الجديد بعد دخل جراحي على اللاعب الفرحاتي، إن شاء الله لاباس وعودة سريعة إلى الميادين. بالنسبة للحارس الأول نور الدين الفرحاتي، كرة طويلة ما يخلاش بالرأس اللاعب وائل الورغمي، تمشي مباشرة رمية تماس لصالح فريق الملعب التونسي، يمشي للتنفيذ الظهير الأيسر حامل قميص رقم 18 محمد أمين الخميسي، كرة من جهة المدارج الرئيسية يلعب 1-2 مع فخر الدين بن يوسف، والكرة في الأخير تمشي مباشرة تماس ثاني يربح المسافة وبعض الأمتار فريق الملعب التونسي، كرة قريبة من زاوية الركنية توصل لبوبكر كاميرا مقطوعة من جانب فريق الاتحاد الرياضي المنستيري، منقولة بالعرض من اليمين اليسار ترجع لصالح فريق الملعب التونسي ورائية من اللاعب يوسف سوري، كرة منقولة من اليمين اليسار توصل لرقم 20 لماما أسيان، والكرة في التماس هذه المرة لصالح فريق الاتحاد الرياضي المنستيري. ذكر فريق الاتحاد كان واجه فريق الملعب التونسي في ملعب بن جموت تقريبا 5 مرات بالتمام والكمال، 2 انتصارات و3 تعادلات ودون انتصار لفريق البقلاوة في مواجهاته خارج الديار بن جنات، مباراة واعدة ومستوى فني لحد الآن متوسط لا أكثر ولا أقل، إن شاء الله يرتفع الرتم ونسق هذه المباراة، قلت مباراة من فئة 6 نقاط والبحث عن أول 3 نقاط لزوز فرق بعد التعادل في الجولة الافتتاحية. هذه كرة في محور دفاع فريق الملعب التونسي وتدخل الدفاع عن طريق اللاعب منير أجلاسي، تمشي تماس لصالح فريق الاتحاد الرياضي المنستيري، يمشي للتنفيذ اللاعب العائد محمود غربال موجود اليوم كأساسي في هذه المباراة، ونور الجلال الزموري على دكة الاحتياط تقريبا، هذوما زوج لاعبية يتمكن فريق الاتحاد من تأهيلهم في هذه المباراة، باعتبار وأن يعني تمت إعارة كانوا في شكل إعارة خارج البطولة التونسية في انتظار بقية المنتدبين الجدد تقريبا، يعني تشكيلة كاملة انتدبها فريق الاتحاد الرياضي المنستيري جانب ومحليين، والأكثر باش يكونوا موجودين في الجولة الثالثة للبطولة الوطنية لكرة القدم، باعتبار وأن فريق الاتحاد الرياضي المنستيري تقريبا يسير نحو رفع عملية الانتداب، وإن شاء الله المنتدبين الجدد يكونوا موجودين في الجولة الثالثة اللي باش يلاقي فيها فريق الاتحاد الرياضي المنستيري خارج مصطفى بن جنات فريق الترجي الرياضي الجرجيتي. نكملوا هذه المخالفة
1: بسرعة،
4: نرجع لك الخط محمد أمين، ضربة مخالفة لصالح فريق الاتحاد الرياضي المنستيري، زوز لاعبية على الكورة، رقم 2 محمود غربان يخلي الكورة لزميله، كورة تقريبا 5-6 أمتار على خط العرض لمنطقة الجزاء على يسار الحارس عاطف التخيلي، قد تشكل الخطورة هذه الكورة على دفاع الملعب التونسي وكوكبة من المهاجمين والمدافعين داخل منطقة الجزاء، ننتظر التنفيذ وتنبيه من الحكم حسني النايلي من رابطة الوسط بسوسة يقود هذه المباراة، بينما في غرفة الفار نلقى البرتغالي هالدر مانهايرو. بالنسبة لهذه الكورة ننتظر التنفيذ وجدار دفاعي متكون من زوز لاعبية أمام لاعب فريق الاتحاد الرياضي المنستيري، تتنفذ الكورة في القائم الثاني من اللاعب رقم 10 مهدي الجنوني، يتبع الكورة على يمين الحارس في ملعب التونسي عاطف التخيلي، والكورة تذهب سلامات ضربة 6 أمتار لصالح فريق الملعب التونسي. أدركنا ربع ساعة لعب محمد أمين في ملعب بن جنات والتعادل 0-0 بين الفريقين.
1: واضح، نمشي بسرعة على ملعب حمر العقربي بيرادس النادي الإفريقي وأمل حمام سوسة، أدركنا دقيقة تقريبا 19 ونتيجة 0-0. تفضل عبد السلام.
5: شكرا لك محمد أمين، بالفعل 19 دقيقة لعب في ملعب حمادي العقربي بيرادس في مباراة النادي الإفريقي والأمل الرياضي بحمام سوسة 0-0، التعادل سلبي ما زال يواصل، ويسيطر على هذه المباراة. لمحاولات خطيرة بالنسبة للفريقين، النادي الافريقي يحاول يبني الهجومات وهذه فرصة وتدخل الحارس مهيب الشيبة، لكن قبل ذلك الرأي تأتي من الحكم المستعد الأول يوسف الجيمي بإعلان التسلل ضد هجوم الأمام الرياضي بحمام سوسة ضد اللعب في ديبولي سليمين الجريحة الأيمن الهجومي بالنسبة للأمام. ترجع الكرة من سيدو خان إلى ياسين مريح كقلب الدفاع بالنسبة للسياف في هذه المباراة. مريح إلى سيدو خان في وسط الميدان في محاولة لبناء الهجوم ومحاولة للفرص الخطيرة التي ما زالت يعني لم تأتي بالنسبة للفريقين في هذه المباراة. الخطأ بالنسبة للشريمي على مستوى التمرير، وبالتالي استخلاص الكرة من نور البيجي للأمام الرياضي بحمام سوسة. بوعلي سليمان في محاولة المراقبة بالشريمي، كرة تصل إلى ملك بعايو في الدويل الأخير مع السيد خان، وبعايو يربح الدويل في وسط الميدان وبالتالي يربح معها المخالفة بإعلان صفيرة القاضي هذه المباراة السيد حسام بولعريس. ترجع الكرة من خلال تنفيذ المخالفة شي نفذها قلب الدفاع جعفر موسى بالنسبة للأمام الرياضي بحمام سوسة. في هذه اللحظات يرجع بالكرة إلى قائد الفريق غازي عبد الرزاق، خلى اللعب إلى أيوب بن شعبين. ترجع الكرة والكنترول على خطأ، وبالتالي عودة الاستحواذ للنادي الافريقي على الجهة اليمنى. الزعلوني نفذ التماس إلى مريح الحرزي، ينزل إلى وسط الميدان يستلم الكرة إلى سيدو خان. سيدو خان يروح على مساحة يغير مسار الكرة على الجهة اليسرى بن علي إلى بليل إيت ملك مع الضغط العالي من نور البيجي. سيدو خان بليل إيت ملك في وسط الميدان، ما زالت الكرة بين أقدام بليل إيت ملك. ينزل المهاجم تادوس إنكانك، إنكانك في وسط الميدان يغير المسار على الجهة اليمنى، متواجد الزعلوني. الزعلوني في اتجاه فيليب كينزومبي من أجل المراوغة. التمرير إلى أيمن الحرزي، الحرزي إلى الزعلوني، صوب باليسار يضرب وتصدي الحارس محمد أمين الحزقي. تقريب في أولى التصويبات من خارج الـ 18 بالنسبة إلى هجوم النادي الإفريقي في هذه المباراة. هذه الكرة والتماس العائد بالاستحواذ إلى الأمام الرياضي بحمام سوسة بعد الخطأ في إبعاد الكرة من المدافع عمار عبد الحق من شبين النادي الإفريقي اللي ما زال كيامضى عقد بخمس سنوات مع السياء. يلقى روحه وسيسي بتعويل السيد ماهر الكنزاري. نور البيجي من أجل الكروس والعرضية، تدخل بن علي وبالتالي الكرة من التماس تتعود للأمل الرياضي بحمام سوس على الجهة اليمنى الهجومية.
1: واضح، كمل معك التوش عبد السلام، نكمل معك التوش وبعد ناخذ
5: نور البيجي. نفذ التماس، كرة خاطئة بالنسبة إلى فيدي بوليس ليمين في دين الحارس مهيب الشمخ محمد أمين. 23 دقيقة لعب، النتيجة السلبية 0-0.
1: شيو مباشرة الملعب الطيب المهيري بصفاقس، فما تغيير على مستوى النتيجة، هدف أول للسي اس اس. تفضل كريم. هوش موجود، إذن السي اس اس يسجل الهدف الأول أمام فريق الترجي الرياضي الجرجيسي في الدقيقة 22 من الشوط الأول. أول هدف في مقابلات الدفعة بتاع اليوم، لحد الآن كل المقابلات 0-0. نادي الإفريقي أمام حمام سوسة 0-0. مستقبل مرسى تقدم الرياضي بسقيط الدائر 0-0، وكذلك الاتحاد المنستيري أمام ملعب التونسي 0-0. إذن محمد الطرابلسي يسجل هو هدف السي اس اس في الدقيقة 22، الهدف الأول للسي اس اس أمام الترجي الرياضي الجرجيسي. نمشيو مازال كريم مش حاضر، نمشيو نرجعوا لعبد السلام المقراني على مستوى مقابلة النادي الإفريقي وملحم مسوسة. تفضل عبد السلام.
5: بالاستحواذ للنادي الإفريقي من عمار عبد الحق، خلال اللعب على الجهة اليسرى إلى بليل إيت ملك. سيد دخان في وسط الميدان بالوانتو الثنائية بين بليل إيت ملك والسيد خان. الكرة إلى أيمن الحرزي، الحرزي يقطع الكرة أو مقطوع الكرة، ما يخلص عليها مهاجم الأمل الرياضي بحمام سوسة في العملية الأخيرة عياذ الحولي متوسط الميدان وبالتالي كرة مرة أخرى بالاستحواذ في وسط الميدان للنادي الإفريقي بليل إيتمالك أمين بعايو إيتمالك إلى تادوس سانكانك بنوانتو الكرة الأخيرة وتدخل الدفاع والظهير الأيسر أيوب بن شعبان والكرة تعود إلى حارس السيا في هذه اللحظات مهيب الشمس كرة بين
1: أخذين
5: فضل
1: محمد واضح هذا 24 دقيقة لا في مقابلة الفريق ملعب ممسوسة. نرجع لملعب الطيب المهيري بصفاقس السي اس اس والترجي الجريسي مع كريم مقني. تفضل كريم.
2: مرحبا بك. مين جي في وقت 25 دقيقة الهدف الأول للنادي الرياضي الاسفاقسي عن طريق هدف النادي الاسفاقسي في البطولة إلى حد الآن كان يهدفه بعد الجولة الأولى كان يسجل محمد ربيعي ترفا يسجل كان الهدف دقيقة 24 هدف الحقيقة كونتر أتاك كورة من علي معلول في خط الجناح أيمن يعطي الكرة ليوب بولي يوب بولي لم يسدد عمل الكرة في الرتري دونك ترابا يجيب الخلف ويسجل أولى أهداف المباراة للنادي الرياضي الأسفاقسي معطى جديد هنا في ملعب الطيب المهيري كما قلنا في 29 دقيقة لعب النادي الأسفاقسي متقدم بنتيجة هدف مقابل صفر هدف محمد كابلسي في الدقيقة 24 على كل نواصل الوصف ولا تعليق أمين ولا تحسب
1: واصل كريم فضل خط ليك
2: واضح على كل الكرة تعود للترجي الجرجيسي اللي كان قصير كذلك الترجي الجرجيسي قبل دخول النادي الاسفاقسي كرة تدخل دفاعي كان مسيسيس حط الكرة جانبية بقليل كانت أن تغالط حارس المرمى أيمن دحمان الحقيقة كانت أكثر فرصة في المباراة الترجي الجرجيسي قبل أن يأتي هدف السيسيس على كل تعود الكرة من أيمن دحمان لحمزة المتلوتي ترابلسي يطلب الكرة أولي علي معلول يقول ترابلسي تطلب الكرة الأمام وعلي معلول يأخذ الجهة اليسرى تعود لحبشية للدربيلي إلى موتيابا مع مونديكو يرتكب المخالفة مونديكو يدور مع حمدي العبيدي ولكن يلعب الكرة مع حبشية في النجم يرجع لحارس مرمي ولكن حقيقة كرة لموتيابا ممتازة الكرة موكيابا يدور إلى أوكبولي من جديد أوكبولي مرة أخرى موكيابا ثم تدخل حكام يقول تمس بنفس طريقة الهدف الأول تقريبا أوكبولي توجه على اليمين ويحتل الريتري ضد أوكبولي يأخذ الجهة اليمنى في هجوم الأساسيس وقتها نلقاو يدخل لي كقلب هجوم بطبيعة يد بليفي وقت يد بليفي يأخذ الجهة اليسرى أوكبولي يصبح هو قلب هجوم ولا ترابلسي يعاضد في الحالتين كتسوى على اليمين ولا ترابلسي يدخل كمهاجم ثاني إذا على اليسار موتيابا يدخل كمهاجم ثاني موتيابا اليوم يلعب كرولير على اليمين أكثر من أنه تحت لتاكا هو والترابلسي يلعبوا في نفس الخط وكذلك موجود حسام أدو في خط متوسط ميدان دفاعي على كل إصابة اللي أوكبولي يقوم سلامات يخرج للمداوات يبقى دقيقة أكيد حسب اللوائح الجديدة للاتحاد الدولي اللي كنت تقدم وفق ما يقدروا الحكم أو أنه باش يدخل للاستئناف اللعب تقولي تلعب بالتماس أو تماس للنادي الاسفاقسي للدربيلي دربيلي يلعب الكرة مع جميل موتيابا يعطي التالوناد ما توصلش الكرة ماشي تقولي في المكان هذاك يمشي الكرة من جديد للترجي الجرجيسي طويلة الكرة مونديكو يرتكب المخالفة عند العبيدي يطالب الحكم عند القروية بإنذار مونديكو أوكبولي مازال خارج أرضية الميدان للمداوية التدخل كان الحقيقة عنيف الحكم ما عطاش المخالفة ولكن اكتفى بالتماس تعود الكرة من جديد إلى الترجي الجرجيسي لدافيد روي يلعب الكرة مع لمجد الرجيلي للكاسح تعود للرجيلي يربح على تماس لعب بسرعة مع دافيد روي أو سامبا ديوف إلى سادكتوس تدخل من الدفاع موجود أوكبولي نادي سيرسي يلعب موقوس من اللاعب لأنه مازال مصاب أوكبولي تعود الكرة من جديد للدربيلي إلى حسام أدو إلى إياد بلويفي
1: واضح كريم في توقيت
6: بتوقيت 30 دقيقة والنتيجة لا تزال هدف مقابل صفر نادي سيكسي هدف في دقيقة 24 لمحمد ربل.
1: واضح 30 دقيقة لعب ولا سيسس متقدم هدف مقابل صفر. أخبار محمد السويسي بعدها نرجع في متابعة لمقابلة الدفعة الأولى من الجولة الثانية لبطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم.
0: انتم تسمعوا في سبور ماج في صفاقس على 91.2 في تونس الكبرى على 93.5
7: ديوان فام فلاش نيوز
8: موجز الخامسة مساء ديوان فام حسلمة. جمعية تونس للسلامة المرورية تدعو إلى الإسراع بإقرار قانون المراقبة الآلية والذكية وتفعيل اللجنة الوطنية المكلفة بمراجعة مجلة الطرقات، وذلك على إثر تسجيل 880 قتيلا وأكثر من 4000 جريح في حوادث المرور منذ بداية السنة الحالية. وأوضحت الجمعية في بيان لها أن هذه الحصيلة نتجت عن أكثر من 3000 حادث مرور خلف أضرارا بدنية، مؤكدة أن استمرار هذه الحوادث يستوجب تحركا عاجلا وجادا من مختلف مؤسسات الدولة ومكونات المجتمع لوضع حد للمخاطر التي تهدد سلامة المواطنين. المجلس الجهوي لولاية صفاقس بحث خلال جلسة عمل عقدها اليوم الإشكاليات التي تعترض الأشخاص ذوي الإعاقة وسبل تذليل الصعوبات الإدارية واللوجستية التي تحول دون تمتعهم بحقوقهم في مجالات تهيئة الفضاءات العمومية والنقل والتعليم والتشغيل. وأشار رئيس المجلس المحلي لصفاقس المدينة نجيب الزرلي إلى تعقيد الإجراءات الإدارية المتعلقة بالقطاع، مبينا أن تراكم مطالب السيارات المخصصة لذوي الإعاقة وبلوغها حوالي 40,000 مطلب يعكس حجم الصعوبات، وهو ما يفرض التسريع في معالجة هذه الملفات واعتماد حلول عملية مبسطة. نسبة تقدم إنجاز مشروع تركيز وحدة متكاملة لاستخراج ومعالجة وتثمين الغازات المنبعثة من المصب المراقب بالرحمة من معتمدية منزل بوزلفة بولاية نابل بلغ حوالي 90% بطاقة معالجة تبلغ 1200 متر مكعب في الساعة، وذلك في إطار العمل على تثمين النفايات المنزلية والمشابهة. وفي إجابة على سؤال النائب ريم صغير حول التصرف في النفايات بالمصب، أشار وزير البيئة إلى أنه من المنتظر دخول الوحدة حيز الاستغلال خلال شهر أوت الجارية في حال عدم تسجيل تعطيلات جديدة من اضطرابات ووقفات احتجاجية. في الأخبار العالمية، المتحدث الرسمي باسم الكريملين ديمتري بيسكوف يؤكد أنه لا توجد مؤشرات على تحسن العلاقات بين موسكو وأوروبا حتى الآن، مشددا على أن أصحاب السياسة الحاليون والجيل الحالي من السياسيين في السلطة يتبنون موقفا تصادميا مع روسيا. نهاية الموجز الإخباري قدمه لكم حمدي السويسي. هالمشوار متواصل مع محمد أمين خنوش وكامل فريق برنامج سبورماغ. في أمان الله.

0: انتم تسمعوا في سبور ماغ.
1: رجعنا لكم في سبور ماغ وتخطيطنا متواصل لمقابلة الدفعة الأولى من الجولة الثانية لبطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم. حاليا الفريق 0-0 من فريق الحمام بصوصة في 33 دقيقة لعب، 36 دقيقة لعب بين مستقبل مرسى والتقدم الرياضي بسقية الدير 0-0، كيف 0-0 بالاتحاد المنستيري والملعب التونسي، والسي اس اس متقدم هدف مقابل 0 أمام الترجي الرياضي الجرجيسي بهدف محمد الطرابلسي في الدقيقة 23. نرجع لملعب الطيب المهيري بصفاقس مع كريم مقني. تفضل كريم.
2: مرحبا بك من جديد. 34 دقيقة هنا في ملعب الطيب المهيري، النتيجة هدف مقابل صفر للنادي الرياضي الصفاقسي، هدف طرابلسي سجله في الدقيقة 24. على كل 34 دقيقة تميز لفائدة النادي الرياضي الصفاقسي، لاعب كان ملقى على أرضية الميدان من الترجي الجرجيسي علي معلول خرج الكرة للتميز لأنه اللاعب حتى يداوي، نحكي على حمدي العبيدي، وبتبع الترجي الجرجيسي يعيد الكرة في التماس لفائدة النادي الرياضي الأسفل. تعود من جديد إلى مونديكو إلى من؟ إلى حبشية إلى مونديكو، موجود حسن مدو معاه في طلب الكرة، ولكن لا، يعود إلى حبشية من جديد إلى متيابا، تقطع الكرة من دافيد روي من جديد إلى الكاسح يلعب الكرة للترجي الجرجيسي بمنطقة السيسيس، تقطع من جديد كما جاءت في اتجاه الحارس سيف الشرفي يبحث عن المساند الآن، يربح بعض الأمتار في مناطقه، سيف الشرفي يقترب من الدائرة الوسطى للميدان، الشرفي مع إصابة لحسامدو مصاب، والحكم يوقف اللعب لفتح المجال لمداوات حسامدو، متواجد ميدان دفاعي النادي الرياضي الصفاقسي في توقيت 36 دقيقة، هدف 0 للصفاقسي.
1: واضح كريم. إذا نمشي إلى ملعب مصر بن جنات بالمنستير، الورغمي يسجل هدف الأول ملعب التونسي من الاتحاد المنستيري. تفضل سفيان.
3: منذ لحظات هنا في ملعب الأولمبي مصر بن جنات، والهدف الأول لصالح فريق الملعب التونسي. استاد تفاجأ فريق الاتحاد الرياضي المنستيري، كانت عملية ممتازة على الجهة اليسرى لدفاع فريق الاتحاد الرياضي المنستيري، هذه فرصة واستجد ثانية والحارس الحارس عاطف السيري يحول الكرة إلى الركنية. قلت هدف أول، كانت عملية على الجهة اليسرى لدفاع فريق الاتحاد الرياضي المنستيري من الأجنبي بوبكر كاميرا، امداد خارج منطقة الجزاء، يلقى المهاجم وائل الورغمي الفرصة ويسدد كرة في وسط المرمى، غلط بها الحارس أحمد سليمان في توقيت 31 دقيقة لعب، تغيرت النتيجة 1-0 بالملعب التونسي أمام الاتحاد الرياضي المنستيري. هذه ضربة ركنية لفريق الاتحاد على يمين الحارس عاطف التخيلي من اللاعب مهدي القنوني، ما زالت الكرة رائد بوشليقة يتمكن من مغالطة الحارس عاطف التخيلي، هدف كرة بالرأس في سقف المرمى، إزالة بين حارس عاطف التخيلي، كان ثم افتراح وضربة داخل منطقة 6 أمتار، كرة فضائية، يصعد اللاعب رائد بوشليقة بالرأس، يغالط الحارس عاطف التخيلي تقريبا في توقيت 33 دقيقة لعب في هذا الشوط الأول، يعني في ذلك تسجيل الخير، فوز أداء الملعب التونسي كان سباق باتجاه باب التسجيل عن طريق المهاجم وائل الورغمي، وبعد 60 تقريبا يتمكن الاتحاد الرياضي المنستيري من تعديل الكفة عن طريق المدافع ولاعب الست رائد بوشليقة، وغالط الحارس عاطف المقتري بس معاود بن جديد بين الاتحاد والصاد 1-1، السعادة الإنجليزي بعد مرور 34 دقيقة لعب محمد أمين في ملعب بن جنات، ومباراة تعود إلى نقطة صفر بعد زوز أهداف في ظرف زوز دقائق. الأسبقية لفريق البقلاوة، وفريق الاتحاد عدلها عن طريق رائد بوشليب.
1: واضح اذا هدف مقابل هدف في مقابله اتحاد المنسيري للملعب التونسي. تقدم ويا الورغمي لفريق الملعب التونسي بهدف للاستاد وعدل للاتحاد المنسيري رائد بوشنيبة من مركز مهاجم. بوشنيبة سجل هدف التعادل. هدف مقابل هدف بين الملعب التونسي للاتحاد المنسيري. هدف مقابل صفر للسياسة من الترجي الجرجيسي. صفر مقابل صفر في قيت المقابلة مستقبل مرسى وتقدم الرياضي بسقيت الدائر. وصفر مقابل صفر بين النادي الافريقي وامل حمام سوسة. نرجع الى ملعب الطيب المهيري بصفاقس مع كريم مغني. تفضل كريم.
2: مرحبا بك مينا. 39 دقيقة هدف لصفر للسياسات. فوتو كان سجله محمد الترابلسي في الدقيقة 24. تعود إلى الكرة من جديد للترابلسي. ترابلسي حاول يحضر ويربح حل المفلسة. والورقة الصفراء ستكون أو لا. ترابلسي كان في هزمة معادة للنادي الرياضي الأساسي. وخليل قصاب يرتكب المفلسة. على كل أمين الحقيقة السيطرة للترجي الجرجيسي. هناك سيطرة عقيمة. ضغط عالي على دفاع السياسات. السياسات يلعب تقريبا شوط كامل خاصة بعد الهدف على الترانزيشن. حاول نعطيه الصورة الإذاعية في انتظار أكيد الركاب هذا كثير من طلعة وخلينا أكيد باش يعطيه رايهم وليزابين تاعهم بخصوص المباريات. على كل تعود الكرة لمونديكو. مونديكو مونديكو لترابلسي. ترابلسي لحمزة الماتوتي. مونديكو والضغط يقوم به الترجي الجرجيسي. كرة في النادي الاساسي وبولي خط على طورة الى دافيد روي. دافيد روي ممتاز جدا. دافيد روي التسديد تدخل مونديكو على كرة من جديد. حكم يقول ما فما حتى شيء. تخرج مباشرة في التماس. تماس لفائدة الترجي الجرجيسي. تلعب الكرة بسرعة طويلة في اتجاه من موجود الدربيلي. لم يعارض هجوميا الدربيلي في مباراة اليوم. الى حكمدو. حكمدو للدربيلي الى موتيابا. موتيابا الى حكمدو. حكمدو يدور يربح المخالفة. مخالفة لي حكمدو. تدخل كان من مختار بن زيد. مخالفة لي حكمدو لدفاع النادي الرياضي الاستفتي. يمشي حبشية في تنفيذ المخالفة. قلت صعوبة كبيرة يلقى في الاستفتي في عملية بناء الهجمات. فقط ربما وقت لتولي الكرة على اليسار من الاستفتي يلقى اكثر حلول خاصة مع الحركية الكبيرة اللي ترابا. ترابلسي أفضل لاعبي النادي السيسي وأفضل لاعبين في المباراة إلى حد الآن. في 22 لاعب تقريبا أفضل لاعب هو محمد ترابلسي. على كل تعود الكرة في جمال موتيابا. موتيابا إلى حسامادو. حسامادو يدور بالكرة. موتيابا موتيابا إلى مونديكو. مونديكو حمزة المثلوثي. حمزة المثلوثي حاول بناء الهجمة لهجوم السيسيف. عمد المثلوثي الى من؟ الى موتيابا. موتيابا يرتكب المخالفه. اوغبولي كره حمزه المثلوثي بعيده الحقيقه على اوغبولي ما تلاقيش كما يلزم. والحقيقه حمزه المثلوثي كاكسيال على الجهه اليسرى يلقى في صعوبات في عمليه الخروج بالكره للامانه. ماهوش ديميتي ماهوش هشام بكار. ربما حمزه المثلوثي نعرفوه كاكسيال على اليمين كظهير ايمن كجناح ايمن خاصه كي كان قبل الكروزي 4-5-2 تيري كان نجم يلعب في الخطة هذه. على كل تعود الكرة في 42 دقيقة من سامبا ديوب. سامبا ديوب طويلة ولكن تدخل الدفاع. حكم يقول تمس هجوم الترجي الجرجيسي. وين موجود خليل عبيدي أو خليل قصاب؟ عفوا خليل قصاب إلى دافيد روي. دافيد روي كرة لحمدي العبيدي دور بالكرة لكن موجود لترابلسي. علي معلول. معلول تقطع الكرة من جديد للترجي الجرجيسي. التسديد ثاني للتسديدات للترجي الجرجيسي في هذه المباراة. عالية الكرة يمشي بعيد على المرمى. مرمى حارس أيمن دحمان. يمشي الكرة من أيمن دحمان في مونديكو أو اللي حسامادو يعطي الكرة. حسامادو حسامادو إلى أوكبولي. علي معلول. علي معلول في بلويبي ما يقوش الكرة هذه. موجود الدفاع كما جاد. حسامادو يضغط ولكن موجود الهجوم بأولويزن. أولويزن أولويزن كرة على اليمين لمختار بن زيد ولكن عالية. عالية الكرة. عالية الكرة تخرج 6 أمتار. 6 أمتار لفائدة النادي الرياضي الأساسي. 43 دقيقة 1-0 وانتو محمد الترابلسي للسياسة. كولاري ترافا ممتاز المراوغة بالبن.

0: للفار ولا لا؟ على كل ننتظر خليل قصاب ملقى على ارضيه الميدان يقوم سلامات حكم يقول يلا قوم. 6 امتار للنادي الرياضي الاساسي ايمن دحمان يقول يلا العب. بتلعب الكره بسرعه لحمزه المتوتي. حمزه المتوتي المتوتي يعود لمونديكو او لايمن دحمان يخلي له الكره كما جات. ايمن دحمان طويله ما توصلش لعلي معلول. ضغط عالي يقوم به الترجي الجرجيتي وصعوبه في عمليه الخروج بالكره من دفاع لنادي الرياضي الافريقي. طبيعي لانه الترجي الجرجيتي ما عنده ما يخسر اكيد باش يحاول يضغط على دفاع السي اس اس لانه منهزم في النتيجه. كره لمونديكو. مونديكو الى ترابا قبل ما تخرج ترابا ما زالت ما خرجتش لا تخرج تماس. بدقائق وقت بديل يعطيهم الحكم محمد علي قرويه. تماس للترجي الجرجيتي مختار بن زيد في تنفيذ التماس. حكم يقول ترجع 4 ثواني 3 ثواني ولكن لا يلعب التماس قبل مرور 5 ثواني. كره من جديد للترجي الجرجيتي من جديد لمختار بن زيد. مختار بن زيد التي تقطع من حتى مادو الى اوكبولي. اوكبولي الى جمال موتيابا. تم المخالفه من لمجد الجيلي. مخالفه تدخل كان من القلب ولقى على أرضية الميدان. أقبلي كتا برس خشونة في اللعب من الجانبين الأمانة خاصة في أواخر هذا الشوط الثاني. تعود الكرة لأقبلي. أقبلي أقبلي يبحث عن المساندة. كرة طويلة للدربيلي أعلى من اللازم يخرج تماس من أقبلي. أقبلي كرة في التماس لعب بسرعة للترجي الجرجيتي. موجود التدقتوز. تدقتوز إلى لمجد الرجيلي. لمجد الرجيلي يبحث عن المساندة يعود إلى المحور وين موجود تامبا ديوب. تامبا ديوب إلى الرجيلي الآن. الرجيلي الرجيلي يلعب على كرة ولكن تقطع من دفاع السيسيف. موجود حمزة الماتوتي إلى الترابلسي. ترابلسي إلى علي معلول. علي معلول إلى حسام أدو. حسامادو. حسامادو إلى حتشية. حتشية كرة سيئة للتمريرة تقطع من حتشية ولكن تمشي إلى كرة تسديد سيكون الآن من الأرجيلي. وجه لوجه الترجي الجرجيسي يعود التمرير من جديد يحاول يلقى ثغرة للتسديد ولكن موجود أيمن دحمان وتم التسلل. تتلعب الكرة بسرعة لا كما يقول أو لاعب الترجي الجرجيسي أتكو ألويزن. الكرة خاطئة كانت في الحبشية قبل دقيقة أو بعض الثواني أقل من دقيقة من هذا الوقت البديل. كرة في اتجاه حمزة المتوتي. حمزة المتوتي إلى علي معلول. ترابا متوتي. ترابا من جديد إلى علي معلول. علي معلول يبحث عن المساندة. آخر الكرات إلى موتيابا. ممتاز الكرة لحمزة المتوتي ولكن موجود التكلينج الرجيلي يقطع الكرة هذه تخرج في التماس للترجي الجرجيتي. مصطفى الثانية أخيرة في الوقت البديل تمشي الكرة من خليل قصاب تتلعب لمن؟ لمختار بن زيد. مختار بن زيد محاولة بناء الهجمة حكم يغزل المونديال أكيد ستكون الهجمة الأخيرة للترجي الجرجيتي. وبيدي الآن بالضبط محمد علي قروية يعلن على نهاية الشوط الأول. محمد أمين يتقدم النادي الرياضي الأساسي هدف مقابل صفر. كنت محمد الترابلسي في الدقيقة 24.
1: واضح هدف مقابل صفر للسي اس اس امام الترجي الرياضي الجرجيسي. نمشيو الى ملعب بن جنات بالمنستير من الدقي تقريبا زوز دقائق في مباراة الاتحاد المنستير والملعب التونسي. تفضل سفيان.
2: ليك محمد تقريبا الاخيرة هنا لنهاية الوقت الاصلي الشوط الاول وال45 دقيقة الاولى في مباراة الاتحاد الرياضي المنستيري والضيف الملعب التونسي. والنتيجة تعادل إيجابي 1-1. هدف في كل شبكة بالنسبة لهذه المباراة في هذا الشوط الأول. ونتبع الوقت البديل لهذا الشوط الأول 6 دقائق. 6 دقائق كاملة يضيفها الحكم حسني النايلي من رابطة الوسط بسوسة. 6 دقائق يضيفها انطلاقا من هذا التوقيت باعتبار تجاوزنا 45 دقيقة في 30 ثانية وآخر الدقائق الثاني هي

0: خلال الفترة الأولى في مباراة أوفت بوعودها إلى حد هذه الدقيقة زوز أهداف، هدف في كل شبكة. وائل الوركني في الدقيقة 31 وبالضبط في الدقيقة 34 رائد بوشنيبة عدل الكفة لفريق الاتحاد الرياضي المنستيري ويعيد المباراة إلى نقطة البداية. هذا حوار بين لاعب من الملعب التونسي والاتحاد الرياضي المنستيري، اصطدام عفوي على الكرة وسقوط على أرضية الميدان. شر لباس لكل اللاعبين اليوم للأمانة، تقص أفضل من بداية الأسبوع، انخفاض في درجة الحرارة، بعض النسمات البحرية موجودة في ملعب الأولمبي مصطفى بن جنات مع ارتفاع رطوبة وأرضية ميدان ممتازة للأمانة اليوم في ملعب بن جنات في هذه المباراة الجولة الثانية إياب الدفعة الأولى للرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم. لحظات ويرجع اللعب في ملعب مصطفى بن جنات. نذكر في الموسم الفارط مباراة الذهاب كانت تفات في ملعب بن جنات 1-1 بين الفريقين، وفي المركب الرياضي بباردو كيف التعادل السلبي 0-0 بين البقلاوة وفريق الاتحاد الرياضي المنستيري. ما زلنا في بداية موسم، أكيد الرتم والنسق سيرتفع في قادم الجولات وإن شاء الله يعود بالنفع على كرة القدم التونسية وعلى المنتخب الوطني. يدخل مرحلة جديدة مع الكوتش معين الشعباني وتظاهرات منتظرة في منتصف شهر سبتمبر في تصفيات كأس أمم إفريقيا. إن شاء الله الكرة التونسية تعود إلى مجدها وإلى تألقها بعد خيبة المونديال الأخير في أمريكا الشمالية. على كل لحظات ويرجع اللعب في ملعب مصطفى بن جنات في توقيت 47 خلال 20 ثانية، هكذا تشير السبورة الإلكترونية لملعب بن جنات. بالفعل يرجع اللعب في هذه اللحظات في محور دفاع فريق الاتحاد عن طريق يوسف بنجا إلى الكابتن وريان عزوز، يربح بعض الأمتار يمشي لليسار في اتجاه عبد الرحمن بوزدندا، يرجع إلى محور الدفاع وين موجود ميراس بن حسن، يلعب كرة في وسط الميدان في الدائرة المركزية 1-2 مع اللاعب عثمان ديان، تمشي كرة لليمين في اتجاه رقم 21 رائد بوشنيبة صاحب هدف التعادل، كانت رأسية غلطت الحارس عاطف التخيلي، وفي المقابل فريق الملعب التونسي بتصويبة تقريبا من منطقة الجزاء عن طريق المهاجم وائل الورغمي بعد عمل تمهيدي وأسيس ممتاز من الأجنبي بوبكر كاميرا. كرة في محور دفاع فريق الملعب التونسي قاعد يجلب في لاعبي فريق الاتحاد الرياضي المنستيري يرجعوا إلى مناطقهم الخلفية في هذه الوضعية والمخالفة يشير لها الحكم حسني النايلي، ثاني مباراة ليه في هذا الموسم في الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم. كان معين في الجولة الافتتاحية وأدار مباراة ملعب الطيب المهيري بصفاقس بين التقدم الرياضي بسقيط الدير ضيف النخبة الوطنية أمام فريق الشباب عمران. هذه ضربة مخالفة لصالح فريق الملعب التونسي، يمشي للتنفيذ رقم 7 وائل الورغمي صاحب الهدف الافتتاحي لفريق الملعب التونسي في هذه المباراة. كرة قريبة من المساحة الفنية لفريق الملعب التونسي، مرفوع الكرة كبيرة وبدون صعوبة سهلة في دين الحارس أحمد سليمان ياخو مكانه كأساسي في هذا الموسم بعد مغادرة الحارس الأول عبد السلام الحلاوي لفريق السياسات. ترجع كرة لفريق الاتحاد الرياضي المنستيري في اتجاه عبد الرحمن بوزغندا الظهير الأيسر، كرات قصيرة بين لاعبي فريق الاتحاد في آخر اللحظات وآخر الثواني لنهاية الخمسة واربعين الثقة الأولى. هذه كرة ممتازة تمشي الكرة إلى غربان يرفع في القائم الأول يتفطن الدفاع في مناسبة أولى عن طريق اللاعب منير الجلاسي ثم يوسف توري يبعد نختر ما يخواش الورغم. ترجع إلى فريق الاتحاد الرياضي المنستيري من سليفو أو من اللاعب يوسف بنجا كرة أمامية لفريق الاتحاد الرياضي المنستيري عن طريق مهدي الجنوني على خط الجزاء. تقريبا اخر اللحظات لنهايه الوقت البديل كل كره ومن هدف سجل فريق الاتحاد الرياضي المنافسين ضد مجرى اللعب لعبنا يتمكن من مباراه الحارس عاطف المسكيني وفرصه كبيره لحبه وارسال الاتحاد الرياضي المنافسين لهذا الهدف في اللحظات الاخيره في وقت قاسم. كانت مباراه دائره نحو التعادل في فتره ما بين الشوطين، لكن في توقيت بالضبط 51 في لعب يتمكن اللاعب صالح البرومي من هيدا الشباب ويحط الهدف الثاني لفريق الاتحاد الرياضي المنسيري 2-1 أسبقية الاتحاد الرياضي المنسيري على حساب فريق الملعب التونسي ثنائية رائد بوشليبة وكذلك اللاعب صالح البرومي في الدقائق 34 و 51 من المباراة. وقبلهم كان الهدف الأول الافتتاحي لفريق الملعب التونسي عن طريق اللاعب وائل الوغدي، هذا انذار وبتقى صفراء أولى لفريق الاتحاد الرياضي المنسيري يرفعها الحكم حسني النايلي. ترجع كرة لصالح فريق الملعب التونسي، كرة تمشي لرقم 8 يوسف السعفي، ترجع كرة ورائية لمنير الجزاسي، منير الجزاسي يتعدى خط منتصف الميدان يرفع كرة في محور الدفاع تعود من يوسف بنجا يقوع فريق الملعب التونسي من جديد عن طريق اللاعب محمد امين الخميسي، مقطوع الكوره لفريق الاتحاد الرياضي المنسيري وانطلاقه من اللاعب ابراهيم دياديجار. ابراهيم دياديجار يطيح على ارضيه الميدان ويربح مخالفه، يربح مخالفه فريق الاتحاد الرياضي المنسيري وانذار لرفعه الحكم حسن الهيلي ضد اللاعب صالح البرهومي بعد نزع القميص نتاعه بتسجيله للهدف الثاني وهدف الاسبقيه لفريق الاتحاد الرياضي المنسيري. وفي هذه الاونه بالضبط محمد امين ينهي الحكم حسني النيلي اطوار الشوط الاول في كلاسيكو البطوله قمه الجوله الثانيه للراس المغربيه الاولى هنا الدفعه الاولى في ملعب بن جنات 2-2 مقابل هدف وحيد لفريق الملعب التونسي.
1: ملتقانا مع واضح، شكرا لك سفيان. مباراة حماسية جدا في ملعب انجنات بالمنسير، هدفين مقابل هدف لفريق الاتحاد المنسير. يتقدم ملعب التونسي بهدف وائل الورغمي، ثم بسرعة عد الرائد بوشنيب في الدقيقة 34، وفي الدقيقة 45+5 صالح البرهومي يسجل الهدف الثاني لفريق الاتحاد المنسير. بقية المقابلات هدف مقابل صفر للساسيس أمام الترجي الرياضي الجرجيسي، هدف كسجله محمد الترابلسي في الدقيقة 23، البقية 0-0 بالمستقبل مرسى والتقدم الرياضي بسخيطة للدير، وصفر مقابل صفر في مقابلة النادي الإفريقي والأمل الرياضي بحمام سوسة. فاصل موسيقي، بعدها نرجع لمتابعة الأشواط الثانية لمقابلات الجولة الثانية والدفعة الأولى من الجولة الثانية لبطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم.
2: انتم تسمعوا في سبور ماغ.

0: انتم تسمعوا في سبور ماغ.
1: بداية الأشواط الثانية ومقابلة الدفعة الأولى لمقابلة الجولة الثانية لبطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم. نذكروا بالنتائج: السي اس اس متقدم هدف مقابل صفر من فريق الترجي الرياضي الجرجيسي، الاتحاد المنسيري متقدم هدفين مقابل هدف من فريق الملعب التونسي، أصفار في مقابلة مستقبل مرسى وتقدم الرياضي بسقيط الدير، وصفر مقابل صفر في مقابلة النادي الإفريقي وأمل حمام سوسة. نرجعوا لملعب الطيب المهيري بصفاقس مع كريم مقني. تفضل كريم.
2: مرحبا بك محمد أمين. فرصة خطيرة برشا، ولكن الحكام يقول تسلل للترجي الجرجيسي. الحقيقة خليل القصاب كان وجه لوجه، ثالث فرصة في ثلاث دقائق محمد أمين للترجي الجرجيسي، عمل دي شونجمون في الشوط الأول، وخاصة نحكي على خروج سيف الشرفي حارس المرمى ودخول حمزة الغانمي. السبب هو حرارة الطقس، حرارة الطقس السبب لأنه ما نجمش يكمل المباراة دونك لينو كان في الشمس الحقيقة ماتش كامل. بون بليز موا دحمان بلاصتو فيها شوية ظل خاصة أواخر الشوط الأول. على كل تعود الكورة للترجي الجرجيسي، التوزيع في مناطق السياسات، ولكن تدخل من علي معلول. الحكم يقول ستة أمتار للنادي الرياضي السيرتي. قلت ثلاثة فرص كانت من مزوز خطيرة برشا الحقيقة للترجي الجرجيسي، تسديدة تجيب ركنية ترجع ثم فيلر سايد وجه لوجه، ولكن كورتو كانت عالية. كرة لحتمدو إلى يد بالويفي، كورتو كما جات يد بالويفي، الكرة من جديد لدافيد روي موجود خليل القصاب أو ريان الاسماري ما زالت يدخل في الشوط الثاني. كرة من جديد للترجي الجرجيسي، وين موجود صادق توت يدخل على اليسار علي القصاب، على الثقل اليسار باش يوزع علينا التوزيع في منطقة الجزاء بالرأس، ولكن تدخل الدفاع موجود الترابلكي في أخذ الكرة في منطقة النادي الشرقي. كيفاسوي ميخويش موجود، علي معلول، حمزة المتلوتي التسديد على الكرة من جديد، التسديد ولكن جانبية. فرصة أخرى للترجي الجرجيسي، يعاني دفاع النادي الرياضي الشرقي في هذا الصوت الثاني. ومع بداية الصوت الثاني تسلل الكرة لأيمن دحمان، أيمن دحمان في تنفيذ الست أمتار إلى مونديبو، يعود دحمان زوج لاعبين من الترجي الجرجيسي في مناطق جزاء التسديد، يضغطوا على حبشية وكذلك على مونديبو لتعطيل عملية الخروج بالكرة. يتلز دحمان لعب الكرة طويلة مباشرة للتماس، واضح حتى رجل الجرجيسي قاري مليح الاساسات وخاصة عملية الخروج بالكرة في دفاع على نادي الرياضي الصفي. تمشي الكرة من جديد لجاسم بنكيريني، يلعب الكرة لحمدي العبيدي موجود الاسماعيلي يضغط، ولكن يقطع على الكرة مونديكو الكرة لي علي معلول ما يفوهاش، تخرج تماس للترجي الجرجيسي في اتجاه كيباسوي موجود العبيدي، التسديد يربح الركنية، تسديد حمدي العبيدي في الكرة الأخيرة مع تصفيق لجماهير الترجي الجرجيسي على مردود فريقها في مطلع هذا الشوط الثاني. تلعبوا في 6 دقائق والنتيجة هدف مقابل صفر. بوتو محمد الترابلسي دقيقة 24 بالنسبة للسياسات، مع تواجد بعض من المدربين المساعدين والإطار المرافق للناخب الوطني الجديد معين الشعباني هنا في ملعب الطيب الميري لمعاينة اللاعبين منهم سيكون في المنتخب. واحد من اللاعبين اللي سوليسيتي واللي موجود في القائمة الموزعة للمنتخب بتباع هو محمد الترابلسي قبل البلال حسن في مباراة اليوم، وأفضل لاعبين الأساسيين. تمشي الكرة في التماس للترجي الجرجيسي، تمام خليل قصاب يخلي الكرة إيمن يجبتين يلعب الكرة طويلة، ولكن تدخل الدفاع موجود علي معلول يس بالويفي حاول يعكس الهجمة النادي الرياضي السيرتي. نادي السيرتي يبحث على الترانزيسيون كالعادة، ترابا يأخذ الكرة ويربح التماس للسيسس علي معلول في التنفيذ في المنطقة الهجومية للنادي السيرتي. علي معلول سينفذ التماس الآن، حكم ينبه عليه. ثلاث سبون تمشي الكرة لجمال موتيابا، ممتاز جمال ياخذ الكرة هذه ما توصلش لإياد بالويفي أو لدرابا، موجود حتى مدوه بالرأس، ممتاز الكرة هي على دربالي، على دربالي، دربالي باش يوزع الان يا الوافي، وتدخل هذيك حضره في الركنيه ممتازه الكره، والصعود الاول في هذه المباراه لريان الدربالي لم يصعد في الشوط الاول مقارنه بعلي معلول اللي صعد ممكن في 25 دقيقه اولى، في الشوط الاول الثاني لم يصعد كذلك علي معلول. ركنيه الان بالتنفيذ علي معلول، كره ثابته للنادي الرياضي الشيخ سجل في المباراة الأولى من ركنية ومن كرة ثابتة. علي معلول في التنفيذ، علي معلول يعود يرجع معلول للتنفيذ الآن، التوزيع حمزة الغامي على كرة يقوها من جديد، تعود علي معلول، معلول الكرة قصيرة متربة ولكن موجود جميل موتيابا، موتيابا إلى حارس مرمى أيمن دحمان، دحمان كما جت الكرة ليترابا ياخذ الكرة، ترابلسي، ترابلسي يجي علي معلول، ترابلسي بالتالونات لمعلول، لمن؟ لموتيابا، ما توصلش لجمال موتيابا، تدخل الدفاع موجود من الترجي الى الزرسيسي من السماري للعبيدي ولكن يقطع الكرة، حسام ادو تقطع من جديد للسماري، السماري يعكس الهزمة ولكن يعود حمزة الماتوتي ويقطع الكرة هذه، موجود مونديكو، مونديكو قبول ما يخش الكرة من جديد الى من؟ الى خليل القصاب، خليل القصاب، القصاب يوزع على الان ولكن مونديكو بالراس تعود التسديد ولكن تدخل الدفاع الترجي الجرديتي ياخذ الكرات الساقطه لجنبال الكل تقريبا عند الترجي الجرديتي ديكمون الجرديتي الحقيقه خاصه في الشوط الثاني في المباراه الماضيه وبدايه الشوط الثاني في مباراه اليوم برشا نقاط استفهام لانه يحضر فيه تعز الفريق ولا لا، يجهز بدنيا ولا لا، ولو انه مدرب المساعد كريم النفي قال انه نادي سيتي المباراه الاولى كانت صعيبه بدنيا للفريق، الثانيه ممكن تكون اثر شويه ولكن ابارتير من المباراه الثالثه المباراه اللي تكون في نيجيريا بالنسبه للفريق اللي تحول نهار الثلاث لنيجيريا للاغوت على نادي سيتي تحول نهار الثلاث ثم ينفث بالمغرب لبعض السويعات قبل تحول الى لاغوس، الكره من خليل القصاب من جديد على الجهه اليمنى، توزيع رودري القصاب ممتاز، دحمان فراد ممتاز جدا، كره كانت للشباب كلت فيها الحقيقه القصاب يحط الكره على يمين دحمان ولكن ممكن متفطن ويمنع هدف محقق للترجي الجرجيتي، كرة من جديد من أقبولي لبلويبي، بلويبي، بلويبي ولا هدف الثاني للنادي الرياضي الشبكي بجيما سيسي أقبولي، ولا هدف الثاني للسيسيس وأولى هدف هي بلويبي بهذا الموسم، قلت ترانزيسيون بالنسبة للسيسيس أقبولي يخذ الكرة يعطي لي إياد بلويبي وثاني الأهداف لحقيقة عكس مجرى اللعب في هذا الشوط الثاني، هدف النادي السيتي هدف ممكن يعطي أكثر أريحية للفريق، الفرق ممكن بين السيسيس والترجي الجرجيسي محمد أمير، أنه السيسيس في الوضعيات القليلة اللي جاته وجاع وعرف يمركي، والترجي الجرجيسي رغم كثرة ربما مش موقول حتى الفرص لأنه ضيع زوجة تابوتو ما عرفش غل الفرص نتاعه الترجي الجرجيسي، في كفر هنا في ملعب السيد ريميري محمد أمير في النادي الرياضي السيتي، ثاني الاهداف كانت من طرف اياد بلويفي،
1: واضح اذا اياد بلويفي يضيف الهدف الثاني للسي اس اس امام الترجي الرياضي الجرجيسي في الدقيقه 56، السي اس اس يضيف الهدف الثاني. نمشيو الى ملعب مصطفى بن جنات بالمنستير، مباراه الاتحاد المنستيري والملعب التونسي، بعدها نمشيو مباشره الى مباراه نادي الافريقي مع الحمام سوسه. تفضل سفيان.
3: شكرا لك محمد علي، مشاهدينا محمد امين، مشاهدينا مستمعينا على اذاعه ديوان فام، اهلا وسهلا بكم من جديد مع انطلاق شوط المباراه الثاني هنا في ملعب بن جنات بالمنافسين. ادركنا 4 دقائق لعب 10 ثواني بالضبط منذ انطلاق الفتره الثانيه والنتيجه 2-1 نتيجه الشوط الاول من هذه المباراه الثنائيه كل من رائد بوشنيبه وصالح البرهومي، في الدقائق 34 و 51 من جانب فريق الاتحاد الرياضي المنستيري، بينما الهدف الوحيد لفريق الملعب التونسي سجله اللاعب وائل الورغمي في الدقيقة 31 من هذه المباراة، تغييرات بالجملة في هذا الشوط الثاني من هذه المباراة. بالنسبة لفريق الاتحاد الرياضي المنستيري، كان خرج المهاجم إبراهيم جاديقا وادخل مكانه المهاجم ياسين العمري حامل القميص رقم 8. في المقابل المدرب البرتغالي توزي ماريكو مدرب فريق الملعب التونسي كان قام بزوز تعويضات، وتعويضات هجومية 100% وخروج مدافع ولاعب وسط ميدان دفاعي ساليفو تابسوبا خلى مكانه لرافائر الرياحي صاحب هدف التعادل لفريق الملعب التونسي في الجولة الأولى الأسبوع الفارط ضد السياسات. والتعويض الثاني بركات الحميدي العائد إلى التشكيلة ياخو مكان لاعب وسط الميدان الدفاعي فيفو يوسف توري. هذه هي تغييرات المدربين رومان فالز المدرب الفرنسي لفريق الاتحاد الرياضي المنستيري والمدرب البرتغالي توري ماريكو. حوار تكتيكي على المساحة الفنية بين زوج مدربين أجانب في هذه المباراة، ومباراة ننتظر منها المزيد في هذه الفترة الثانية من هذه الشوط الثاني. وتفكير سريع بالتشكيلة الأساسية اللي أصبحت في هذا الشوط الثاني بالنسبة للفريق الضيف فريق الملعب التونسي. يصبح كالاسم عاطف التسيلي في المرمى رافائيل الرياحي خل في هذا الشوط الثاني، منير جلاطي، رائد الدربالي، محمد أمين الخميسي، بركات الحميدي مكان يوسف توري، مامات يان يوسف الساعتي، ببكر كاميرا، وائل المرغمي، وفخر الدين بن يوسف كابتن الفريق. هذه هي الأحداث نتاع المدرب البرتغالي الملعب التونسي. في المقابل فريق الاتحاد الرياضي المنستيري الأحداث نتاع الشوط الثاني أحمد سليمان في الكاج، عبد الرحمن بوزقندة، رائد بوشنيبة، ريان عزوز، يوسف بنقا، ميراث بن حسن، محمود غربان، عثمان ديان، صالح البرهومي، ياسين العمري خدام كانوا في هذا الشوط الثاني. وكثر الأسماء نادي القانوني ذكر طاقم تحكيم المباراة حسني النيلي كحكم ساحة وحكم الفار هيلدر مالهيرو. بالنسبة للتوقيت 6 دقائق لعب أو 7 دقائق لعب بالضبط في هذه الآونة في هذا الشوط الثاني في مباراة الاتحاد الرياضي المنستيري والملعب التونسي، والنتيجة 2-1 محمد أمير لفائدة الأبناء الدار فريق ليسمي.
1: واضح. إذا نمشي إلى ملعب محمد العقربي بيرادس، مباراة النادي الإفريقي ومن الحمام سوسة، تفضل عبد السلام.
4: شكرا لك محمد أمين. 58 دقيقة لعب في مباراة النادي الإفريقي ضد من الرياضي بحمام سوسة 0-0، وهذه مخالفة على ال 18 بالنسبة للنادي الإفريقي. وراء الكرة الشيخاوي هيكل اللي خدي بلاستو مع بداية الشوط الثاني، وكذلك غيث الزعلوني من أجل تنفيذ هذه المخالفة. غيث الزعلوني العرضية في مناطق الجزاء وتدخل وابعاد الكرة من الحارس الحزقي، كرة ثانية الحارس يضرب الكرة، اختير الكرة الأخيرة والبراد أظن المسا الكرة محمد أمين الحزقي من خلال قرار الحكم بالركنية تتنفس للنادي الإفريقي. والرأسية خارج الإطار بالنسبة للمدافع عمار عبد الحق. يضغط النادي الإفريقي مع بداية هذا الشوط الثاني من أجل هدف التقدم، زوز فرص متتالية للهجوم يعني من خلال فرصة أولى مخالفة ثم كرة ثانية يضرب الكرة أيمن الحارسي ثم الكرة بالرأس من المدافع عمار عبد الحق. تغييرات بالنسبة للفريقين، التشكيل اللي بدأ بها المدرب مهر الكنزاري الشامخ في الكاج، مريح، عمار عبد الحق، غيث الزعلوني، حسين بن علي سيدوخان، أسامة الشريمي الذي غادر مع بداية الشوط الثاني، بليل ايت ملك، فيليب كينزومبي غادر، كذلك أيمن الحرزي، تادوس كانغ مع دخول معتز الزدام وهيكل الشيخاوي. هذه الكرة والهجوم بالنسبة للأمريازي بحمام سوسة، لكن يتدخل دفاع النادي الإفريقي. بالنسبة إلى تشكيل الأمل في الكاج، محمد أمين الحزقي، نور البيجي، أيوب بن شعبين، غازي عبد الرزاق، جعفر موسى، مالك بعيو، عياض الحولي، خليل المشرقي، فادي بوعلي سليمان، ومغادرة للمهاجم محمد أمين جري وعمر السميري، ودخول مصعب سيسي. هذه ثلاثة تغييرات بين الفريقين، زوز للنادي الافريقي وتغيير واحد بالنسبة للأمر الرياضي بحمام السوسة. الكرة عايدة بالاستحواذ بالنسبة إلى دفاع النادي الافريقي من خلال التماس بن علي في التنفيذ بين أقدام سيدوخان في وسط الميدان، عن الحلول إلى ياسين مريح، قاد الدفاع إلى سيدوخان مرة أخرى في وسط الميدان للنادي الافريقي. معتز الزدام على الزدام، إما الكرة الطويلة ولا قصيرة، يبحث يطول الكرة في اتجاه الزعلوني، لكن العودة بالواجبات الدفاعية من الجناح اليسيري عمر السميري للأمر الرياضي بحمام سوسة. سيدوخان إلى هيكل الشيخاوي مرة أخرى، سيدوخان الشيخاوي في وسط الميدان يغير مسار الكرة، ترجع إلى النادي الإفريقي. معتز الزدام بلمسة وتدخل الظهير الأيسر أيوب بن شعبين، والكرة بين أقدام سيدوخان إلى هيكل الشيخاوي إلى بليل إيد ملك على الجهة اليسرى اللي بن علي من أجل العرضية، والكرة على العارضة، الكرة أخيرة للنادي الإفريقي من خلال الكروس الأخيرة، العرضية من بن علي كادت يعني تغلط حارس الأمر الرياضي بحمام سوسة محمد أمين الحزي. مرت سلامات على دفاع الأمل في هذه اللحظات، ويضغط النادي الإفريقي بالفرص المتتالية بحثا على هذا.
1: عبد السلام، في توقيت
4: توقيت 63 دقيقة لعب 0-0 أمين.
1: واضح 63 دقيقة لعب في مقابلة النادي الإفريقي يوم الحمام سوسة. أخبار مع حمد السويسي، بعدها نرجع لمتابعة مقابلات الجولة الثانية لبطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم.
5: الغونتري سكولير لازمها تكون فرحة لكل الصغار. اليوم مع سينيال وبالشراكة مع المساحات الكبرى نجم تساهم في الفرحة هذه. على كل برودوي سينيال تشري 500 مليم يمشي وأدوات مدرسية للصغار، وهكا نحافظ على صحة سنية ونفرح الصغيرات. مع سينيال كل ابتسامة تهمنا.
6: ديوان فام فلاش نيوز،
7: موجز السادسة مساء. ديوان فام، عسلامة. الجمعية التونسية لطب الطوارئ دعت مختلف المصالح الصحية إلى ضرورة توفير أسرة الإيواء اللازمة لاستقبال المرضى وتسهيل توجيههم إلى الأقسام المختصة، وذلك بهدف تخفيف الضغط والاكتظاظ الكبيرين اللذين تشهدهما أقسام الاستعجالية ودعم جهود الطواقم الطبية وشبه الطبية. وأشارت الجمعية في بلاغ لها إلى أن هذه المطالبة تأتي في ظل الظروف المناخية الاستثنائية وارتفاع درجات الحرارة التي انجر عنها توافد لافت للمرضى، مثمنة في نفس الوقت جهود كافة الفرق الاستشفائية وما قبل الاستشفائية الميدانية للتكفل بكافة الحالات وخاصة الاستعجالية والخطيرة منها. شركة تونس سهل طرقات السيارة تعلن الانطلاق في تركيز علامة إرشادية ضوئية متغيرة على مستوى النقطة الكيلومترية 144 باتجاه صفاقس، وتحديدا قبل محطة الاستخلاص بمساكن. وأوضحت الشركة في بلاغ لها أن هذه الأشغال تندرج ضمن برنامج تحديث شبكة الطرقات بالمنظومات الذكية، مشيرة إلى أنها ستتولى لاحقا تركيز علامة ضوئية مماثلة على مستوى النقطة الكيلومترية 129 في الاتجاهين بالتوازي مع إرساء وحدة وزن ديناميكية عصرية لتعزيز منظومة المراقبة والإرشاد. معتمدية عين دراهم من ولاية جندوبة شهدت اليوم اندلاع 4 حرائق بمناطق مختلفة وفق ما نقلته مراسلة ديوان فام بالجهة، والتي أشارت إلى أن وحدات الحماية المدنية وأعوان الغابات قاموا بالتحول إلى المناطق المتضررة من أجل تطويق هذه النيران. وحدات من الجيش الوطني قامت اليوم بتوزيع الماء الصالح للشرب على متساكني منطقة الرواشد من معتمدية بلخير بولاية قفصة بالاستعانة بصهريج متحرك بسعة 8000 لتر، وفق ما أفادت به عضو المجلس المحلي ببلخير سليمة بوعزيز، والتي أشارت إلى أن المبادرة تأتي إثر جملة من التحركات المماثلة قامت بها بلدية المكان ومعتمدية بلخير، وذلك لتخفيف وطأة ارتفاع درجات الحرارة على متساكني المنطقة. ونختم بحالة الطقس لهذه الليلة، حيث يكون مغشى بسحب محليا كثيفة مع خلايا رعدية محلية مصحوبة ببعض الأمطار بمناطق الشمال في بداية الليل، ثم سحب عابرة بأغلب المناطق، وتتراوح الحرارة ليلا بين 28 و32 درجة قرب السواحل وبالمرتفعات، وبين 33 و38 درجة ببقية الجهات. نهاية الموجز الإخباري، قدمه لكم حمدي السويسي. المشوار متواصل مع محمد أمين خنوش وكامل فريق سبورماغ. في أمان الله.
8: الموسيقى نون ستوب على ديوان FM.

0: ونفاوة. انتم تسمعوا في سبور ماغ.
1: رجعنا لكم في سبور ماغ، بتسمع معكم من تو حتى للثمانية. ديما أكيد باش نكملوا المتابعة الخاصة بمقابلات الجولة الثانية لبطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم. صفر مقابل صفر في مقابلة نادي الإفريقي يوم الحمام سوسة، صفر مقابل صفر في مقابلة مستقبل مرسى وفريق التقدم الرياضي بساقية الدير. اتحاد المنستيري متقدم هدفين مقابل هدف ضد الملعب التونسي، ونادي الصفاقسي متقدم هدفين مقابل صفر ضد الترجي الرياضي الجرجيسي. نمشي إلى ملعب الطيب المهيري بصفاقس مع كريم مقني. تفضل كريم.
2: شكرا لك. تمشي الكره حمدي العبيدي مره اخرى، ايمن دحمان مره اخرى، ايمن دحمان ثاني هدف محقق في فسخ ايمن دحمان في هذه المباراه. مره اخرى حمدي العبيدي، لكن كرته جانبيه بقى للحقيقه في مره اولى منع السلامات الحقيقه نادي الزيرتي من هدف التعادل. ايمن دحمان تصدى بيجيب السيسيس هدف ثاني مباشره بعد هذا التصدي، ثم الحقيقة سيطرة كلية للنادي الرياضي الصفاقسي مع دو شونجمون كي قام به بدخول غايدر الصغير وكذلك جوسنا لولاندو. ما كان زوج مهاجمين لعبوا في الشوط الأول، نحكيو على أوب بولي اللي عمل دوز أسيست وكذلك إياد بلوي، بيتحسن برشا الأسيست خاصة في وسط الميدان في لومبلاسمون، وكذلك مع تحركات المهاجم الكونغولي جوسنا لولاندو اللي لحد الآن ورى حاجات معتبرة خلينا نقولوا في 10 دقائق أولى 15 دقيقة أولى لي مع النادي الرياضي الصفاقسي. كان صنع زوج فرص ولكن لم يوفق في تسجيلها. تعود الكرة للترجي الجرجيسي على الجهة اليسرى، يضغط علي معلول، علي معلول يضغط ولكن الكرة تعود من جديد في سامبا ديوف. سامبا ديوف، سامبا ديوف يلعب الكرة باتجاه من؟ باتجاه هادي جرتيلا، هادي جرتيلا، هادي جرتيلا يبحث عن المتندى، هادي جرتيلا يحط الكرة على الساق اليمين، يعود من جديد لدافيد روي، دافيد روي لا سامبا ديوف، سامبا ديوف، سامبا ديوف، كرة طويلة اتجاه الرجيلي، الرجيلي التوزيع في منطقة الجزاء، التداول بالرأس كيباتوي ولكن كرته عالية طويل القامة، كيباتوي أطول من الجميع، كرته عالية تطرد 6 أمتار، 6 أمتار للحارس أيمن دحمان، يمشي في تنفيذ 6 أمتار، يلعب الكرة بسرعة أيمن دحمان مع جمال متابع ما توصلش الكرة من جديد لمن؟ لخليل القصاب أو لا ل 21 هذا متاوس، هذا متاوس، هذا متاوس هي ديوب، ديوب من جديد لمجد الرجيلي، رجيلي على اليمين كيباتوي يدور بالكرة، اسمعني اسمعني لكن تقطع من جديد موجود التسديد ودحمان مرة أخرى. مباراة داخل المباراة من أيمن دحمان وكذلك حمدي العبيدي، 3 كرات من حمدي العبيدي وثلاثة تصديات من أيمن دحمان، فرصة أخرى خطيرة وهدف محقق كان للترجي الجرجيسي. تمشي رقمية الآن، رقمية في التنفيذ، ريان الإسماعيلي يلعب الكرة مع القصاب، قصاب التوزيع ولا وجود للأرجل، تخرج مباشرة 6 أمتار ممتازة للتوزيع، يعني لو أي لاعب ممكن يمتلقه مباشرة كثير الذي بيأسيه تكون في الشباك. تمشي الكرة من أيمن دحمان، أيمن دحمان سيلعب ل 6 أمتار الآن، وكيباتوي يضغط، تمشي الكرة لمن؟ يخذها بالرأس ممتاز لكن يربح على تماس النادي الرياضي الصفاقسي، تماس موجود ترفع يلعب بسرعة علي معلول يقول له يلا العب بتاع توصل لي علي معلول، معلول في غاية الصغير من جديد، غاية الصغير مع ترابلسي، ترابلسي يرتكب المخالفة، ترابلسي مخالفة لدفاع الترجي الجرجيسي بتلعب بسرعة ولكن تقطع موجود الدربيلي، الدربيلي، دربيلي ياخذ الكرة هذه موجودة مع ترابلسي، دربيلي، دربيلي، دربيلي مع جوسنا لولاندو طويل عليه، طويل عليها الكرة من ريان الدربيلي تخرج 6 أمتار. بيت متاح الحقيقة في هذا الشوط الثاني خاصة فيزيكمون لعبية واضح أثرت عليهم حرارة الطقس على كل. تعود من جديد للترجي الجرجيسي في سامبا ديوب المدافع يبحث عن المساندة يلقى عند آدم الطاوس، آدم الطاوس مع جركيلة يقطع له الكرة موت يابا يربح المخالفة أو لا يكون ضد موت يابا صف الحكم أكثر الحكم يعود المخالفة لموت يابا لأنه موت يابا قطع الكرة ولكن تكبر مخالفة مدافع على ترجي الجرجيتي حسمده إلى دربيلي إلى حبشية لحارس مرمى أيمن دحمان إلى حبشية يعمل الكنترول حبشية يسعد بالكورة الآن إلى غيث الصغير يتيح بجنب حسمده غيث الصغير مونديكو إلى حمد الله مكلوتي يشي علي معلول يأخذ الكورة لا غيث الصغير إلى موتيابا إلى مونديكو حسمده إلى غيث الصغير يضرب الكورة ممتاز غيث يدور إلى موتيابا معلول إلى موتيابا وانتو ترابلتي موتيابا ولكن تقطع الكورة من جديد إلى جمال ممتاز جدا جمال موتيابا المخالفة موجودة والتدخل كثير جدا كان محقيقة من رينا الإسماعيلي واضح السيف يعني في اللقطة الأخيرة يلعبوا لمسات القصيرة خلى ممكن رينا الإسماعيلي أنتوني غبول حقيقة في الكرة الأخيرة مجانية اللقطة ومخالفة لجمال موتيابا انتظار لي شانجمون لأنه أكيد مازالوا تغييرات في تشكيلة السيفات كل اللاعبين تقريبا موجودين للقيام بالعمليات الإحمائية مثل الملقى على أرضية الميدان في 77 دقيقة واللعبة متوقفة من لعناتي 77 دقيقة في ملعب الطيب الهيري لأنه إصابة خطيرة على جمال موتيابا واللاعبين يتغلوا في الفرصة لشرب المياه على كل جمال موتيابا ذكر السياسات يتحول لمواجهة شوتار النيجيري في لاغوس في نيجيريا الهرسيت يسافر اللاعبية عبر المغرب دونك كان في المغرب ثم التحول مباشرة من كازابلانكا إلى لاغوس العاصمة النيجيرية من يواجه الفريق نادي شوتار نهار 6/3 من 4/10 بتوقيت تونس على مباراة
1: واضح كريم في توقيت
2: في توقيت 78 دقيقة استئناف اللعب هنا في ملعب الطير الميري والنتيجة 2-0
1: هدفي المقابل 0 للسياسة أمام الترجي الرياضي الجرجيسي نمشي ونرجع إلى ملعب حمد العقربي بيرادس مقابل تنادي الإفريقي أمام الحمام سوسة ديما 0-0 بين الزوز فرق تفضل عبد السلام
3: شكرا لك محمد أمين بالفعل 0-0 في 77 دقيقة لعب في هذه اللحظات الاستراحة الكولينج بريك يعلن عليها حكم المباراة السيد حسين بولعلي سمير
1: واضح اذا عبد السلام 0-0 نمشيو لملعب مصر بن جنات بالمنستير في انتظار انه يكون حاضر سفيان العمري 65 دقيقه لعب في مقابله ملعب مصر بن جنات بالمنستير نرجع لكريم مقني في ملعب الطيب المهيري بصفاق تفضل كريم
2: اهلا بك محمد امين هذه الكوره اللي ترابلتي قطع المسانده موجوده معه علي معلول التوزيع اطول من اللازم على جوسنا لولندو تعود من جديد للترجي الجرجيسي علي القصاب كرة طويلة في اتجاه العبيدي ولكن معاه عبشية يعود إلى حارس مرمى أيمن دحمان ممتاز للكرة لغاية الصغير في علي معلول توصل الكرة ممتاز الكنترول من معلول ممتاز جدا إلى موتيابا عمل شيء معاه الكرة توصل الكرة حاب يخرج بها مباشرة وجه لواجه تعود إلى الكرة من الدربيلي بتوزع الآن التوزيع أطول من جوسنا لولندو ممتاز العملية من ريال الدربيلي 80 دقيقة لعرسين مقابل الصفر كرة كانت أبعد من جوسنا لولندو تقريبا متر أو متر ونصف تعود إلى الكرة من جديد للترجي الجرجيسي يضغط الدربيلي ضغط عالي بومبي هجوم على نادي رياض الفارسي الكرة تخرج تماس بعد تدخل من الدربيلي وفي حكيم مهتيبي وكذلك محمد العاصي يستعدون للدخول تعود الكرة من جديد لغاية الصغير صغير الى لولاندو. لولاندو ممتاز الكره الاستماته على الكره الاخيره ما توصلش لترافيرسي. اعتمدوا يضغط الان ولكن موجود جرتيلا ولكن مونديكو الى حفشيه كما جاءت في التماس. نبدا الامان والسلام من حفشيه يمشي تماس للترجي لجرجيتي لخليل القصبة وهذا متاوس. تاوس يبحث عن المساندة. تاوس يربح المخالفة بعد تدخل من حسامدو ملقى على أرضية الميدان. حسامدو قد يتم تغييره. تعب لحقيقة حسامدو شوف له ترابلتي يغادر بالفعل. ترابلتي يدخل العطفي وأجنبي لين موتيابي مكان موتيابا أو حسامدو لننتظر. شوف في موتايبي يستعد للدخول لأنه يطرق. موتايبي مكان حسامدو بالفعل وبالتالي موتايبي يدخل في وسط الميدان. تعاد في يصبح فيه وموتايبي يدخل في وسط الميدان مكان ترابا. على كل يبقى جميل موتايبا ليغادر أرضية الميدان. كانت شانزمو في تشكيلة السيسات 81 دقيقة عن كرة مخالفة في شكل توزيعة في منطقة جزاء النادي الرياضي الاسفيرسي.

0: فكل الكرات كانت من طريق حمدي العبيدي. على كل تمشي الكرة فيق الجماهير على حسن مدو الذي غادر أرضية الميدان. الركنية التوزيع للعبدوس للإسماعيلي الآن التوزيع بالرأس وليد الموجود دفاع على نادي رياضي الإسماعيلي. الكرة من جميل موتيابا موتيابا قبل ما تخرج في التماس موتيابا موتيابا ممتاز موتيابا يتوغل موتيابا موتيابا لشكون يعطي الكرة للولاندو ما توصلوش لولاندو الكرة الأخيرة يرتكب المخالفة. أطال في الاحتفاظ بالكرة جميل موتيابا العودة السريعة كذلك لحقيقة لدفاع على ترجي الجرجيتي. كرة من حمد الغانمي عارف الاحتياطي اللي دخل في الشوط الثاني مكان الشرفي. تعود الكرة من جديد هي ضيوف تامبا ضيوف تامبا ضيوف لهذا مرجيلي سرجيلي هرجيلي يلعب الكرة طويلة للعبيدي ولكن ما يقوهاش موجود أيمن لحمان يأخذ الكرة الأخيرة. رياضية بين العبيدي وأيمن لحمان لعبوا مع بعض مع المنتخب الأول. على كل تعود الكرة العبسي لمن في سيدة موتايبي موتايبي ما يخش الكرة هذه من جديد للترجي الجرجيسي لجرتيلا جرتيلا لمن قصاب قصاب هذا ما لتعود هذا ما لتعود شوزع الآن ولكن تعود من جديد لمن هذا تدخل الدفاعي موجود يوسنا لولندو ما يخش الكرة للإسماعيلي من جديد ممكن جدا هذا الإسماعيلي التوزيع كيف برات أيمن دحمين ولا هدف تبديل الفارق أوفسايد الحكم يقول أوفسايد مل براد الحقيقة براد ممتاز جدا هدف محقق من شبكة نحى الكرة رابع فرصة ورابع براد ولكن الحكم يقول تسلل وقت اللي رجعت الكرة يقول تسلل. على كل لننتظر تشيك غرفة غرفة الفار هل متسلل أم لا ولأنه الكرة الأولى كيف تسخى أيمن دحمين ثم من بعد لحقيقة لخطة في دفاع السيسيس مونديكو ما عرفش يخرج بالكرة حكم يقول لحظة ننتظر تشيك الفار لحقيقة ما نعرفش تم تسلل ولا لا لخاصة انه تحمل اصبح مقدم من بعد ثاني مدافع هو او اول مدافع هو مونديكو يسكب بيناتهم الملاعب ولا لا الحقيقة لقطة معقدة نوعا ما. حكم ينتظر في غرفة الفار ماذا سيقول محمد علي قروية في غرفة الفار موجود برونو إيستيفيس البرتغالي. على كل لننتظر حكم ينتظر غرفة الفار كما قلنا في 86 دقيقة لعب 2-0 للسيسيس هدف ترجي الجرجيسي ملغى للفار في انتظار تأكيد الحكم من عدمه. الحكم يتحدث مع غرفة الفار الآن ماذا سيقرر محمد علي قروية هل هو هدف أم تسلل مشكوك الحقيقة مشكوك فيه للتسلل نفس صورة التلفزي عندك ولا لا أمين الحقيقة ما نجموش نحكمه ممكن تفاجأنا أن الحكم قال تسلل أكيد الصورة عندك أمين
1: ما فما إعادة وتو كريم فما إعادة مو كما قلت الحقيقة الصورة صعيبة واللقطة صعيبة برشا
0: معقدة جدا اللقطة خاصة فما كفوياج معناتها 90 متر تعرفش كون مسابقة شكون الحقيقة معناتها ممكن هذاك علاش يطولوا شوية التعليم في غرفة الفار لأخذ القرار اللازم. عملنا أكثر من دقيقة الآن في انتظار الحكم يقول تسلل بالفعل
1: واضح
0: واضح تسلل عندك في الصورة أمين
1: بون مازالت الإعادة متاع
0: تاع
1: الفار مازالت
0: على كل تسلل الحكم يقول والحقيقة الحكم المساعد الأول نوه بيها
1: ممتاز
0: مروان سعد وحكم دولي لقطة معقدة جدا حط لكسيون تكمل ثم زفر أوفسايد يعني أوفسايد صعب وصعب وصعب جدا أمين الحقيقة وقت اللي نزمنا نذكره أكيد نزمنا نذكره مروان سعد للأمانة أبدع في هذه اللقطة، لأنه

0: الكل تفاجأ. هتتعرف فعلا بيجنبي لأنه الحقيقة مديرية النادي التركي كان يتوقع هدف يعني، ولكن بالعودة للتقنية الحديثة وغرفة الفار في الساحة مروان سعد انه يعني بعد التثبت طلع قراره الاول صحيح، تعود الى كره من حكيم متيبي، حكيم يبحث عن المساندة، موجود العبسي يطنف الاحتفاظ بالكره، جوتنال لولاندو يعود من التسلل الاولي ياخذ الكره هذه، لولاندو يتوغل، لولاندو التسديد جانبيه بقليل، ولكن يخفى على الأوفسايد، عدم الأوفسايد، ولكن الحقيقة جي التكنيك لولا بالرأس كيفاش عمل الديفياسيون كيفاش الكورة كيفاش راوغ كيفاش سدد أمين ما عرفش ممكن أنت أكيد الصورة الترتزية أمامك، الكاليتي التكنيك موجودة الحقيقة من هذا المهاجم اللي للأمانة حسب المعلومات اللي قضيناها مازال ماهوش جاهز حتى بنسبة 30% إلى حد الآن، لأنه ما عملش بريباراسيون مع العين الإماراتي يعني تحلو بارش الوقت، ممكن نزل يفسر انه يدخل في الشوط الثاني في 89 دقيقة هنا في ملعب الطيب المهيري، تغيير اخر في تشكيلة الاساسات لمهز بمكان الدربالي،
1: واضح
0: بالفعل تغيير امين في 89 دقيقة 2 مقابل 0 معلش ممكن
1: واضح نمشي
0: نزول على بقية
1: نمشي الى ملعب بطبيعة نمشي الى ملعب محمد العقربي برادس 87 دقيقة لعب ما زالت النتيجة 0 مقابل 0 بين النادي الافريقي ونادي امل حمام سوسة، تفضل عبد السلام.
2: فعل 87 دقيقة لعب 0 ل 0 وهذه كورة من غاية الزعلوني يضرب ثم معتز لازال والهدف الاول وهدف السابق في 88 دقيقة لعب، كرة ثانية ممتازة من معتز الزدام يضرب الكرة على التاير استقرت في شباك الحارس محمد أمين الحزقي معلنة هدف أول في هذه المباراة للنادي الإفريقي، واحتفال الجماهير الحاضرة هنا في ملعب محمد العقربي برادس. ممتاز هذا الهدف البداية من غيث الزعلوني يضرب تصطدم بالدفاع ثم تأتي الكرة إلى اللاعب لاعب متوسط ميدان السياح المنتدب الجديد معتز الزدام، كرة يعني دومي فولي يضرب الكرة بكل القوة لمست واستقرت في شباك الحزقي، واحد بلاش النادي الإفريقي يتقدم أمام الأمل الرياضي بحمام سوسة في ملعب حمد العقربي برادس. انتظر بعد المباراة الأولى وتسجيل المهاجم الصادق قديدة تقريب في نفس الدقيقة هدف أول يأتي بانتصار النادي الإفريقي بعد التنقل الأول ومباراة أولى ضد نجم المتلاوي، هذه المرة الدقائق الأخيرة حاسمة بالنسبة للنادي الإفريقي يأتي من خلالها الهدف الأول بأقدام معتز الزدام هنا في مسرح هذه المباراة. والتغييرات بالنسبة إلى المدرب يوسف المويبي بدخول اللاعب أمين الجزيري وخروج اللاعب فادي بوعلي سليمان وكذلك بدخول اللاعب رائد بالحاج عبد الله ومن سيغادر اللاعب خليل المشرقي في هذه اللحظات تقريب خمس تغييرات مقابل خمس تغييرات. نذكر بالتغييرات اللي اجراهم كلا المدربين بالنسبه للنادي الافريقي، خروج وسام الشريمي، بليلة ملك، فيليب كينزومبي، ايمن الحارثي، تادوس كانك، ودخول معتز الزدام الشيخاوي وانا كانتي وسيمة بوغيرا حمزة الخضراوي استاذ قديدة في المقابل وفي المقابل 10 دقائق كوقت بديل محمد امين في هذه اللحظات.
1: باش نعود ونرجع لك اكيد عبد السلام، اذا هدف مقابل صفر معتز الزدام يسجل هدف له النادي الافريقي في الدقيقه 88 بتير بعيده من خارج 18 متر تقريبا على بعد 30 متر يغلط بها الحارس محمد امين الحزقي، والهادي جرتيل يسجل هدف تذيل الفارق لفريق الترجي الجرجيسي امام السي اس اس. نرجع لكريم مقني، تفضل كريم.
3: نعم
0: الهدف الأول للترجي الجرجيسي في دقيقة 91، هدف تمرير الفارق من أيوب جركيلة، عملية 1-2 كانت على خط 18 يخرج وجه لوجه في 6 أمتار، وبالتالي هدف تمرير الفارق للترجي الجرجيسي. قبلها كان حكيم متيبي في توغلب مفرده على اليسار يعطي الكرة جوسمان لولاندو، 4-1، ولكن تسديدة كانت من محمد العبسي في يدين الحارس حمد الغني، يعكس الهجوم الترجي الجرجيسي ويسجل أولى الأهداف. حكم يعطي 7 دقائق وقت بديل، عملنا منهم 3 دقائق ومتبقي 4 دقائق في الوقت البديل. تعود الكرة للترجي الجرجيسي، نلعب تحت الأضواء الكاشفة لأنه الحقيقة الدنيا يعني صفونة غايمة شوية يمين، وبالتالي إشعال الأضواء الكاشفة تمات للنادي الرياضي الصفتي. صالح المهذبي إلى جميل موتيابا، موتيابا للعبسي، العبسي يعود للخلف مع حمزة المتلوتي، حمزة المتلوتي إلى حكيم متيبي أولالي غيث الصغير، كرة طويلة ما توصلش لجوتنا لولندو، موجود الدفاع ريان الاسماعلي، حمزة المتلوتي إلى حكيم متيبي، حكيم متيبي، حكيم متيبي الأوغندي إلى الأوغندي الآخر جميل موتيابا، متيبي متيبي ممتاز يراوغ، متيبي يراوغ 2 يراوغ 3 يعطي الكرة ريان الاسماعلي يقطعها، موجود يدور بالكرة يربح المخالفة ريان الاسماعلي في 94 دقيقة، 3 دقائق توصلنا لنهاية الوقت الإضافي. والحكم تعود من جديد لمن؟ لتامبا ديوف، تامبا ديوف كرة طويلة مش يلعبها مع من؟ مع دافيد روي، دافيد روي، دافيد راي، كرة طويلة إلى كيباسوي، كيباسوي على الجهة اليسرى، أيوب جركيلة، جركيلة ممتاز جدا، جركيلة يتسلط حركية كبيرة الحقيقة في وسط الميدان الهجومي، ورينا الإسماعيلي للترجي الجرجيسي إلى أيوب جركيلة يدور بلا كرة مع ريان الإسماعيلي، ريان ريان إلى كيباسوي يخرج وجه لوجه، وموجود أيمن دحمان، وجود أيمن دحمان حقيقة خطيرة جدا، الفرصة كانت على الترجي أو على النادي الرياضي الصفي. تعود الكرة من جديد، موتيابا، موتيابا، موتيابا تسديد، تدخل الدفاع متيبي من جديد، الدفاع على مرسين النادي الصفي وجه لوجه، ولكن حكيم الغانمي يتألق في إبعاد هذه الكرة على في مونسبتين. تعود الكرة من جديد إلى من؟ إلى إسماعيلي، موجود في موقع تسلل بالفعل، تسلل على ريان الإسماعيلي، مباراة مفتوحة لحقيقة في ثوانيها الأخيرة، يعني الترجي الجرجيسي يحاول يسجل الثاني، يترك المساحات ونادي الصفتي لا يستغل هذه المساحات، أضع كرة أولى تسببت ثم بعد ذلك في كونتر أتاك وهجمة معاكسة، جاب الثاني أولى الأهداف للترجي الجرجيسي، والكرة الأخيرة كادت أن تأتي بأولى بوفزين الأهداف للترجي الجرجيسي بعد ما كان أضاع نادي صفتي كرة أخرى كانت خطيرة. على كل تعود للكرة من حمد الغانمي بعض الثواني دقيقة الأخيرة نلعبوها في الوقت البديل، موجود حبشية بالرأس يأخذ الكرة هذه جوتنا لولندو ما يقطعهاش، ولكن الإسماعيلي، إسماعيلي دور بالكرة من جديد إلى كيباسوي، كيباسوي يقطع الكرة حكيم متيبي إلى جوتنا لولندو، ممتاز جوتنا لولندو وجميل موتيابا، موتيابا، موتيابا إلى من؟ إلى المهذبي، المهذبي، المهذبي، التسديد جانبية 3-1 من جديد وركنية، يعني الحقيقة لو مرر الكرة لجميل موتيابا وحكيم متيبي لأتت بالجديد، والتألق الحقيقة في الفرصة هذه كان لجوتنا لولندو اللي خذ الكرة وعمل ديبياسيو كسر لينيا كاملة ويخلي ابن عبيد السيسيس في وضعية 3-1. على كل انتهى الوقت البديل، 97 دقيقة لعب، بعد الثواني ركنية للنادي الصفتي، حكيم متيبي أمام الكرة يخليها لعلي معلول، علي معلول مع حكيم متيبي لتنفيذ الركنية، وفي هذه الآونة بالضبط يعلن الحكم نحكيه على محمد علي قروية نهاية المباراة بملعب الطيب المهيري 2 مقابل 1 فوز النادي الفتحي على ترجي الجرجيتي، اهداف ترابا وكذلك يد بالويفي، وفي الشوط الاول ترابلتي، وفي الشوط الثاني دقيقه 24 ثم دقيقه 60 نحكيه على يد بالويفي سجل هدف ثاني، ثم دقيقه 91 يوب جاتيلا سجل هدف تسجيل للفارق. مباراه ممتعه خاصه في الشوط الثاني مع برد شويه التكس، شفنا شويه ريتا، شفنا شوط ثاني ممتاز حقيقه من الجانبين. تألق في المباراة هذه حمزة الغانمي أنه فسخ جوز أهداف في آخر المباراة، وتألق أيمن دحمان في 4 كرات خلى النادي رادي الفتحي في الطرح إلى حدود 2-0 ثم 2-1 الترجي الجرجيتي. أكيد التصريحات ستكون فورية بعد نهاية المباراة وبعد دخول اللاعبين إلى حجرات الملابس.
1: واضح، شكرا لك كريم. إذن الاساس يفوز هدفين مقابل هدف من فريق الترجي الرياضي الجرجيسي. نرجع الى ملعب محمد العقربي برادس، متبقي 4 دقائق تقريبا لمباراه النادي الافريقي ومع الحمام سوسه. الافريقي متقدم بهدف معتز الزدام، تفضل عبد السلام.
2: شكرا لك محمد امين. مره اخرى بالفعل ما زال التقدم في ملعب محمد العقربي برادس، واحد بليش واحد صفر التقدم للنادي الافريقي باقدام معتز الزدام، يوصل السيطرة النادي الإفريقي في بعض المحاولات للأمل الرياضي بحمام سوسة من أجل البحث على تعديل النتيجة في هذه المباراة. ترجع الكرة من الخضراوي يضرب يسدد الكرة، لكن التسدي من الحزبي ثم يطول الكرة الحزبي في اتجاه الهجوم. ترجع الكرة وتدخل من المدافع عمار عبد الحق، ثم كرة ثانية بأقدام سيدو خان، سيدو خان إلى غايث الزعلوني، طول الكرة في الاستقبال غازي عبد الرزاق، يسترجع الكرة أمارة الرياضي بحوال سوسة، ثم الكرة في اتجاه مصعب سيسي ما يخذش الكرة كما يجب، ثم التغطية من المدافع عمار عبد الحق، مبدأ الأمان في التماس بالنسبة إلى الدفاع النادي الإفريقي. ترجع الكرة غازي عبد الرزاق مع صعود يعني تقريبا كلي للاعبي الأمر الرياضي بحمام سوسة، هذه الكرة والعرضية والخروج في الاستقبال بالنسبة إلى الحارس مهيب الشمخ في هذه اللحظات، والإصابة بالنسبة لمهيب الشمخ على أرضية الميدان بعد الصعود. يأخذ الكرة في مناطق الـ 18 قبل أن تصل إلى رأسية المهاجمين المتواجدين في مناطق جزاء النادي الإفريقي، وبالتالي الكرة ستعود من المخالفة للحارس مهيب الشمخ في آخر الدقائق في الوقت البديل من خلال هذه المباراة الأولى اللي يستقبل فيها على أرض النادي الإفريقي والثانية في الرابطة المحترفة الأولى البطولة التونسية. ترجع الكرة في وسط الميدان، الصراعات معتز الزدام والظهير الايسر ايوب بن شعبان، والكره في الاخير الى التماس، الاستحواذ يعود للنادي الافريقي. الحكم ينتظر اشاره غرفه الفار ماذا ستكون في هذه اللحظات. السيد حسام ابو العريس ينتظر اشاره السيد الحكم الرئيسي السيد منتصر بالعربي لوجود لشيء، وبالتالي استئناف اللعب وستعود الكرة إلى الدوران على أرضية الميدان. الزعلوني في تنفيذ التماس قديدة بالكنترول، ثم اللمسة ما توصلش إلى الخضراوي، يقتحل الشيخاوي ثم عبد الرزاق، والدويل بين عمر السميري والخضراوي ينتهي لدفاع الأمر الرياضي بحمام سوسة، وانتهاء المباراة بانتصار النادي الافريقي بواحد بليش من اقدام اللاعب معتز الزدام في الدقيقة 88، انتصار ثاني على التوالي للنادي الافريقي محمد امين.
1: شكرا لك عبد السلام. إذا الانتصار الثاني على التوالي المدرب ماهر الكنزاري مع فريق النادي الافريقي، هدف كان سجله معتز الزدام من دقيقة 88 بتسديدة قوية غلطة الحارس محمد أمين الحازقي. نمشيو إلى ملعب مصفى بن جنات بالمنصرة، لم يبدو أن فما ضربة جزاء، تفضل سفيان. سفيان تفضل، سفيان خط ليك. واضح سفيان مازال ماهوش حاضر. نشوفوه نادر لانه يبدو فما ضربه جزاء لفريق الملعب التونسي في الدقيقه 94 حاليا. دقيقه 94 يبدو انه فما ضربه جزاء لفريق الملعب التونسي بعد توغل من فخر الدين بن يوسف على ما اظن. نمشيو لسفيان العامري. تفضل سفيان.
2: اهلا بك محمد امين. في توقيت 95 في الملعب منذ انطلاق هذه المباراه وضربه جزاء لصالح فريق الملعب التونسي. ضربه جزاء دون تردد الحكم حسين ليلي يؤمر بضربه جزاء بعد تدخل على اللاعب رقم 3 الاحتياطي لخدام كانوا في هذا الشوط الثاني احمد ونجاي. اذا نجيب ضربه جزاء لصالح فريق الملعب التونسي. اذا في توقيت 95 دقيقه لعب وعدم رضا من الاحباء ومثل الاتحاد الرياضي المنستيري على هذه اللقطه الاخيره. وفي الاخير يمشي الحكم حسني النيني للتثبت في تقنيه الفار باشاره من الحكم الفار يزر من غيره. هو حكم فار في هذه المباراه بمساعده التونسي محمد بوعبيد. قلت ضربه جزاء ضد مجرى اللعب جاب لاعب فريق الملعب التونسي مرمدو جاي كان تدخل داخل منطقه الجزاء ثم عرض الاول على كل. الحكم حسين نيلي اشار الى ضربه الجزاء لكن ضربه الفار بتواصل معها يمشي للتثبت في هذه اللقطه الاخيره اثارت حفيظه واحتجاجات من قبل فريق الاتحاد الرياضي المنتيري. ذكر بالنتيجه الانيه والوقتيه 2 للاتحاد الرياضي المنتيري مقابل هدف وحيد لفريق الملعب التونسي. قبل هذه النقطه كان نفس اللاعب مامادو اندياي قريب من اضافه هدف التعادل وتحقيق التعادل لكن في اخر لحظه لاعب فريق الاتحاد الرياضي المنتيري ابعد الكره وهو قائد الفريق. وكل أخير قصي الليلي بعد التسلل يلغي ضربة الجزاء يعتبر أن الاحتكاك العادي بين لاعب الاتحاد المنتيري والأجنبي أمادو أندياي على كل ضربة جزاء ملغاة بعد تدخل غرفة الفار. أكيد تقنيات حديثة وبعد التسلل حسني الليلي يتراجع عن ضربة الجزاء لتبقى النتيجة 2-1 بقية وتقدم الاتحاد على أرضه وأمام جماهيره بهدفين مقابل واحد. مباراة إلى حد الآن أوصت بأوردها ونلعب في آخر الثواني أضاف 8 دقائق كاملة حكم المباراة لنهاية هذا اللقاء لقاء الجولة الثانية إلى الذهاب لبطولة الرابطة المصرفة الأولى لكرة القدم وآخر المباريات التي ستنتهي في هذه القطعة الأولى وتحية لكل متابعينا على ديوان الصوت في هذه الأمسة الرياضية مع محمد جميل الصوت في متابعة لكل تفاصيل الرابطة المصرفة الأولى لكرة القدم. نهاية الوقت البديل أكيد لحظات وثواني وسيعلن الحكم عن نهاية هذه المباراة. نذكر بشريط الأهداف هدفين مقابل واحد ثنائية الاتحاد عن طريق محل الورجمني أو لفريق الملعب التونسي الهدف الافتتاحي في الدقيقة 31 للبقلاوة ثم ثنائية لفريق الاتحاد الرياضي المنستيري في الدقائق 34 و 51 عن طريق كل من رائد بوسليبة وصالح البرهومي. ثلاث أهداف رينها في شوط المباراة الأول. الشوط الثاني سلبي من حيث الأهداف وضربة جزاء ملغاة في الوقت بدل الضايع من حكم المباراة حسني النيلي بعد التثبت في غرفة الفار. إذا لحظات وفريق الاتحاد الرياضي المنستيري يسير رويدا رويدا نحو تحقيق الانتصار الأول في بطولة هذا الموسم الرياضي الجديد 2026-2027 بعد التعادل في الجولة الافتتاحية. وفريق الملعب التونسي أكيد هزيمة بعد التعادل في الجولة الافتتاحية أمام النادي الرياضي الصفي 99 دقيقة كاملة. وفي هذه الجولة بالضبط يعلن الحكم حسني النيلي من نقيضة المنتخب بشوطة نهايه المباراه محمد امين بانتصار ثمين وثمين جدا لفريق عاصمه الرباط امام فريق البغداوي اللي كان بامكانه تعديل الكفه قبل ضربه الجزاء المرضات لولا يعني اضاعها اللاعب مامادو ديان اللي جاب ضربه الجزاء والغاها الحكم حسن النايلي بعد التثبت في غرفه الفار نهايه المباراه في اجواء وروح رياضيه بين اللاعبين والمسؤولين. هذه نقطة النهاية من ملعب بن جنات بن مناسير للتاريخ 2-1 فوز الاتحاد المناسيري على فريق الملعب التونسي. شكرا لكم على المتابعة، نلتقي بإذن الله في مواعيد رياضية.
1: شكرا لك سفيان. إذا الاتحاد المناسيري يفوز هدفين مقابل هدف ضد الملعب التونسي، هدف رائد بشنيبة وصلاح البرومي بالنسبة للاتحاد المناسيري، وهدف الاستاد كان سجله وإلى الورغم. السياسيس يفوز أيضا هدفين مقابل هدف، هدف محمد ترابلسي وياد بليوفي، وهدف ترجي الجيس كان سجله هادي جرتيلي في دقيقة 93، وبهدف معتز الدام في دقيقة 88 لفريق يفوز أمام فريق أمل حمام سوسة هدف مقابل صفر. والمقابل الوحيد اللي فات تعادل صفر مقابل صفر هي مقابلة مستقبل المرسى والتقدم الرياضي بسقيط الدير. أكثر تفاصيل وتحليل على المقابلات هذه بداية من الساعة 7 تلقاهم في الريكاب من 7 إلى غاية الساعة 8، وكذلك المفيول الخاصة بأربع مقابلات لليوم في دفعة أولى من مقابلة الجولة الثانية لبطولة الرابطة المحترفة الأولى. هذا وأكثر بداية من الساعة 7 في ريكاب على سبور ماك. فاصل موسيقي بعد أخبار، بعد نرجع لسبور ماك.
3: انتم تسمعوا في سبور ماك.

0: Publicité. الرنتري سكولير لازمها تكون فرحة لكل الصغار. اليوم مع سينيال وبالشراكة مع المساحات الكبرى تنجم تساهم في الفرحة هذه. على كل برودوي سينيال تشري 500 مليم يمشي وأدوات مدرسية للصغار، وهكا نحافظ على صحة سنية ونفرح الصغيرات. مع سينيال كل ابتسامة تهمنا.
1: مازلت ما شاركتش في بيكو بلو دايز؟
2: ما تفوتش الفرصة، امشي لأقرب مغازان بارتيسيبان واربح دي غوميز اكسيبسيونيل و بوكو دوتر سوربريز.
1: جو كبير.
2: Pour trouver le magasin le plus proche, rendez-vous à les réseaux sociaux بيكو تونيزي.
1: يلا بيكو بلو دايز ما تفوتش الفرصة.
2: بيكو نيميرو 1 en Europe du gros électroménager.
3: ديوان افهم فلاش نيوز
4: مجزوة السابعة. ديوان افهم عسلمة. ديوان الخدمات الجامعية للجنوب يفيد بأن الطلبة المعنيين بالدراسة في غرة سبتمبر القادم والذين تقدموا بمطالب للحصول على سكن جامعي وتتوفر فيهم الشروط القانونية سيتلقون رسائل قصيرة عبر هواتفهم الشخصية اليوم وغدا لدعوتهم للالتحاق بالمبيتات الجامعية الخاصة بهم حسب المواعيد المحددة ضمن الإرسالية المذكورة. أوضح ديوان الخدمات الجامعية للجنوب أنه بإمكان الطلبة متابعة مراحل دراسة ملفاتهم عبر الولوج إلى حساباتهم الشخصية بموقع الديوان. شركة تونس لطرقات السيارة تنطلق في تركيز علامة إرشادية ضوئية متغيرة على مستوى النقطة الكيلومترية 144 باتجاه صفاقس وتحديدا قبل محطة الاستخلاص بمساكن. أوضحت الشركة أن هذه الأشغال تندرج ضمن برنامج تحديث شبكة الطرقات بالمنظومات الذكية، وأشارت إلى أنها ستتولى لاحقا تركيز علامات ضوئية مماثلة على مستوى النقطة الكيلومترية 129 في الاتجاهين بالتوازي مع إرساء وحدة وزن ديناميكية عصرية لتعزيز منظومة المراقبة والإرشاد. إلى الشأن الدولي، مظاهرة في برلين تطالب بوقف تصدير الأسلحة لإسرائيل ومحاسبة مجرم الحرب. الجيش السوداني يتهم الحكومة الأثيوبية بمساعدة قوات الدعم السريع وتمكينها من شن هجمات على البلاد من داخل الأراضي الأثيوبية. روسيا تعلن تمديد الحظر المفروض على صادرات الديازل حتى 30 من سبتمبر القادم. نهاية الموجز الإخباري، أجمل تحيات بهير عوجي، في أمان الله.

0: باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باج فيسبوك أي شين يوتيوب ديوان اف ام.
1: ديوان اف ام صوتكم. انتم تسمعوا في سبور ماج.
2: السلام عليكم في سبور ماك، متواصلين معكم من طوي لغاية الساعة الثامنة. باش نعملوا كيد ريكاب لمقابلات اليوم من الدفعة الأولى من الجولة الثانية لبطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم، وكذلك باش نكون أيضا حاضر المافيولا الخاصة بالمقابلات هذه ذا أكثر اليوم وحاليا في سبور ماك من طوي لغاية الساعة الثامنة. اليوم تلعبوا أربعة مقابلات، الفريق فاز من فريق أمل حمام سوسة هدف مقابل صفر، مستقبل مرسى فاز أو وفات المقابلة صفر مقابل صفر أمام فريق التقدم الرياضي بسقيط الداير، الاتحاد المونستيري فاز للملعب التونسي هدفين مقابل هدف، ونادي الصفاقسي فاز امام فريق الترجي الرياضي الجيسي هدفين مقابل هدف. ريكاب وتحليل لكل المقابلات، حاضرين معنا في الاستوديو في الكرونيك والتحليل وسيم الجابيري. مساء الخير. كوتش وائل الصغال. مساء الخير.
3: خير امين. مرحبا بخويا وسيم وخويا ياسين، ومرحبا بجميع مستمعين ومشاهدي.
2: على مستوى المافيولا خبيرنا التحكيمي الحكم الدولي السابق ياسين حروش، مساء الخير.
4: مرحبا بك امين، مرحبا بالاخوه، وان شاء الله نفيد المستمعين ان شاء الله.
2: شكرا لك. كل عرض نجم تابعونا في الباج سبور باي ديوان اف ام ولا في الشين يوتيوب ديوان اف ام لايف. زعبار في الخرج الفني، نادر بن شيره تنسيق واعداد. نمشيو بها في الركاب في المقابله الاولى، مقابله مستقبل مرسى والتقدم الرياضي بسقيط الداير، مقابله كان حضرها وتابعها فاروق اللوز. مساء الخير فاروق.
5: مساء الخير امين.
2: تفضل فاروق. اذا المقابله فيها صفر مقابل صفر، اليوم تعادل بين الزوز فرق.
5: صفر صفر. كانت ثم كانت مباراه على الاول واعده، ثم بدات الكره من عمليه من اولى من العجيلي كجانب المباراه، ثم رد عليها في اكثر من مناسبه المستقبل الرياضي بالمرسى، الى ان جاء الربع الاول من المباراه شربوا الاولاد الماء بعد رزنوا شويه، جات كوره نتاع هدف الغاه الحكم قبل نهايه المباراه الشوط الاول. الشوط الثاني المبادره كالعاده كانت من عند الساقية، اللي مباراة كان فيها برشا اندفاع بدني، لكن تم ملاحظة بعد الماتش تنقول لك عليها اللي أثرت برشا على الماتش. بعدها جت ضربة جزاء تنحات من الفار، شنجت الأجواء في البنك مستقبل الرياضي بالمرسى، ثم تقدم ساقيت الدير حاول يخرج من انكماشه. ممكن اليوم أنا حتى بعد المباراة حكيت مع المدرب يوسف الكحلة، قال لي دفاعيا لقينا رويحنا لكن هجوميا الغية بيت أثرت علينا. أو آخر اللقاء كانت تقريبا للجماوية على تقدم ساقي الدير اللي حاول يوخر أمام حتى في باش يخرج بالكورة ويعمل الترانزيشن، ما قاش برشا شوا خاصة مع إرهاق اللاعبين اللي لعبهم كيف زاد الشوا اللي يحط عماد بن يونس، ينجم يدخل ريكي، ينجم يدخل فيكتورين، وينجم يدخل دابو، لكن بالنسبة لتقدم ساقي الدير اللي دخل وما زادوش حاجة كبيرة، فقط كانوا عطاو فريشور في 82 صارت ورقة حمراء على

0: على الظهير الايمن للسياقيا الربيعي 8 دقائق وسط انكماش كبير. الملاحظه اللي اجمع عليها الكل انه تنسيق بين الحكم والفار، الحكم ماني والفار كان ما كانش على افضل ما يرام، وخذوا برشا وقت في اتخاذ القرارات، وثم نقاش ثم يرجع للفار ثم تاثير عليه، وثم برشا احتجاجات من البنكين اثر على نسق المقابله واثر حتى على الاجواء في المباراه. بعد الماتش حتى حكيت مع المدرب عماد بن يونس، احكي لي قال لي التشنج صار كله من جراء الحكم هذا.
1: واضح ونسمع تصريح عماد بن يونس اللي حكى فيه على الحكم وحكى فيه على الوقت الضايع زاده.
2: صحيح معناتها اليوم لعبنا شوط واحد، معناتها الشوط الاول كانت تحت لنا ثلاث اربع فرص واضحه صعبنا المقابله كما سجلناش. الشوط الثاني الحقيقه معناتها ما تنجمش تلعب بريتم هكاك ولا تضرب من اللعبه، باش يلعبوا خمس دقائق ويرتاحوا سبع دقائق مع التصفير. معناتها انا الاسبوع الفارق هزمنا في بنزرت، كنت شكرت طاقم التحكيم اللي قدم مقابله باهيه، وكان خاطرنا من الحكام مهمين برشا في مقابلة كرة قدم كيما الفريق ولا الفرق تحضر روحها، كيف كيف الحكام لازمهم يحضروا روحهم خاطر هما سبب رئيسي في نجاح المقابلة. اليوم على حكاية كانوا دوزامي طون فضيحة، لعبنا خمسة وسبعة دقائق قص الدرجين رجعنا ما عناش إمكانيات بتاع فار مليك نخلينا نلعبوا على الأقل كورة. معناتها ما الريتم هذا لا يحسن اللاعبين ولا توصل تلقى فيه نتيجة لمستقبل المنتخبات ولا اللاعبين بتاعنا باش يتطوروا.
1: واضح. وفي المقابل نسمع ياسر بن كحله زاد شنو قال على المباراه هذه، بعد نمشيو للمافيولا مع ياسين حروش.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله احنا ديما نقولوا الحمد لله على النقطه. ممكن قبل المباراه معناتها كنا طموحين وعازمين ان نروحوا بثلاث نقاط، عازمين ان معناتها ان نحافظوا على الصداره، لكن بون الحمد لله السيركونسونس بتاع الماتش عندنا بعض الغيابات المؤثره، رغم انه معناتها الناس لعبت معناتها قدموا مستوى معناتها ومجهود كبير. كذلك مع الورقة الحمراء اللي صارت معناتها في العشرين دقيقة الأخيرة معناتها تراجعنا شوية وكنا حاولنا نحافظوا على عذار الشباك متاعنا، والحمد لله هيك اللي صار ورجعنا بنقطة. يعني كيف ما نقولوا احنا حاصيل أربع نقاط من ستة معناتها حاجة حاليا ترضينا.
1: واضح. نمشي إلى المافيولا الخاصة بالمقابلة هذه، مقابلة مستقبل مرسى والتقدم الذي بسقيت الأدير اللي فيها صفر مقابل صفر اللي فيها ورقة حمراء ضد المدافع حمزة الربيعي.
4: مقابلة مستقبل مرسى ساقي الدير، تقدم ساقي الدير قيادة عبد السلام ماني، مساعد أول بسام عبودة، مساعد ثاني عاطف البناني، حكم رابع نبيل همادي، في الفار درصاف القنواتي وائل محواشي. والحقيقة الفار اليوم المافيولا على الفار
1: أبدأ هي. اليوم الفار
4: فما أربع تدخلات من الفار. التدخل أول في الدقيقة 39 على هدف ملغى لمستقبل مرسى، والحقيقة كان الهدف مسبوق بمخالفة وتدخل الفار كان في محله. لقطة ثانية اللي هي أخذت برشا وقت الحقيقة، معناتها المدربين يتشكاوا على وقت الفار لأنه حكم المباراة عبد السلام ماني تردد في الإعلان على ضربة الجزاء وفي الأخير أعلن عليها، وهذه دخلت الشك احنا نقوله في على مستوى أرضية الميدان. ولهنا تدخل الفار أنكور إن فوا درصاف القنواتي لا تشكي العملية، واكتشفت أنه لا وجود لمخالفة وأنه المدافع ما قامش بمضايقة المهاجم في لعب الكرة، وبالتالي التدخل كذلك كان في محله. الهدف الثالث كيف كيف لصالح تقدم ساقية الدائر مرة هذه، زاد كيف كيف لأنه لقطة مركبة الحقيقة، فما سونتراج وتدخل الحارس وبعدين اللاعب اللي سقطت عليه الكرة هل كان في موقف تسلل في بداية العملية في الـ APP في بداية الهجمة، اكتشفت درصاف أنه كان موقعه سليم، دونك مشيت إلى تشيكي لا شوت دو بالون دو غارديان. الحقيقة الكرة وقت رجعها حارس مرمى مستقبل مرسى رجعت على يد المهاجم وديريكتومون دخلت للمرمى، وكرة كرة القدم برانسيب التعامل مع لمسة اليد يختلف من المدافع للمهاجم، ما نجموش نمركيو كرة مباشرة من لمسة يد. ولذا الغاء الهدف
1: صحيح
4: صحيح، تدخل ثالث من الفار قرار صحيح رغم انه خذا شويه وقت كذلك. دقيقه 83 ورقه حمراء للاعب الظهير الايمن اللي لعب تقدم سقيت الدير. كان فما شالنج الحقيقه في الديبار دو لاكسيون، تنافس على الكره، ولكن مدافع تقدم سقيت الدير استعمل المرفق نتاعو كسلاح وسدد نقولوا احنا كود كود في الفيزاج نتاع اللاعب المهاجم لمستقبل مرسى، ولذلك تدخل فار ضروري لاقصاء اللاعب حتى لقطات هذه ما تتكررش مره اخرى في ملعبنا.
1: واضح اذا صفر مقابل صفر مقابله مستقبل مرسى والتقدم الرياضي بسقيط الدير. نحكيو على المقابله الثانيه، مقابله السي اس اس وكذلك الترجي الرياضي الجرجيسي، مباراه وفيت بفوز النادي السياقسي هدفين مقابل هدف. هدف السي اس اس جاء عن طريق محمد الطرابلسي واياد بالوافي، وهدف الترجي الجرجيسي كان سجله هادي جرتيله في الدقيقه 93. نبدا معك كوتش ويل، فوز للسي اس اس بعد تعادل في المقابله الاولى من فريق الملعب التونسي، وانتصار هدفين مقابل هدف المره هذه. كل الهجوم سجل هدفين، بون مش الهجوم، ومحمد طرابلسي وكذلك ياد بالوافي لعب مهاجم ثاني، وفي المقابل ترجي جيس كان سجل هادي جرتيلك. فشلت المقابله خاصه في زوج اشواط لانه كانوا مختلفين برشا على مستوى الاداء.
5: بالنسبه للمقابله الشوط الاول ما كانش فيه نسق كبير، كان نسق متوسط للفريقين، ما شفناش فيه عديد من الفرص، فرصتين واضحين الترجي الرياضي الجرجيسي، لكن مقامش الترسيم تاعهم ما كانوش مخطرين على مرمى ايمن دحمان، وفرصه وحيده النادي الصفاقسي كان سجلها اللاعب محمد
1: طرابلسي
5: بعد انتقاء سريع من ثلاثه تمريرات، مجيبا وعلي معلول وقبولي، ولهنا شفنا نجاعه هجوميه للنادي الصفاقسي. الشوط الثاني بعد تغييرات نتاع المدرب مصطفى شارك شفنا ترجي الرياضي الجرجيسي احسن هجوميا، خلق العديد الفرص لكن ما سجلش على نادي الصفاقسي. زاد كيف كيف في اول فرصه جات وسجل هدف ثاني ولا يلعب اكثر اريحيه. مبروك للنادي الصفاقسي، 3 نقاط، 4 نقاط على 6 تتسمى نتيجه ممتازه مقارنه بالموسم الفارط. حظ اوفر ان شاء الله الترجي الرياضي الجرجيسي.
1: واضح. وسيم، كيفاش شريت المباراه هذه خاصه ممكن الريتم؟ نقول احنا برشا تخوفات من الطقس بدنيا، كيفاش شريت الزوز فرق وانت كنت حاضر لهم في الملعب؟
6: اي انا ما زدت كي جيت من الملعب الحقيقه الطقس ما ساعدش برشا باش تشوف فوتبول به هذا بور كومونسي. نحكي على 22 لاعبي اون تيرم ريزولتا، معناها كونتابلمون نادي الصفاقسي اكيد بينيفيسيير 100%، معناها 3 بوان في التابلو، معناها كيما قال توا كوتش ويل 4-6 كونتابلمون نادي الصفاقسي في، معناها سافا نقولوا احنا مش خايبه النتيجه، لكن فنيا الحقيقه فما نقاط للمراجعه كثيره، وهذا اللي معناها يعتبر معناها من احسن انك معروفه المعنى المقوله انك تصلح وانت رابح خير من تصلح وانت خاسر. الحقيقه النادي الصفاقسي ليزاكس الكل تقريبا فيهم ما يتخدم، معناها كسوا تكنيكمون تكتيكمون مونتالمون فيزيكمون، اللي كاتراكس فيهم مراجعات انديفيديوالمون، فما مراجعات كوليكتيفمون، فما مراجعات. يمكن اليوم النقطه الايجابيه الفنيه هي نحكي معنا في عالم اللاعبيه هي ايمن دحمان كان حاسم اليوم جدا، حاسم لانه الهدف الثاني اللي رايح النادي الصفاقسي جاء على ترانزيسيون من دحمان، معناها الكره نحاها للطاوس بهدف معناه كان نجم يتسجل بسهوله، نحيها ويعمل رولونس معناها الكوتي دروا، توصل الكره لقبولي اللي يعرف كيفاش يتصرف فيها وعمل فينيسيون بها فيها اياد بالوافي. معناها الوصول للمناطق الهجوميه هو اللي الحقيقه فيه شويه قلق نادي الصفاقسي. علاش؟ خاطر كي نجي نشوفوا الشوط الاول مثلا اكثر واحد وصل الكور للثلث الاخير هو حمزه المثلوثي، معناها حمزه المثلوثي راهو معناها في اللي هو اكسيال، معناها هنا تفهم اللي الثلاثه اللي في الوسط ما نجموش يوصلوا الكره كيف ما يلزم للثلث الاخير. بون تقول انت الترجي الجرجيس قام بالوظائف نتاعو كيما يلزم، لا سورتو مثلا موتيابا دوب ما ياخذ الكره في الميتون الاول وصل حتى يطلع عليه الصادق توج، معناها فاهمين ان موتيابا راهو معناها كلي في النادي الصفاقسي، فما خلاوش النادي الصفاقسي يتصرف كيما يلزم. لهنا الاطار الفني مطالب انه يلقى اكثر حلول اذا كان معناتها الكلي جو عنده تقراه منيح من طرف الادفيرسيرو، هذا معناها الرول معناها برانسيبال نتاع اي اطار فني. الترجي الجرجيس الحقيقه نادي محترم جدا، ما لازموش يخجل من الهزيمه تاع اليوم وعمل بريستاسيون باهية وصل للكاج بالبوقة قدام حارس حارس ممتاز لكن وصل للكاج بطرق مختلفة ما توصل لباليريتي وصل معنا مختار بن زيد اليوم زوز فرص تقريبا معنا بخلاف لي زاري نتاع نتاع دحمان مختار بن زيد زوز وضعيه سانحه معنا ما استغلهمش كيما يلزم اللاتيرال دروا نتاع جرجيس بار كونتر نادي الصفاقسي زوز وضعيات اللي توفروا له واضحين معناها سور دي ترانزيسيون تستغلهم وهذه افيكاسيتي معناها يحيى عليها الملاعبيه نتاع النادي هذه السويقسي طريق جرجيس فيها ملاعبيه معناها اللي اليوم معناها شوفوا الميتامورفوز كيفاش صارت في جرجيس عبر السنين معناها ثلاث سنين التالي جرجيس فيها وليدات صغار الجبري وسنانه وتلقى معناها وليدات ما عندهمش برشا اكسبيريونس سنانه اليوم نشوفوا التشكيله نتاع جرجيس تقريبا كلها جوارات اكسبيريمونتي معنا ملعبش ضد ديكيب كيما نقولوا وليدات صغار كلها جوارات اكسبيريمونتي
7: تعطي في توج
6: عبيدي توج تاوس القصاب عمل بريستاسيون باهية برشا دونك سور لونسومبل جرجيس قادر انه يوري معناتها يلمد معناتها نقاط خير كي باسوي زاد تخل من بعد وجرتيل الملاعبي هذايا الحقيقة وريان سمالي وراه معناتها وراه حاجة باهية وراه خدمة باهية دونك نستناو بريستاسيون خير ان شاء الله في الكاف كيف النادي الصفاقسي كان يحب يمشي بعيد للكاف لازم يتم المراجعات وانا نتخيل الاطار الفني وحتى الاطار معناها المدير الرياضي والناس المشرفه نتخيل اللي هما فايقين معناها بالنقاص باهي يصلحوا في الربح وبالتوفيق في قدم المحطات لزوج فرق
5: واضح اما نقطه انا حاب نعرج عليها ترجي الرياضي الجرجيسي في مقابله اولمبي البيجي كان عمل شوط اول نفس الشوط نتاع النادي الصفاقسي اليوم لكن في الشوط الثاني تحسن برشا بعد اقحام ادم الطاوس وسوي وريان سمعلي ننتظروا انه ترجي هذا الجيس مش يعمل على اللاعبين هذوما باش يجم يفك بايو من الاول احنا نقولوا دونك خدم افيك لا ميم استراتيجي دونك الواضح انه ترجي هذا الجيس قراته للعبه انه سكر على الكوتي غوش النادي الصفاقسي كيف
6: لا وزاد كيفاش سكر جوست باش نتفاهم معاك في النقطه هذه راه حط برشا كوره في ظهر علي معلول معناها باش ينقص من الافيكاسيتي نتاع علي خاطر يعرف
7: اذا كان
6: اي فوالا دونك هو على قد ما علي معناتها يكون بعيد على الكاج على قد ما انفع لاي فريق منافس دونك بيان لو من طرف الاطار الفني نتاع جرجيس اللي الحقيقه والله مصطفى مشارك خلينا نعطيه حقه انا ما نعرفوش خلينا نعطيه حقه من المدربين القلائل اللي يجي في ويعمل لك تروا شانجمون حاجته يحب يمشي يعمل حاجه بقطع النظر الحاجه هذيك نجحت ولا ما نجحتش لكن هو عنده الجرأه وعنده يعني الرؤيه اللازمه اللي تخليه معناها يحط قناعاته يجرب يحطها وقناعاته جابت فرص معناها الحقيقه يحيى عليه المنصف مشارك يعني تروا شانجمون في ميتون
5: لكن تنوع في الهجمات كنا شفناه في الشوط الثاني اكثر من الشوط الاول سواء مباراه الاولمبي البيجي ولا مباراه نادي الصفاقسي اليوم حمدي العبيدي واديبا جو عندهم لو ميم بروفيل دونك زوز ما
7: حتى في التاي كيف كيف
5: فوالا كي تلعب ب 3 5 2 ماذا بك عندك ان جوار دو ستاسيون جوار زاد كيف كيف التحكم
6: يتحرك
5: اكثر وهذا شفناه في مباراه الاولمبي بيجي سوي كان خلى حمتي العبيدي اكثر ليبر ومباراه هذه زاد كيف كيف غلقوا ونوعوا في الهجمات ما قعدوش في نفس الديناميكيه الهجوم
7: في المقابله السياسيه محمد الطرابلسي للمقابله الثانيه على التوالي يسجل الاهداف ويسجل عن طريق التسجيل ويكمل
6: انا مش متفاجئ من مستوى تراب
7: لا
6: خاطر تراب انا نعرفه من معناه ملي هو صغير ونقول لك راه تراب مازال عنده مخير معناها جوار تبارك الله عليه معناها ومازال عنده مخير ان شاء الله في المستقبل يقعد كونسونتري وان شاء الله ويكمل يخدم معناها المستقبل باذن الله قدامه مزيان ان شاء الله
7: ونسمعوا شنو قال محمد الطرابلسي بعد نهايه المباراه تاع اليوم
8: لاي فرحان برشا بالبونتو الثاني هذا تزيدني كان ثقة في روحي باش نخدم اكثر واكثر ان شاء الله واحد الاوبجيكتيف نتاعي يوصل له ويمشي منتخب ان شاء الله فرحان برشا بالبونتو هذه لامي فرحان ديما معايا وديما ورايا خويا بن علي زاد فرحان به رجع معانا ان شاء الله نادي البونتو وربي معانا ان شاء الله والقادم خير
9: عندك اوبجيكتيف المنتخب
8: بالطبيعه اوبجيكتيف المنتخب ديما موجود واحد معلي كان يخدم اكثر واكثر وان شاء الله الكوب دافريك الجاي نكونوا معاه ان شاء الله
9: جاهزين لرحلة نيجيريا أو رحلة ليك بالنسبة ليك في الغرب الأفريقي؟
8: بالطبيعة جاهزين إن شاء الله الحمد لله الفرحة هذه جبنا 3 بوان نمشيو لغاديكا بثقة كبيرة إن شاء الله ونجيبوا الربح ونروح إن شاء الله
7: واضح. اذا كان هذا كلام محمد الطرابلسي صاحب الهدف اليوم الاول نتاع السي اس اس، الهدف الثاني ليه في مقابل في مع فريق النادي هذه الصفيقس، زوز اهداف من اصل زوز مقابلات. تحكيوا بطبيعة على المافيولا الخاصه بمباراه السي اس اس والترجي هذا الجرجسي.
4: هي الحقيقه المباراه هذه فيها 5 لقطات بقياده محمد علي قرويه، مساعد اول مروان سعد، مساعد ثاني فارس الجلالي، حكم رابع حمزة جعيد، في الفار عنا برونو استيفيس من البرتغال، معه أفار خالد الدالي. زوز معطيات خلت المباراة تكون في صالح التحكيم. تو نحكيو عليهم تباعا زوز معطيات هذوما. دقيقة 22 عنا هدف النادي الرياضي صفاقسي، توزيعة ومروان سعد كان الحقيقة متمركز واحتسب الهدف كمان اوني باسي او تشيك فار، لانه الكره كانت اقرب الى خط المرمى، يفلي فير لتراساج من بين الكره والمهاجم رقم 33 اللي سجل هدف للنادي الرياضي الصفاقسي، واتضح بعد التراساج انه الهدف سليم والديسيزيون الا ايتي كونفيرمي بار لو فار. دونك قرار سليم من الحكم المساعد ايدو حكم الفار. حكم مساعد مروان سعد كان حاضر الأسبوع الفارط في مقابلة الترجي والنجم الرياضي الساحلي، وكنا نوهنا بالمردود متاعو، لقيناه اليوم معايا نونكور اون فوا، وهذه حاجة باهية باش نعطيو أكثر ثقة للمساعدين متاعنا. دقيقة 26 و40 ثانية كانت هناك إصابة تعرض لها لاعب نادي الرياضي الصفاقسي رقم 18 على سويت دان تاكلينغ انقضاض من لاعب رقم 29 من ترجي جرجيس. الحقيقة في التاكلينج معناتها كانت الكرة في مجال اللعب في مجال منافسة، دونك منافسة شرعية، قام بالانقضاض، نجح في لعب الكرة لاعب ترجي جرجيس في مرحلة أولى، في مرحلة ثانية صار الكونتاكت، الكونتاكت تسبب في إصابة النادي الرياضي لاعب النادي الرياضي الصفاقسي. احنا نعتبروه ان كونتاكت انيفيتابل خاطر بالتاكلينج، دونك لو كونتاكت إلي انيفيتابل ما يكتسيش خطورة، استوجب الإسعاف خارج الميدان، دونك لا مخالفة ولا انذار، قرار سليم من الحكم. الشوط الثاني دقيقة 55 و 45 ثانية نادي الرياضي الصفاقسي سجل الهدف الثاني، لاعب نادي الرياضي الصفاقسي استلم الكرة بار ان كونترول اورينتي دو لا بواترين، دونك يا با فوت دو مان، هدف شرعي. في احتفاله هذا المريول وأظهر الصورة يظهر لي للوالدة متاعو لهنا القانون، هل يتم انظار اللعب؟ لا، لا يتم انظار اللعب، ولكن يمكن يعرض فريقه إلى عقوبة. هذه في الاحتفالية للهدف. دقيقة 84 و40 ثانية تسجل هدف لترجي جرجيس، عملية مركبة ومركبة جدا، توزيعة من الجهة اليمنى، كان هناك لاعبين اثنين من ترجي جرجيس في موقف تسلل، اللاعب الأول قام بعملية انزلاقية، والعملية الانزلاقية هذه نعتبرها أثرت على الحارس وعلى المدافع، أثرت على الحارس في قدراته الذهنية، اسكو الجارديان يخرج يلونتيسيب ما يخرج، دونك أثر عمل بيرتورباسيون على الحارس، ويعتبر موقع التسلل متاعه مؤثر. ثم المدافع قام بعملية انقضاضية، دونك من لسويت دو لاكسيون ما مشيناش فيها، اعتبرنا الموقف الأول هو المؤثر، ولهنا تدخل الفار وقام بالترساج وأكد قرار مروان سعد اللي نشكره مرة أخرى في حسن تطبيقه لبروتوكول الفار، لأنه كمل العملية للأخير إلى حين تسجيل الهدف، وبعد أشار بالراية إلى الموقف المؤثر دي لو ديبار دو لاكسيون. لهنا علاش قلنا أنه كان زوز عوامل خلى التحكيم في المباراة هذه ينجح، هو تعيين مروان سعد، والمرة هذه على عكس المرة الفارطة الأسبوع الفارط أنه تدخل الفار كان ناجع في زوز لقطات، سيرتو اللقطة الثانية اللي هي صعيبة، وبرونو استيفيس ماهوش غريب على البطولة التونسية، هذه ثالث مباراة لي في البطولة التونسية، وبرونو استيفيس وقع اختياره في الموسم الفارط كأحسن حكم فار في البرتغال، ويبلغ من العمر 48 سنة، تعرفوا أنه حكام الفار أون بو معناتها ألي أودولا دو 45 عام.
7: واضح.
4: دونك الهدف الاخير اللي سجلته ترجي جرزيس في الدقيقة 91 و15 ثانية هدف كلاسيكي، عملية خذ وهات اون دو يا با دوفسايد، دونك القرار اتخذه في الميدان. دونك مروان سعد انكور إليه فيليسيتي،
7: وكذلك الحكم محمد القروية نجح
4: في طاقم تحكيم ككل.
7: واضح. نمر المقابلة الثالثة، مقابلة النادي الافريقي، وامل حمام سوسة معتز الدام ينقذ النادي الافريقي ويقود الافريقي لفوز صعب، هدف مقابل صفر، هدف كان سجله في دقيقة 88 عن طريق تسديدة قوية على بعد 30 متر تقريبا. النادي الافريقي في الشوط الثاني تحسن الاداء، كوتش ويل تحسن الاداء، لكن في الشوط الاول ممكن فما برشا نقاط استفهام بخصوص الثقل الموجود في خروج الكرة في الوصول للثلث الاخير. بعد في الشوط الثاني غير من الكنزاري بعض المراكز بالنسبه للاعبيه، رجع الحارزي ليه، بدل برشا على مستوى سطح الميدان، غادر الشريمي ايضا، غادر كينزومبي، تحسن الفريق ولكن الهدف تاخر برشا مره اخرى كما مقابله نجم المتلوي.
5: كيف نفس الشيء بالنسبه للشوط الاول، نسق كان متوسط للفريقين، ملحب مسوسة كان متمركز منيح، دفاعيا كان ممتاز وعمل على التنقلات الهجوميه. النادي الافريقي كانت نسبه الاستحواذ عنده اكثر، لكن كانت ان بوزيسيون ستيريل احنا نقولوا،
7: فماش علاش
5: افكتيفمون فماش تدرج واضح وصولا للزون ديفينيسيون للمناطق اللي تجم تشكل خطر على مرمى حمام سوسة، ما فماش ان فيرتيكاليتي جو، ما فماش ما لوجوش اكثر على العمق، مع كما قلت تمركز امل حمام سوسة نقص اكثر الحلول للنادي الافريقي. لكن في الشوط الثاني خاصه بعد التغييرات اللي قام بهم كانزاري، شفنا النادي الافريقي اصبح اكثر هجوميا وعدت في عدت في ولا نوع في الهجمات نتاعو.
7: هذا اللي حكى خالد المليتي اللي جا قال
5: لك انه لي شونجمون كانوا بوست بوست، لكن غيروا ديناميكيه الهجوم وخرجوا على الكوتي وخرجوا في البروفوندور ومسوا برشا لاكس نتاع امل حمام سوسة. مع تألق دفاع حمام سوسة والحارس ما كانوش ديزاكسيون، ما شكلوش خطوره كبيره، ما كانش فما نجاعه، فماش ترسيم، لكن هدف معتز الصدام غير مجريات اللعبه وعطى النادي الافريقي ثلاثه نقاط مهمين، 6-6 اليوم النادي الافريقي باش يحضر مباراة نتاعو الافريقيه على باكثر اريحيه. وكيف كيف أمل حمام سوسة قدم مباراة رائعة خاصة دفاعية وكان نجح حتى في التنقلات الهجومية، لكن كيف كيف ما شكلش خطورة على مرمى
7: منقاش الملاعب اللي كان
5: بالنادي الافريقي. بالنسبة لأمل حمام سوسة كفريق صاعد من الرابطة الثانية، نقطة أمام الاتحاد المنستيري في ميدانه وعلى 6 نقاط، ما هيش نتيجة كاتاستروفيك، يجم يحسن فريق، يجم يمشي أكثر بعيد، يجم يكون مرتاح. كيف كيف اليوم زاد يوسف المهيبي يمكن ما عنده زاد الوقت
7: باش عنده برشا وقت صحيح
5: أنه يحط أفكاره، لكن اليوم شفنا بصمة مدرب موجود على الميدان.
7: به سؤالي، هل فما مشكلة اليوم في النادي الإفريقي في البوست بتاع وسط ميدان دفاعي؟ لأنه الإفريقي يبدو أنه يلوش في متوسط ميدان دفاعي واحد آخر ولا يكون أساسي على سيد خان. هل اليوم حسب مريض المقابلة هذه والمقابلة فارطة فما مشكلة في وسط الميدان في خروج الكرة في السرعة متاحة في إيجاد الفكرة الباهية؟
5: لا، المشكلة في خروج الكورة في التدرج مش في الزون هذيك.
7: وين
5: المشكلة انه ما يوصلوش للتير الاخراني
7: السبب
5: نتاعو لا يوصل على الكوتي. فما حاجة مهمة انا اكتشفتها في النادي الافريقي، انهم يعملوا برشا السيبريوريتي بوزيشنيل، يعني تمركز اللاعبين خاصة في وسط الميدان ممتاز جدا، لكن ماهمش قاعدين يعملوا في سيبريوريتي نيميريك سي لو كوتي، ماهمش قاعدين يعملوا، ما فماش لا سيبيريوريتي كاليتاتيف هكا جوار اللي كيما البليلي كيما سلطة مومو خضراوي. ديجا شفنا لاعب
7: شكون نادي الافريقي شيخاوي
5: لا روليور الحرزي
7: ايمن الحرزي كان لعب 10 هو لعب روليور وبعد مشى
5: لعب روليور وبعد كي مشى على الكوتي صنع اكثر خطر وربح اكثر
7: وقع حتى الاسكواس باش يشوت
5: ونوع حتى في طريقه صحيح. لعب النادي الافريقي
7: صحيح.
5: بالنسبه للبوست هذيك انا ما شفتش انه فيها ان بروبليم، سيرتو انه النادي الافريقي لعب ضد نجم متلوي، ما كانش فيه نجم متلوي مستحوذ على الكوره وباهي برشا في الزانيماسيون اوفنسيف، دونك ما شفناش مشاكل. كيف كيف اليوم امل حمام سوسة ما شفنا طريقه لعبه اكثر في لي ترانسيون اوفنسيف، دونك لو بيفو سنتينيل هنا ما كانش مشكله نتاع
7: واضح. وسيم النادي الافريقي شوط اولى من ايمن الحرزي على العارضه مش نعطيك الوصف شنو صار الشوط الثاني بالضبط سيطره هي ثم جات تير دلوا من ايمن الحرزي على العارضه نفس من نفس السباس تقريبا نفس الزون يسدد الزدام ويسجل. ممكن بعض الصعوبات القام الافريقي كما قال الكوتش في ايصال الكره للثلث الاخير ويجد الحل.
6: هو انا ما تفرجش في الماتش خاطر كنت في ملعب طيب المهيري اما اشوف مع الانتربريتاسيون تاع اللي قلته كونه حاجه عاديه يبدا فما ديفونس رونفورسي حاجه عاديه ان يكون اللي تير برمي الحلول الاولى ولا اللي باليتي معناها دونك عادي انه يجي هدف على اثر تسديده ولا فرصه خطيره اثر تسديده الافريقي معناتها نحكي عليها دون فاسون جينيرال خاطر قلت لك ما شفتش الماتش راه الفاكتور كويزيون راه لازمه شويه وقت لانه الفريق معناتها تبدل بنسبه معناتها عندك 4-5 ملاعبيه في ال 11-30 الحقيقه لازم شويه وقت باش تشوف معناها فريمون تاخذ لي بون كونستا معناها الاطار الفني والاطار الاداري النادي الافريقي باش ينجم يحكم مليح. بيان سور تقول لي ماتش اميكو خذها فكره اكيد فما خذها فكره ما ديما لي ماتش معناتها اوفيسيال وين فيهم الشارج مونتال معناتها طالعه وين فيهم معناتها لي فري كونديسيون نتاع الماتشوات هي اللي تعطيك دي كونستا خير. الحاجه الباهيه في الافريقي اليوم كي تشوف البنك معناها فيه بروفوندور
7: صحيح
6: هذه حاجه باهيه انه كيبدا عندك بروفوندور في الافكتيف تخلي الاطار الفني نجم يخمم بطرق مختلفه. تبقينا العوامل الاخرى اللي هي معناتها الملاعبيه باش يكونوا يستنزوا بعضهم باش يفهموا بعضهم اكثر لازم شويه كما قلت لك شويه وقت ما نجموش نحكموا بنسبه كبيره كيك سوا كان جات بريستاسيون قويه برشا ولا كان جات بريستاسيون خايبه ما نجموش نحكموا لانه الماتشوات هذوما فريمون معناتها كيما نقولوا دي ماتش معناتها باش تاخذوا بهم لي كونستان بعد خمسه انطلاقا من الخامس ماتش حتىك العاشر ماتش يبدا يتحسن معناها كيما نقولوا احنا الاستنتاج نتاع الناس المشرفه تبدا تتحسن فعلى الاقل نتاع الفاز الاولى باش تجم تاخذ ليفري كيما نقولوا احنا كونكلوزيون اللي باش تاخذ عليه من قرارات في كسوا في الميركاتو نتاعك ولا في استراتيجي جينيرال نتاع الفريق
5: اليوم. فما نقطه ايجابيه انه النادي الافريقي ثاني مباراه على التوالي اللاعبين بدلاء هما اللي يحكموا في الماتش
7: صحيح قديده وتوازد دائما
5: ويمركي ثاني مره على التوالي مركي في الدقائق الاخيره نتاع المباراه
7: فورس دو كاركتير.
5: لكن بدايه اليوم اذا تحب تحافظ على اللقب نتاعك لازم تاخذ بايك على بكري دونك شفنا حتى النادي الافريقي ابارتير دي 60 ولا 65 مينوت دخل في التسرع ولا
7: يلوش
5: على الهدف دونك التسرع نعرف انه ماهيش نقطه ايجابيه في المباراة.
7: واضح نسمع تصريح هيكل الشيخاوي بعد نمشيو للمفيولة متاع المقابلة هذه نسمع شنو قال هيكل الشيخاوي بعد فوز النادي الافريقي امام حمام سوسة.
10: اي كما قلت معناها لي 3 بوين اليوم ولي 3 بوين في الماتش الاول يعطونا برشا كونفيونس سورتو يخلينا نخدموا مرتاحين معناها نركزوا في الماتش اللي باش يكون صعيب مع جوليبا اما الحمد لله اليوم كونتر معناها الكونتر يخدم معناها 6 بوان سي لو بلوز امبورطون.
11: لعبت ماتش في المتلاوي اليوم اول ماتش قدام جمهور الكلوب شنو هي السنساسيون؟
10: سنساسيون معناها كبيره برشا جمهور الكلوب نصور الناس الكل معناها تعرف اللي جمهور الكلوب معناها من احسن السبورتير معناها خصوصا في افريك ومعناها الجمهور اللي داز معاك معناها في الربح في خساره والخدقيقه معناها سي تري امبورطون واعطيهم صحه وان شاء الله يكونوا ديما معنا مع يكونوا معنا للاخر.
7: واضح كان ذاك الشيخاوي اللي دخل زاد في الشوط الثاني الافريقي كما قلنا يفوز هدف مقابل صفر هدف كان سجله معتز الزدام. نشير للمافيور الخاصه بالمقابله هذه كيف كان الاداء الحكم حسام بولعريس.
4: كما قلت مقابله نادي الافريقي حمام سوسه بقياده حسام بولعريس مساعد اول يوسف الجامي مساعد ثاني ثامر السوسي حكم رابع احمد ذوادي في الفار منتصر بالعربي الاسبوع الفارط كان في الميدان اليوم اصبح في الفار والافار كيف درعي جمال كان في مقابله الترجي اليوم نلقاوه كمساعد حكم فار. عندنا 6 لقطات دقيقه 34 ثانيه مطالبه النادي الافريقي بضربه جزاء كانت هناك توزيعه اللي في اتجاه المهاجم النادي الافريقي وكان معاه لاعبين اثنين من حمام سوسه لاعب سقط على الارض ولاعب لعب بالكره ولكن اكسيدونتالمون الكره طاحت على يد اللاعب اللي ساقط على الارض وايده كانت مضمومه على بدنه الفاكتور اسونسييل ولا البرينسيپ اسونسييل اللي خلينا ما نعلنوش على ضربه الجزاء ان الكره جات من زميل يا يو اوسي يا با يو دا غرانديسمون دو كور دونك قرار ايدو حكم الفار قرار سليم في الميدان وايدو حكم الفار. دقيقه 16 و55 ثانيه كانت قفة من بعيد من لاعب النادي الأفريقي بالرغم محاولة الحكم تفادي الكرة لكنها مالوريزمون ارتطمت به. الإشكال مش لهنا، احنا شفنا الحكم حسام بولعراس حط ايده على اللوريات يستشير في الفار. علاش يستشير في الفار في حين أنه القانون واضح والتنقيح الأخير يقول لما ترتطم الكرة بالحكم بالاتير للاعب الأقرب أو للفريق الأقرب للعب الكرة، وكانت بالاتير لصالح الفريق المنافس. في الشوط الثاني الحقيقة هم لقطين في لقطة، لاحظنا أنه يا يونبان ونيفو دو ديزوريات
7: للمرة الثانية
4: دي ماتيريال تاع كومينيكاسيون مرة أخرى في ملعب رادس، لأنه الأسبوع الفارط في ملعب مباراة ترجي ونجم الرياضي الساحلي كنا حكينا على الموضوع هذا، قلنا أنه البان ساريف ونهارتها ما استغرقتش برشا وقت، دقيقة فقط لإصلاح العطب.
7: اليوم شدت برشا
4: اليوم في اللقطة الأولى دقيقة 47 و 45 ثانية استغرقت 4 دقائق
7: برشا.
4: اللقطة الثانية برغم أنه حكم بولاريس إلا فولي بروفيتي من الكولينج بريك دخلها غاديك وقعد يصلح في العطب بتدخل التكنيسيان ليرو
7: وطويرت
4: 5 دقائق
7: طويرت أكثر
4: خذات 5 دقائق ما كنا نطرحوا دقيقتين متاع شربان الماء قعدوا 3 دقائق في المجمل عندنا 7 دقائق في إصلاح عطب فني. معناتها هذا راهو يكسر في الريتم نتاع اللعب في وقت انه النادي الافريقي تحاول تهاجم والنتيجه كانت 0-0 انذاك. دونك كانت الوضعيه هذه تنجم توتر اللاعبين وتوتر لبناك وتشنج الاعصاب. دونك دعوه الى تفادي البان هذه في ستاد رادس سورتو نجموا نشوفوا علاش البان. اسكو سي دو او ماتيريال اسكو سي دو ا اون انترفيرونس من الفريكونس اللي موجودين غاديكا. دونك نلقاو لها الحل ان شاء الله في قادم الجولات. دقيقة 87 و 55 ثانية هدف للنادي الإفريقي، اللاعب اللي سجل الهدف رقم 30 نحى مريولو للتعبير على الفرحة متاعو وقع إسناد انذار. دقيقة 98 و 20 ثانية كانت هجمة لفريق حمام سوسة مالوريزمون ان دوزيام بالون هبط في التيران. منين جاء ما احنا مريناهش منين جاء، لكن الحكم الرابع يلزموا يشوف لأنه الحكم حسين بالعريس ما كانش عنده معلومة باش يقصي راماسور أو مسؤول، ما كانش عنده معلومة على ذلك. حسين بالعريس ما تصرفش لهنا، الحكام الرابعين يلزم يكونوا زادة لا كونسنتراسيون دواتيتر بارفيت أفان معناتها دو سانكسيوني دو بانير دو تيل أكسيون في ملعبنا.
7: واضح ممتاز جدا. مر المقابلة الموالية مقابلة الملعب التونسي والاتحاد المنستيري، مباراة فاز بها الاتحاد المنستيري هدفين مقابل هدف. هدف الاتحاد المنستيري تسجلوا عن طريق رائد بوشنيبة وصلاح البرومي، هدف الاستاد كان سجلوا وائل الورغمي. الاتحاد المنستيري يعمل ريمونتادا على الملعب التونسي في الشوط الأول، الأهداف في دقيقة 34 وفي دقيقة 45. في المقابل مدرب الملعب التونسي انتقد أداء فريقه، قال الأهداف اللي قبلناهم ما يجيوش وما يقبلهمش فريق في السنيور.
12: Oui, il a deux matchs aujourd'hui. Un match jusqu'au premier but de notre adversaire. On a très bien entré de nouveau. On a créé l'occasion. On a fait un but. On peut faire. Il doit faire au moins un autre but pendant ce temps. Et après, on souffre but jusqu'à deux minutes après. Un but qu'une équipe senior ne peut pas souffrir. C'est un but qui a deux erreurs, l'action avant et après sur le corner. C'est un but que je regarde seulement l'équipe de moins 12, moins 11 à souffrir un but comme ça, c'est difficile. Et après l'équipe a désorienté et a souffert un deuxième but. Après ça, il n'a pas de match. Il n'a pas de match après ça. C'est la lacune. J'ai parlé. La lacune que je trouve sur l'équipe, je parle avec mon direction. Ils ont déjà trouvé bien la lacune qu'on a sur cette équipe. C'est une chose que je parle avec la direction du club, pas à vous. C'est une chose des choses qu'on peut améliorer. Je parle avec la direction.
1: واضح إذا توزي واضح عليه الغضب من الدفاع لأنه فهم برشا انتقادات عليه من خط الدفاع. الملعب التونسي في زوز مقابلة تقبل 3 أهداف يمكن في السنوات الفارطة الملعب التونسي مش متعود أنه يقبل 3 أهداف في زوز جولات. هو من كلامه يقول أنه الأخطاء اللي صارت ما يجيش في فريق سينيور, معنا واضح كلامه أنه انتقد مباشرة فريق.
5: هو إفكتيفمون الملعب التونسي اليوم خسرت 3 نقاط في جراء مشاكل دفاعيه. المشاكل هذه زاد كنا شفناها حتى في مباراه النادي الصفاقسي, لكن ما عرفش النادي الصفاقسي استغل الفرصه. حاجه باهي اليوم كي يعمل دياغنوستيك ولا كونستا يعرف المشاكل نتاعو, لازم يتصلحوا المشاكل هذوما, لازم يتصلحوا في اقرب وقت, خاطر الملعب التونسي اليوم فريق ممتاز جدا ويجم يكون في البوديوم, لكن بالكيفيه هذه لازم يراجع حسابات.
1: واضح معنا مش برشا وقت وسيم باش نحكيو فيه المقابله هذه, باش نمشيو للمفيد. فما لقطه مهمه برشا في اخر دقيقه بخصوص مطالب فريق ملعب التونسي بضربه جزاء, فقط حبيت نوه غياب اسكندر صغير لاسباب شخصيه مع المدرب نفسه, اللي هو المدرب ممكن عنده قناعات اخرى باستثناء اسكندر صغير.
5: هو اسكندر صغير قدم موسم
1: اللي هو قدم ممتاز
5: ممتاز جدا,
1: عمناول هو الصحراوي
5: في الاستاد والتعمناول في الاولمبي
1: بيجي خرجوا ممكن من حساباته وعنده ممكن افكار اخرى. نمشيو اكيد للمفيولة الخاصه باللقطه هذه, خاصه غدوه نرجو ان شاء الله
4: ان شاء الله. دونك المباراه بقياده حسني النايلي الاسبوع الفارط كان في الطيب المهيري, دونك تاكيد تعيين حسني النايلي لمزيد ثقه لهذا الحكم الشاب, والفار الدير ماليرو من البرتغال بالغ من العمر 46 سنه. اللقطه الاخيره فقط دقيقه 94 و15 ثانيه عن بالون اون بروفوندور في العمق, دخلنا للسيرفاس دو ريباراسيون, لاعب رقم 9 من الملعب التونسي نجح في لعب الكرة ولكن في مجال التنافس وكان فما تشالنج سقط لاعب الاتحاد المونستيري على لاعب الملعب التونسي, على اثرها قام الحكم حسني النايلي بالاعلان عن ضربة جزاء. لهنا كو دو بي دو ريباراسيون الفار لزاما انه يتشيكي لاكسيون, اكتشف انه او مومون المنافسة على الكرة اللاعب رقم 9 المهاجم ملعب التونسي قام بدفع لاعب المدافع للاتحاد المونستيري وهذا ما سبب في سقوطه. نادى للحكم اون فيلد ريفيو,
1: خذا وقته
4: شاف اللقطة اقتنع بوجود المخالفة وبالتالي ألغى إعلانه عن ضربة الجزاء,
1: بالرغم أنه في آخر ثانية
4: قرار مهم ومهم جدا, حتى البروتوكول فار راهو ساعات في اخر وقت في لي زاكسيون فاكتويل نلتجيو للفار باش نقصوا من التشنج, لكن هذه لقطه كلاسيكيه تدخل فار طبيعي وبالتالي قرار سليم من حكم الفار.
1: واضح, عودوا نرجو باكثر اكيد حديث على المقابله هذه وتحليل للمقابله هذه ومفيولة ومعمقه المقابله هذه. شكرا نسيم على قدومك.
6: شكرا أمين.
1: سمحنا جبناك ديريكت من
6: لا مش مشكل مش
1: مشكل. شكرا سياسين حروش وكذلك كوتش وائل زغال, شكرا لك على القدوم اليوم. عودوا مع جديد اكيد مع سبور ماغ واكيد دفعه ثانيه من مقابلات الجوله الثانيه لبطوله الربط المحترف الاولى لكره القدم. بهير عوجي في الاخبار, تصبحون على خير.
13: انتم تسمعوا في سبور ماغ.

0: ديوان افهم فلاش نيوز
1: موجز الثامنة ديوان افهم عسلمة. المعهد الوطني للرز الجوي يتوقع زيادة طفيفة في كمية الأمطار خلال أشهر سبتمبر وأكتوبر ونوفمبر 2026 مقارنة بالمعدلات العادية. ورجحت التوقعات المناخية الموسمية تسجيل درجات حرارة أعلى من المعدلات العادية خلال الفترة ذاتها، كما أظهرت سيناريو أمطار تفوق المعدلات المناخية المرجعية بقليل، وذلك وفق نشرة التوقعات الموسمية الصادرة اليوم عن المعهد. وزير الداخلية خالد النوري يؤكد الالتزام الراسخ بمواصلة دعم أبناء الشهداء وتوفير الرعاية الشاملة لهم ولأسرهم، والحرص على تطوير وتدعيم برامج الإحاطة بمنظورها وبأسرهم لضمان استقرارهم المهني والأسري والصحي، وذلك على هامش حفل تكريم المتفوقين في الامتحانات الوطنية للسنة الدراسية والجامعية 2025-2026 من أبناء منتسبي وزارة الداخلية من مختلف الأسلاك، وفي مقدمتها أبناء شهداء المؤسسة الأمنية وجرحاها في إطار الاحتفال بيوم العلم. تخرج دورة متفقدي التعليم الابتدائي لسنة 2025-2026 تحت شعار من التكوين إلى قيادة الفعل التربوي، وتخرج من هذه الدورة حوالي 149 متفقدا ومتفقدة توزعوا على 3 اختصاصات: 99 في اختصاص اللغة العربية، 45 في اختصاص اللغة الفرنسية، و5 في اختصاص اللغة الإنجليزية. إلى الشأن الدولي، الاحتلال يواصل اعتداءاته على مناطق متفرقة في مناطق جنوب لبنان مستهدفا إياها بالقصف المدفعي والغارات الجوية والتفجيرات وإضرام الحرائق، مركزا معظمها في محافظة النبطية. تركيا تستدعي سفير كييف لديها إلى مقر وزارة الخارجية على خلفية استهداف سفينتين تركيتين في البحر الأسود الأسبوع الجاري. نهاية الموجز الإخباري، أجمل تحيات بهيرة عوجي، في أمان الله.

0: اي بونسوار بونسوار، مرحبا بكم على سلامتكم الناس الكل وين ما كنتوا تسمعوا فينا على ديوان اف ام. شكرا لكم على اختيار الفريكونس نتاعنا على 91.2 على 93.5 في تونس الكبرى، ولا زد على www.diwanfm.net. مرحبا بكل مستمعينا وين ما كنتوا. هذه نايت كلوب، لو رانديفو اللي يكون معاكم كل ليله من 7 لـ 9 العاده، مي ليله سبيسيالمون نبداو معاكم ابارتير من 8 نتاع الليل، جوستومون بعد المباريات وبعد الحوصله اللي كانت مع كريم والليكيب الكل بيان سور في الكوره. ان شاء الله تكونوا عملتوا مون كيف ديجا بالكوره، ان شاء الله تفرجوا على ماتشات، ان شاء الله عجبتكم الانطلاقه نتاع الموسم الرياضي هذايا. فان توكا نقول لكم كيما العاده برشا برشا موسيقى حاضره معنا في الليله. حسام الحلواني سيد المخرج لليله، هذا محمد القرقني من وراء الميكرو ديراكتومون. لي ديبي نتاعنا يكونوا تو سويت مع رود تريب.
1: الموسيقى اللي توانسك في ثنيتك تسمعها في رود تريب.
0: في رود تريب بعد شوية بش نسمعوا جديد متاع سان لوفون محمد عساف في ماسكارا.

مش تلقاو بعد شوية بابلون وجديد متاحهم مع حسين الأسنامي، مش تلقاو مستر بروبس، مش تلقاو كليل، مش تلقاو كولد بلاي تو لايت. هذه الموسيقى متاعنا وأكثر من هكا سيغمون البداية متاعنا تكون تسويت مع دي جي داركا على بينا. هذه الموسيقى متاعنا بونيكو.

0: qui dit soirée dit nightclub. L'émission référence de la musique.
1: مرحبا بكم جديد في نايت كلوب. السلام عليكم الناس الكل, وما زلنا متواصلين معكم حتى للعشرة متاع الليل. يبقى ديراكتومون الموسيقى متاعنا كيما العادة, لو رونديفو نهار السبت يكون مع الأغاني التونسية. هذيك علاش من بعد شوية باش نسمعوا نور الدين الكحلاوي, باش نسمعوا صلاح الفرزيد, باش نسمعوا الهادي دنيا, فوزي بن قمرة, سمير لوسيف, اتوسويت. باش خليكم مع تليلي القفسي, جيب الواد الواد. هذي الموسيقى متاعنا, عملوا بون كيف. احنا راجعين معكم بعد الأخبار في ساعتنا الثانية من نايت كلوب.

دي وين اف ام هي الموجه اللي توتيك مي لازيد في الصوت وخليك توجور على ليكوت في تونس الكبرى على الفريكونس 93.5 في نابل على 106 وفي اللوتوروت حمامات سوسه على 107.3 وفي جابس على 99.1 وبيان سور في سفاقس على 91.2 وين ما تكونوا ديوان اف ام تكون معاكم ديوان اف ام صوتكم

0: على ديوان فهم يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة. وبعد صفاقس قابس تونس الكبرى وتروت حمامات سوسة وتروت سوسة الجم. اليوم ديوان فهم صوتكم في زغوان القروان باجا وسليانة على لا نوفيل فريكونس 103.2. عيش معنا أقوى أمبيانس وكالعادة زيد في الصوت وخليك توجور غاليكوت على ديوان فهم. احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدو نكبرو اكثر واكثر. ديوان فهم صوتكم.
1: ديوان فهم فلاش نيوز
2: مجهزوات تسعة. ديوان فهم عسلمة. 56 نائبا بالبرلمان دعوا إلى عقد جلسة عامة استثنائية خلال العطلة البرلمانية الحالية بحضور أعضاء الحكومة تخصص لمناقشة تداعيات الأزمة الاجتماعية والاقتصادية ومساءلة السلطة التنفيذية حول أسباب تدهور الخدمات الأساسية. أوضح النواب في بيان أصدره اليوم أن هذه المبادرة تأتي على خلفية توتر انقطاعات الكهرباء والماء وما رافقها من تدهور حاد في الوضع الصحي وارتفاع في أعداد ضحايا الاختناق الحراري، إضافة إلى غلاء الأسعار وانهيار المقدرة الشرائية ونقص عدد من المواد والخدمات وفق نص البيان. وأكد أصحاب المبادرة رفضهم الاكتفاء بالبلاغات والتبريرات إزاء الأزمات المتكررة وتحميل المسؤولية للغير، مشددين على ضرورة الاستماع إلى المسؤولين المعنيين لتقديم المعطيات للرأي العام وتحديد المسؤولية السياسية والإدارية وصولا إلى إقرار حلول عملية قابلة للتنفيذ للحد من حالة الاحتقان الاجتماعي. عدد التلاميذ المرسمين ضمن منظومة الحياة المدرسية للسنة الدراسية 2026-2027 بلغ إلى غاية 20 أوت الجاري حوالي 1,115,000 تلميذ، أي ما يمثل 53% من مجموعة التلاميذ وفق معطيات نشرتها وزارة التربية حول متابعة عملية التسجيل المدرسية. وأفادت المعطيات بأن عدد التلاميذ الذين قاموا بدفع معاليم الترسيم بلغ إلى غاية التاريخ ذاته حوالي 1,020,000 تلميذ، أي ما يمثل 49% من مجموع التلاميذ. وكانت وزارة التربية قد أطلقت نهاية شهر جويلية الماضي بوابة الحياة المدرسية في خطوة تندرج ضمن مسار التحول الرقمي للقطاع التربوي بهدف إرساء منظومة رقمية موحدة تيسر التواصل بين المؤسسة التربوية والولي والتلميذ وتوفر خدمات مدرسية عن بعد عبر فضاء إلكتروني موحد. إلى الشأن الدولي، رئيس الوزراء الفرنسي يحذر من تداعيات عدم إقرار الميزانية قبل الانتخابات الرئاسية. الجيش اليمني يعلن مقتل 5 من الحوثيين والجماعة تنعى 2 من ضباطها. رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي محمود علي يوسف يقول أن القارة تواجه بيئة أمنية متوترة تتسم بتنامي الإرهاب والتطرف العنيف إلى جانب أزمات داخلية معقدة يخشى تمددها خارج الحدود الوطنية، لافتا إلى أن ذلك ينعكس على البنية التحتية الأمنية الهشة في بعض الأحيان. نهاية الموجز الأخباري في أمل الله.
0: تسمعونا في صفاقس على الفريكونس
3: 9.2.

على ديوان FM. كل يوم تسمع آخر الأخبار في تونس والعالم الكل، وتواكب أهم الأحداث والتظاهرات، برامج سياسية اجتماعية ثقافية فنية ورياضية. هذا الكل أكثر تلقاوه كان على ديوان FM وليغيزو سوسيو متاعنا انستغرام فيسبوك تيك توك والشين يوتيوب ديوان FM، وزادا على السيت متاعنا www.diwanfm.com. على ديوان FM ما يفوتك شيء. صوتكم

0: مرحبا بكم من جديد في نايت كلوب. السلام عليكم الناس الكل, هذه ساعتنا الثانيه ديجا. انتو كان نقول لكم كيما العاده, العاده هو يكون اولديز الموسيقى نتاعنا, ما سبيسيالمون اليوم اخترت اني سمعكم موسيقى وميكس مزيان برشا باش نرجع بكم لزاني 2000 تو سويت. هذا اللافتر نتاعنا,
1: سهريتنا مازالت متواصله وهذا

0: على ديوان اف ام يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصه في تونسنا العزيزه. وبعد صفاقس قابس تونس الكبرى وتروت حمامات سوسه وتروت سوسه الجم. اليوم ديوان اف ام صوتكم في زغوان القروان باجا وسليانا على لا نوفيل فريكونس 103.2. عيش معنا اقوى امبيونس وكالعاده زيد في الصوت وخليك توجور اليكوت على ديوان اف ام. احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدو نكبرو اكثر واكثر. ديوان اف ام صوتكم.
1: ديوان اف ام فلاش نيوز
2: موجز العاشرة. ديوان اف ام عسلمة. وزارة الصحة تفيد بأنه تم خلال الفترة الممتدة من غرة جويلية إلى 29 من أوت الجاري تسجيل 633 حالة استشارة وتكفل صحي مرتبطة بتداعيات موجة الحر، ولم تسجل أي حالة تعطل في استمرارية الخدمات، كما تم تفعيل آليات التنسيق والمتابعة للمستويين المحلي والجهوي بما مكن من الاستباق وتعبئة الموارد الضرورية وفق تطورات الوضع. والوزارة تدعو مجددا إلى تجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس خلال ساعات الذروة والإكثار من شرب الماء وإلاء عناية خاصة لكبار السن والأطفال والمصابين بالأمراض المزمنة والتوجه إلى أقرب مؤسسة صحية عند ظهور علامات الإجهاد الحراري. المهندس التونسي الدكتور محمد عبيد الذي يعمل في قطاع علوم وتكنولوجيا الفضاء بالولايات المتحدة الأمريكية يؤكد لديوان فام أن تونس تزخر بالكفاءات البشرية القادرة على تحقيق حضور متميز في مجال الفضاء، ويدعو الشباب إلى الاستثمار في المعرفة والفضول العلمي والانخراط في الأنشطة التي تساعدهم على بناء مستقبلهم. وقال محمد عبيد في إطار جولته العلمية بتونس إن العديد من المختصين مستعدون لمساعدة الطلبة ومرافقتهم وتقديم الإرشاد لهم، ويؤكد أهمية دور الأساتذة والمؤطرين في تنمية شغف الأجيال الجديدة بالعلوم والتكنولوجيا. المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية ببن عروس تنظم بالشراكة مع الإدارة الجهوية لديوان تربية المشية وتوفير المرعى ببن عروس أياما إعلامية للتعريف بالبرنامج الوطني لتوفير أضاحي العيد لسنة 2027 تنطلق يوم غرة سبتمبر القادم وتتواصل إلى غد 18 من الشهر ذاته. وأوضحت المديرة الجهوية لديوان تربية المشية وتوفير المرعى ببن عروس إيمان الدستوري أن الأيام ستغطي عدة مناطق بالجهة، وأن البنك التونسي للتضامن سيخصص في إطار هذا البرنامج خط تمويل بسقف يصل إلى 10,000 دينار لمساعدة مربي الأغنام الذين لا يتجاوز قطيعهم حوالي 50 رأسا على شراء العلاف الخشنة والمركبة لتسمين الخرفان، وذلك ضمن برنامج القروض الموسمية لفائدة مزارع الأعلاف ومربي المشية. وتؤكد على ضرورة توفر شهادة تعاطي نشاط فلاحي للانتفاع بهذا التمويل. إلى الشأن الدولي، قاضية في ولاية كاليفورنيا تصدر حكما يمنع الحكومة الأمريكية من ترحيل طلاب بسبب مواقفهم المنتقدة لإسرائيل والمؤيدة لفلسطين. مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين تعلن أن 2.1 مليون شخص عادوا إلى مناطقهم في السودان أغلبهم إلى ولاية الخرطوم. نهاية الموجز الإخباري. ندر الآن فلاش سبور. أجمل تحيات بهيرة عوجي في أمان الله.
1: ديوان اف ام كل يوم تسمع اخر الاخبار في تونس والعالم الكل، وتواكب اهم الاحداث والتظاهرات، برامج سياسيه اجتماعيه ثقافيه فنيه ورياضيه. هذا الكل اكثر تلقاوه كان على ديوان اف ام ولي ريزو سوسيو تاعنا انستغرام فيسبوك تيك توك والشين يوتيوب ديوان اف ام، وزادا على السيت تاعنا www.diwanfm.com. على ديوان اف ام ما يفوتك شيء. صوتكم
3: ديوان اف ام فلاش سبور. مساء الخير، مرحبا بكم في الفلاش سبور. بدايه بنتائج الدفعه الاولى من الجوله الثانيه من رابطه المحترفه الاولى لكره القدم. في الطيب المهيري في صفاقس، نادي صفاقس يحقق الانتصار قدام الترجي الجريسي هدفين مقابل هدف. سجل السي اس اس كل من محمد الطرابلسي في دقيقه 23 وإياد بالوافي في دقيقة 56، في حين سجل هدف الترجي الجرجيسي الهادي جرتيلا في دقيقة 93. الاتحاد المنستيري في بن جنات انتصر اليوم على حساب الملعب التونسي هدفين مقابل هدف.
4: البقلاوة بادر بالتهديف عن طريق وائل الورغمي في دقيقة 31، وعد الاتحاد المنستيري في دقيقة 34 عن طريق رايد بوشنيبة. من بعد الاتحاد سجل الهدف الثاني عن طريق صالح البرهومي في دقيقة 45. في الشتيوي لقاء مستقبل مرسى وتقدم سقيط الدائرة انتهى بالتعادل السلبي بين الفريقين. اللقاء شهد إقصاء لاعب تقدم سقيط الدائرة حمزة الربعي في دقيقة 84. في رادو السنادي الافريقي حقق اليوم الفوز الثاني في ثاني مبارياته في البطولة، فوز جعل أحساب أمل حمام سوسة هدف مقابل صفر، هدف سجله معتز زدام في دقيقة 89 من عمر اللقاء. دونك نعطيكم برنامج مقابلة غدوة لحد الحساب بالجولة الثانية انطلاقا من 4:30 نتاع العشية. في زويتن شبيبة العمران تستضيف الترجي التونسي، تحكيم لسيف الورتاني وإلدر ماليرو في غرفة الفار. نادي حمام لنف يستضيف نادي البنزرتي، تحكيم لأمير العيادي وبرونو استيفيز في غرفة الفار. في ملعب بوجمع الكميتي في باجة الأولمبي البيجي يواجه اتحاد بنقردين، تحكيم لفرج عبداللاوي وأيمن نصري في غرفة الفار. وفي الملعب الأولمبي بسوسة النجم الساحلي يستضيف نجم المتلوي، تحكيم لخليل الجري وأسامة بن إسحاق في غرفة الفار. نذكر أن كل لقاءات باش تكون منقولة عبر منصة ديوان سبور. نحكي على الأولمبي البيجي اللي تمكن رسميا رفع عقوبة المنع من الانتداب. الأولمبيك قال في بيان رسمي عبر صفحته الرسمية على الفيسبوك أن الفريق أغلق رسميا ملف مستحقات اللاعب المالي عبد الله باتيلي بعد إتمام الإجراءات القانونية لدى الفيفا، لكن مسألة تأهيل ملاعبية للأولمبي البيجي اللي باش يكون محروم منها غدوة قدام اتحاد بنقردين. مصدر من الجامعة التونسية لكرة القدم أكد للديوان الفهم أن المنتخب التونسي باش يواجه منتخب مالي وديا بملعب الطيب المهيري في صفاقس. من المقرر أن تجرى المباراة هذه نهار 3 أكتوبر 2026 مع إمكانية إجراء ودية ثانية نهار 6 أكتوبر قدام البنين بأحد ملاعب الساحل. نذكر المنتخب الوطني باش يواجه في إطار تصفية الكان منتخبي أوغندا بتونس وبوتسوانا في غابورون يومي 24 و 29 سبتمبر 2026. نمشي لألعاب البحر الأبيض المتوسط. تورنتو 2026 منتخبنا الوطني التونسي لكرة قدم يواجه نظيره الجزائري في الدور النهائي غدوة بداية من 6 نتاع العشية. منتخب الجزائر كان زاح نظيره المغربي بضربات الجزاء الترجيحية 4-3 بعد نهاية المباراة بالتعادل هدف لهدف. الختام بالكرة في الأوروب. في الإنجليش بريمير ليج ليفربول يتعادل مع نوتنغهام فورست هدفين مقابل هدفين، بورموث يتعادل مع إيفرتون هدف لهدف، توتنهام ينهزم قدام نيوكاسل هدفين مقابل صفر. في الليغا الإسبانية ليفنتي يحقق المفاجأة وينتصر على ريال بيتيس 5-2. ريال سوسيداد ينتصر على إسبانيول 2-1. إشبيلي لحد الآن في 74 دقيقة لعب منهزم قدام أتلتيكو مدريد 3-0. في الكالتشو الإيطالي فيورنتينا انهزم قدام فروتسينيوني 3-0، واليوفي ينتصر على نادي بارما 2-0. أكثر تفاصيل الأخبارنا الرياضية تلقاها كالعادة على سيتنا ديوان فام بونت. متابعة طيبة لبقية برامج ديوان فام.
5: ديوان فام تبع الموسيقى.

0: في تونس الكبرى عكيدة 90.5
1: ديوان فام فلاش نيوز.
2: مشهزو 11 ديوان فام عسلمة. امتلاع حريقا بمنطقة وادي غريب من وعتمدية فرنانة بولاية جندوبة مساء اليوم أسفر عن تضرر عدد من المنازل مع انقطاع تام للكهرباء وفق ما أفادت به مراسلة ديوان فام بالجهة، مضيفة أن تدخلات متواصلة للسيطرة على النيران والحد من انتشارها. جمعية تونس للسلامة المرورية تدعو للإسراع بإقرار قانون المراقبة الآلية والذكية وتفعيل اللجنة الوطنية المكلفة بمراجعة مجلة الطرقات إثر تسجيل 880 قتيلا وأكثر من 4000 جريح في حوادث المرور منذ بداية السنة الحالية. وأوضحت الجمعية في بيان لها أن هذه الحصيلة نتجت عن أكثر من 3000 حادث مرور خلف أضرارا بدنية، وأكدت أن استمرار هذه الحوادث يستوجب تحركا عاجلا جدا من مختلف مؤسسات الدولة ومكونات المجتمع المدني لوضع حد للمخاطر التي تهدد سلامة المواطنين. انعقاد اللجنة الجهوية لإسناد الامتيازات المحدثة لدى وكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية بولاية قبلي والمكلفة بالنظر في مطالب المشاريع التي تقل كلفة استثماراتها عن 1,000,000 دينار وفق ما أفاد به مصدر مسؤول باللجنة لمراسل ديوان فام بالجهة، حيث صدقت اللجنة خلال الجلسة على 12 عملية استثمارية بقيمة جملية تناهز 680,000 دينار. إلى الشأن الدولي، رئيس الجزائري عبد المجيد تبون يقول إنه غير مستبعد وجود ما وصفها بأياد إجرامية وراء حرائق الغابات الهائلة التي اجتاحت مناطق عدة في الجزائر مؤخرا، مؤكدا إجراء تحريات للوقوف على أسباب اندلاعها. ارتفاع حصيلة الفيضانات بنيفال إلى 675 قتيلا و 2498 مفقودا. نهاية الموجز الإخباري في أمان الله.
1: على ديوان فهم يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة، وبعد صفاقس قابس تونس الكبرى وتروت حمامات سوسة وتروت سوسة الجم. اليوم ديوان فهم صوتكم في زغوان القروان باجا وسليانة على لا نوفيل فريكونس 103.2. عيش معنا أقوى أمبيانس وكالعادة زيد في الصوت وخليك توجو غاليكوت. على ديوان فام احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدوا نكبروا اكثر واكثر. ديوان فام صوتكم. المزيكا نون ستوب على ديوان فام.

0: la femme.
1: You are now listening to DJ Naughty K.

خرجنا عمو سامي.

الكويت جرحي جرحي بيحرق النفس وما بالبيت كنت مع الوجع تكتب جل جل ما بدي حدا ينادي وين وين حطيت الحب الباري أنا ما قدرت على الروج الله يقفلني الروج يا ما قدرت على الروج بدعي الله لك تروح أنا ورد بس ورد نرجع.

0: Foodcom. على ديوان اف ام يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة. وبعد صفاقس قابس تونس الكبرى وتروت حمامات سوسة وتروت سوسة الجم. اليوم ديوان اف ام صوتكم في زغوان القروان باجا وسليانة على لا نوفيل فريكونس 103.2. عيش معنا اقوى امبيانس وكالعادة زيد في الصوت وخليك بيكوت على ديوان اف ام. احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدو نكبرو اكثر واكثر. ديوان اف ام صوتكم. ديوان اف ام فلاش نيوز.
1: مشاهدو منتصف الليل ديوان اف ام عسلنا. وزارة التجهيز والإسكان تعلن غلق الطريق المحلية رقم 457 الرابطة بين تونس ومقرين المعروفة بطريق سانجوبا على مستوى الجسر في اتجاه مقرين، وذلك يوم الثلاثاء غرة سبتمبر بداية من الساعة 10 ليلا وإلى غاية الساعة 4 صباحا. أوضحت الوزارة في بلاغ مروري أن هذا الغلق يندرج في إطار أشغال توسعة المدخل الجنوبي للعاصمة القسط عدد 1، ودعت مستعملي الطريق القادمين من وسط العاصمة والقاصدين مقرين إلى اعتماد مسالك بديلة تتمثل في المرور عبر شارع المصباي ثم

محاول باب عليوة في الطريق الوطني رقم 1 أو عبر جسري سانغوبان في اتجاه المروج، ثم محاول معهد المكفوفين في الطريق الوطني رقم 1. مصالح والمراقبة الاقتصادية بالإدارة الجهوية للتجارة بمنوبة والمصالح الأمنية تتولى توزيع كميات تقدر ب 78,948 لترا من المياه المعدنية المعلبة بمختلف معتمديات الجهة. هذا وقامت وحدة الجيش الوطني بتوزيع كميات من المياه وصهريج مياه مخصص لشرب الحيوانات في مناطق بطبربة، فضلا عن كميات مياه معلبة وفرتها وحدة الحرس الوطني بالعوينة، ثم تم توزيعها في العرقوب وتخيلة والملاحة والأنصارين والشويقي. وزارة الصحة تفيد بأنه تم خلال الفترة الممتدة من غرة جويلية إلى 29 من أوت الجاري تسجيل 633 حالة استشارة وتكفي مرتبطة بتداعيات موجة الحر، ولم تسجل أي حالات تعطل في استمرارية الخدمات، كما تم تفعيل آليات التنسيق والمتابعة على المستويين المحلي والجهوي بما مكن من الاستباق وتعبئة الموارد الضرورية وفق تطورات الوضع. المعهد الوطني للرصد الجوي يتوقع زيادة طفيفة في كميات الأمطار خلال أشهر سبتمبر وأكتوبر ونوفمبر مقارنة بالمعدلات العادية، ورجحت التوقعات المناخية الموسمية تسجيل درجات حرارة أعلى من المعدلات العادية خلال الفترة ذاتها، كما أظهرت سيناريو أمطار تفوق المعدلات المناخية المرجعية بقليل وفق نشرة التوقعات الموسمية الصادرة عن المرصد. إلى الشأن الدولي، السلطات المغربية تعلن إنقاذ 201 مهاجر غير نظامي جنوب المغرب. نهاية الموجز الإخباري، تصبحون على خير.

Coringa, Coringa.

Thank you.